0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

أهلا بكم جميعا. بين أيدينا ما يشف من النغمات، سنعزفها جميعا لنوداليا الوحشة. في المساء البعيد نترك خلفنا بحر القصيد وهو يذوب على وتل الماء. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

راهنت قال لي الرهان ستربح، فلمحت في الأنواء ما لا يلمع. سفر وجودي وموسى طاعن في البحر والخضر البعيد يلوح. سفر شفاهي تقول نبوءة للنفرين إذا كتبت ستشطح. سفر بلا معنى فكيف تدفقت هذه الشروح وأنت ما لا يشرح. ضاقت بك اللغة القديمة مثلما بالمسرحية قد يضيق المسرح. عيناك ماء أرجوحتان على المدى قالت لكل المتعبين تأرجح. المطلق الممتد في حزنيهما من كل أعراس الفصاحة أفصح. تختارني الأبواب كي أخلو بها والباب بعد الباب باسمك يفتح. لم أسأل الكهان عنك منحتهم ظلي ورحت إلى القداسة أسبح. ودخلت للثمر الحرام ألمه والسادن الأعمى ورائي ينبح. بايعت فيك فكيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. كيف لا يجري دمي وسكرت منك فكيف لا أترنح. أنا آخر الشهداء جئتك قطرة من بعدها هذا الإناء سينضح. مطر القرابين استدار وقد جرى بدم الملائكة الصغار المذبح. صعد الحواريون خلف مسيحهم ورنوا إليك من السماء ولوحوا وتفتحوا في ضوء آخر نجمة. في العشق ما يكفي لكي يتفتحوا. جرحوا فقلت إلي قالوا لا تخف لن يكبر العشاق حتى يجرحوا. سنزحزح الليل المعلق ريثما نغتاله والليل قد يتزحزح. سنمر بالتاريخ مر غمامة سالت على الراعي الذي لا يسرح. سنكون أول ما نكون رصاصة بيضاء تومض في الجهات وتمرح. سنظل في جبل الرماد فخلفنا صوت النبي يهزنا.

والله لن أسلاكم حتى وإن سلوتم أو أنكم نسيتم عهدا لنا قطعتم أو الزمان قد طغى علي أو عليكم.

تنزل على الوداد قيم على السنين والمدى مجدد لا يهرب دم الشباب والمنى تجري به فيسلم يصارع الدهر فما وها كمن لا يسلم تخشاه ذكرى وصلكم فيشتهي النغم كأن ليلي بعدكم صار بنفسي يهدم فبت ليلتي أسى وقد نساني النوم حاشا فلن أشكو الهوى وليس شعري يندم بل أنني أذكركم دوما.

يا لغة تشد إلى الضلوع، إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. إلى لغة تشد من الضلوع، يطمئنني الرجوع من الرجوع. فيا شعري الذي ما زلت تهوى جراحاتي وحاجاتي وجوعي، سأنبت فوق هذا الجوع وعيا ينبهني على تيه الجموع. وأرقص خلف ذاكرة الصبايا، وأنصت لانتباهات الجذوع، وأرجف حين بيت في هدوء يمر وأنتشي شعري وقوعي، وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. وأولع غايتي إن عشت شعرا بأني لا أكف عن الولوع. فأنت ترى

وترثي القانتين على شسوعي، وأني أيها الضوء المدلى، وأني أيها الضوء المدلى على وحي سأسرف في سطوعي، على رمق الكلام وأنت تحنو على ورقي فأورق من دموعي. تحركني المعاني في صلاةٍ،

في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين، ومقعد لا يتعب. في العين ترمش طفلتان وكوكب، وبكل عين تستريح تعذب. لا تلقي وجهي علي موائدا، فأنا شبعت ولم تزل تتعجب. في كل طاولة حوار مرهق بالمتعبين، ومقعد لا يتعب. وفم وجودي وكأس صامت، ويد تحن إلى الشعور فتكتب. صوتان في أذن الخيال ووحده.

لكنها الشمس العجولة في دمي شقت على ضوء الصعود فأغرب يا آخر الصرخات في تكويننا يا آخر الصرخات في تكويننا إني غرقت ولم أزل أترسب مجنونة قد فر عقلي هاربا مني إلى لغة تجيء وتذهب.

الشعور، وربما في آخر المشوار أغفو أنطقوا. الأنثى تبقى أنثى وإن كتبت الشعر، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، أمتد أرواحا وأنجب شاعرا، ولها إلى قلب القريب وعابرا. منذ اقتنصت تفتحي للورد لم أقطف سواه نسائما ومشاعرا. في خطوة القلق البعيد وجدتني أدنو وأقترف الضياع الثائرا، وأسير نحو العاشقين وأهتدي للريح تستهدي الرياح السائرا. للآخذين حقيقتي وملامحي، أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم كثرتها. أنا وأنا أهيئ للوجود الحائرة. للآخذين حقيقتي وملامحي، أنا قد تعبت من القناع ولا أرى إلا وجوهي رغم

أطل كما يطل العاشق القلق، أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. نحن الشعراء نتحدث ونثرثر مع الجدران، مع النخلة، مع الجذوع، مع كل شيء. لسنا مجانين كما يقال، ولكننا نألف الأشياء بسرعة. هذا قلب الشعراء. أطل كما يطل العاشق القلق، أهز الجذع علي فيه أستبق. أرى لا أرى إلاك حالمة، تجلى في رؤاها العمق والغرق. أعيديني فإني قلب عاشق شاعرة، أعيديني فإني قلب شاعرة، تعلمها المنابع كيف تنبثق، تقاسمها العصافير الغناء سدى، وتجمعها القصائد حين تفترق.

الغناء سدى وتجمعها القصائد حين تفترق ويأخذها الخيال إلى طفولتها ويسكنها هدوء الليل والفلق وتعرفها الوجوه الخدر أن لها جمال يختفي في خدرها الغسق مضيت وها طريقي جارح وعر مضيت وها سمائي طائر أرق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق أخفف باللواتي سرن أغنية على روحي وأعرف كيف لا أثق رميت على سنين الدهر قافية وجفت لم تزل تروي وتحترق ومنذ كبرت في صحراء أخيلتي مددت رياح من ناموا ولم يفقوا ومن وجهي تنبأ والدي باسمي ومن

عائشة بلادا قد بدا من حسنها الأفق تعاند في حياتي الحزن كي أصغي إلى فرح وأصغي كيف أتلق أطل كما يطل العاشق القلق.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعين مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: غدا ألقاك هي الأغنية الوحيدة التي ألفها الشاعر السوداني الهادي آدم لأم كلثوم، لحنها محمد عبد الوهاب، وغنتها كوكب الشرق في دار الأوبرا بالقاهرة سنة 1971. هي من أعذب الأغاني العربية التي تجسد الحب الأبدي والأمل في لقاء الحبيب، وتعد رمزا للحب الخالد ولقاء الأحبة، ولتخلد قصة الشاعر السوداني عندما كان طالبا في مصر مع حبيبته المصرية. فما هي ذاكرة هذه الأغنية؟ وكيف حصل هذا اللقاء بين القديرة أم كلثوم والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب والشاعر الهادي آدم في قصيدة من أعذب القصائد العربية؟
1: غدا ألقاك، يا لهف فؤادي من غد.

صبي ظامئ أرهقه البين وطول الأمد. أنت يا جنة حبي واصطخابي وجنوني، أنت يا قبلة روحي وانطلاقي وشجوني، أنت يا معبد صمتي وصلاتي وسكوني. أغدا ألقاك يا لهف فؤادي من غدي وأحييك، ولكن بفؤادي أم يدي؟ أنا أخشى من غدي هذا وأرجوه اقترابا، كنت أستدنيه لكن هبته لما أهاب، وتولت دهشة القرب فؤادي فأناب. هكذا أستنبط العمر نعيما وعذابا، مهجة سكرة وقلب مستهام يتغابى. أتغاباك ولكن ظنني كيف تشاء، وأناديك ولكن نداءاتي دعاء. يا رجائي أنا وحدي هدني منك الرجاء، أنا لولا أن لم أحفل بمن راح وجاء.

هذه الدنيا كؤوس أنت فيها السكر، أغدا ألقاك يا لهف فؤادي من غدي، وأحييك ولكن بفؤادي أم يدي، فغدا لا نعرف الغيب ولا ماض تولى، وغدا لا يعرف القلب لهذين محلا، وغدا تصطخب الجنة أنهارا وظلا، وأحييك ولكن بفؤادي ليس إلا

الشعراء كانوا يحلمون بأن تغني قصائدهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ويلحنها الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. وعند زيارتها للخرطوم نهاية الستينات سنة 1968، وبعد الاستقبال الكبير لها، قررت أن تغني قصيدة لأحد شعرائها. وقع اختيارها على قصيدة الهادي آدم الرومانسية الغد، المنشورة بديوانه كوخ الأشواق الذي صدر بالقاهرة سنة 1966، وحولت اسمها إلى غدا ألقاك ليسمعها الجمهور العربي من الخليج إلى المحيط. فقصيدته غدا ألقاك هي روحه وفرحه ووجله في آن معا.

ولادة الأغنية إلى حب الشعر السوداني إحدى الطالبات المصريات، وكان والدها يرفض طلب الزواج ربما للفوارق الاجتماعية، وقد يكون تمنعه حتى لا تذهب ابنتهم بعيدا للعيش في السودان. وبعد طول عناء وافق الوالد، وحينما علم شاعر بهذا اللقاء في القاهرة لم ينم طول الليل، وفي تلك الليلة قام بتأليف تلك الكلمات الجميلة التي كانت تصف حالته. لكن هذه القصيدة الرومانسية من غناء أم كلثوم يبدو أنه شابه الكثير من اللبس والروايات غير الحقيقية.

اختيار أم كلثوم لهذه الأغنية أغدا ألقاك يقال: زارت أم كلثوم السودان سنة 1968 لتغني لمصلحة المجهود الحربي بعد النكسة في سنة 1967 في إطار جولتها في عدد من الدول العربية للغرض ذاته، وقررت وقتها أن تغني لعدد من شعراء الدول العربية ومن بينها السعودية ولبنان. وعندما زارت السودان استقبلت استقبالا رسميا وشعبيا رائعا، ولهذا اتخذت قرارا بأن تغني لأحد شعراء السودان، وبدأت تبحث في الشعر السوداني عبر قراءة عدد من الدواوين لشعراء سودانيين، فتم اختيار قصيدة الغد من بينها. تم التنسيق بالشاعر في السودان لزيارة مصر لمقابلة الشاعر بكوكب الشرق وعبد الوهاب، غير أن عبد الوهاب كانت له تعليقات لحنية تخص النص، فقام الشاعر بإجراء تعديلات على ما هو قائم، وتم حذف أبيات وإضافة أبيات أخرى عبر عدة جلسات ليخرج النص نصا جديدا مختلفا نوعا ما عما كان في الديوان. وأخذ عبد الوهاب القصيدة ولحنها في لبنان، واستغرق تلحينها عاما كاملا، وأجل غناؤها لوفاة الرئيس عبد الناصر سنة 1969. اختارتها أم كلثوم أثناء زيارتها للسودان سنة 1968 لتغنيها في واحدة من أشهر أعمالها الغنائية، ثم غنتها لأول مرة سنة 1971 بمسرح سينما قصر النيل بالقاهرة.

من هو الشاعر الهادي آدم الذي غمرته سعادة كبيرة بهذا الحدث الفني الكبير وهو في سن 40 سنة من عمره؟ الهادي آدم ولد سنة 1927 وتوفي سنة 2006، شاعر سوداني مرموق عرف بتميزه في كتابة الشعر العربي الكلاسيكي. التحق بكلية دار العلوم في القاهرة حيث نال درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها، كما حصل على دبلوم عال في التربية من جامعة عين شمس. بدأ مسيرته المهنية معلما، عرف بين زملائه وتلاميذه بنشاطه في تأسيس الجمعيات الأدبية، وكان له دور رائد في تنشيط الحركة الثقافية والتربوية في السودان. من أشهر دواوينه كوخ الأشواق الذي يعد من العلامات البارزة في المكتبة الشعرية السودانية، وله أيضا دواوين أخرى إلى جانب الشعر. خاض تجربة الكتابة المسرحية، وقد أجمع النقاد في السودان والعالم العربي على مكانته في مصاف الشعراء الكبار، إذ كان من أوائل من ساهموا في نهضة الشعر السوداني الحديث رغم انتمائه إلى جيل سابق للحركة الشعرية المعاصرة، وظل طوال مسيرته شاعرا محدثا متجددا.

الحقيقة المؤكدة أن تاريخ أم كلثوم أكبر من أن يختزل وأعمق من أن يحكى في إطار واحد. إنه تاريخ يحتاج إلى ساعات من السرد، وربما لا يكفيه ذلك، لأنه تاريخ إنسانة صنعت مجدها بيديها ودفعته من عمرها وروحها. وغدا للحاضر الزاهر نحيا ليس إلا، قد يكون الغيب حلوا إنما الحاضر أحلى.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: صباح الخير.
1: محلى بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحفل شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: محلى بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ومن الشياطين من يغوصون له

ذلك وكنا لهم حافظين.

فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

أنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي

طاب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده.

إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل رب احكم بالحق ورب

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجد

0: الخدمة العقارية بقرقنا يدخل قريبا حيز النشاط. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة تدعو إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية قبيل العودة المدرسية. محكمة التعقيب ترفض الطعون المقدمة بخصوص ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة. واحد في العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تكثف عدوانها على قطاع غزة، ووزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إتمار بن غفير يقترح خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه. مصادر دبلوماسية تتحدث عن مساعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي. نهاية هذا العرض الإخباري، والكلمة مباشرة لهند في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.

0: صباح
1: احلى صباح الاحلى ناس، نهاركم زين، نهاركم فلو ياسمين، صباح الخيرات، اهلا وسهلا بكم. اليوم نتلاقاو بتاريخ 4 سبتمبر 2026 ميلادي، الموافق ل 22 ربيع الاول 1448 هجري. اليوم نوصل معكم 6 ايام في فصل الخريف. الشروق لهذا اليوم كان على الساعة 5:51، أوقات الصلوات لهذا اليوم الفجر كان في 4:24، الظهر إن شاء الله بش يكون في نص النهار 23، العصر 3:53، المغرب 6:42، والعشاء 8:07. ليكم الكل نقولكم أن استونا فيها صبحية، نهاركم أحلى ليام. معكم مخرجنا الفني سمير تقطق وهند الأسود من قدام الميكرو، نهاركم أحلى ليام.

أول ما نبدأ به هذا اليوم هذا الدعاء: اللهم أنزل علينا لطفك أينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، وهب لنا دوام النعمة والصحة وشمول الرحمة وسعة العيش ودوام العافية. طابت جمعتكم وعطر الله أيامكم بالإيمان ورضا الرحمن.

نرجع لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم الناس الكل, وأكيد ما زلنا في بداية ليميسيون اليوم, واللي يسمعوا فينا الكل يحبوا ديما ياخذوا النصايح خاصة بالنسبة للصحة. تعرفوا احنا توا في الفترة هذه باش نبداو نحضروا وزيدها في لومج الأولاد الصغار, وخاصة الأمهات اللي تبدأ تحضر بالنسبة لها هي في قائمة من الحاجات اللي يحبهم الصغير واللي هو مغروم بيهم واللي يجم يأكلهم, لأنه نعرفوا احنا صغارنا مش كل حاجة يكلوها ويحاولوا يبعدوا ديما على الحاجات المفيدة, وهذا اللي نعرفوه من صغرتنا عشنا احنا نفس الشيء, مشيو ديما للحلويات, الحلويات اللي هي في الأغلب الضر ما تفيدش. به حب ركز لكم على نقطة. أولا تحية كبيرة نحب لرياض الأطفال, رغم اللي هي تحية مبكرة جدا من عرشنا يسمعوني تولي لرياض الأطفال اللي يمشيوا للأكلة الصحية, واللي يقول لك جيب معاك تفاحة وجيب معاك جزرة وجيب معاك طمطومة كما نقولوا احنا, هذا هو البوكس متاعك اللي تجيب بيه انت لمجة الصباح. علاش يقول لك نحب أكلة صحية؟ وهذه راهي العادة بديت تغرس في وليدات الصغار اللي دخلوا لرياض الأطفال اللي يفكروا بالمنهاج الصحي. لكن أنا مستمع كلامني وقال لي أنه وقت يطلبوا زيدا يطلبوا لمجة معينة, يقول لي تفاح ولا بنان, أنا مثلا مش قادر على سومه, مش قادر على سعره, أنت أعطيني قائمة كاملة بالأكلات الصحية ولا الغلال ولا الخضار وإين نجيب اللي نقدر عليه جيبي. هذه نقطة مهمة. أما النقطة الثانية, إين ياسر ياسر نثمن عملية إبعاد صغير على كل ما هو السكر. يقول لك ما تجيب ليش عصير, لأنه نعرفوا أحلى مضار العصائر هذية, ونعرفوا صغار قديش يحبوهم, ما تجيب ليش شوكولاتة, يعطيك القائمة اللي هي مضرة للولد الصغير. هذه حاجة مفيدة جدا, هذيك علاش أنا توا حب نوجه تحية, لأني متأكدة الأمهات يقوموا على الصباح بكري ويحضروا رويحهم لخدمهم ويبدأوا يسمعوا فينا. أنتوا ما تاخذوش ديما الأمر بالمسلمات, كي رياض الأطفال يعطيكم قائمة محددة ومختصرة بأسامي غلال معينة احنا في الدنيا مش قادرين عليهم, قولوا لا, قولوا خلي لي الاختيار, ثم شو نجم نختار هذه من هذه, صغيري ياكلها وهو لباس. لأنه برشا برشا نرجع نقول صغار يتظلموا في الحكاية هذه. وفما أنا المستمع هذا اللي كلمني قال لي أنا غيرت بنتي من الروضة هذيك لأنه بصراحة منش قادر على ندفع الشهر وندفع لمجة كل يوم, جيني في عصير أبرك. متخليوش الولي يمشي الحاجة الضارة لصغيره ويقول لك فك عليا من المشاكل, إني مش نجيب غلة, وكما يقول هو مش نجيب غلة في الدار, يعني مش نجيب كعبة تفاحة كهوة كيل مش نجيب كيلو للدار, صغيري الآخر باش يشوف. هل تصح وهل هي قاعدة تجم تكون؟ تحية لكم كل رياض الأطفال اللي تفكروا في صالح الصغار, وإن شاء الله يا ربي تخليوا المعلومة هذه ونصيحة هذه في أذنكم باش تنفذوها في العام هذه. ربي نجح وليداتنا الصغار الكل, وتحية لكل أمهاتنا ولكل أبائنا, وإن شاء

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله صباحكم بكل خير. أكدت معتمدية قرقنة في بلاغ لها أنه تم استيفاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لانطلاق نشاط فرع المحكمة العقارية بقرقنة على مستوى مفترق عمادة أولاد بوعلي من أجل تقريب الخدمات القضائية والعقارية من بين المواطنين. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والإدارة العامة للعمل الثقافي من اليوم وإلى غاية 7 سبتمبر المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بمشاركة عدد من نوادي المسرح بصفاقس. أفادت جمعية أصوات نساء بأن 163 امرأة طلبنا خدمات الإنصات والتوجيه والمساعدة من مركز ناجية التابع لها والمختص في دعم في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي المجاني للنساء ضحايا العنف خلال الأشهر 7 من سنة 2026. في العالم، قال جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن القتال بين الولايات المتحدة وإيران لا يعد حربا، وامتنع عن تحديد جدول زمني لإنهاء الصراع المتواصل منذ 7 أشهر. ذكرت وسائل إعلام في كوريا الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية أن البلاد تتأهب لنشر أصول عسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز وتهدف إلى إرسالها قبل نهاية العام. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، التي قالت بدورها أنها تتوقع نهجا جديدا في جهود السلام. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في 7 مع العناوين. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: حديث الجمعة.

0: مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن حرارة الصيف وبرودة الشتاء من الظواهر الطبيعية، وقد تحدث في شأنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار اشتكت إلى ربها، فكانت شدة الحر من وهجها وفيحها، وجعل الله فيها بقدرته إدراكا حتى تكلمت فأذن لها كل عام بنفسين. والنفس ما يخرج من الجوف ويدخل فيه من الهواء، نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. وفي هذا إشارة إلى أن عذاب النار منه ما هو حر ومنه ما هو برد. وكلما اشتد حر الصيف وقف بيننا واعظا ومذكرا بأمرين عظيمين، ألا وهما شمس الموقف العظيم يوم القيامة ونار جهنم. فإذا كنا لا نطيق حرارة شمس الصيف وهي تبعد عنا ما تبعد، ولا نتحمل الوقوف فيها دقائق معدودة، فكيف بشمس الموقف العظيم؟ كيف بها وقد دنت من رؤوس الخلق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقد طال الوقوف وعظم الكرب ولا مهرب ولا مفر، وازدحمت الأمم وتضايقت ودفع بعضهم بعضا، واختلفت الأقدام وانقطعت الأعناق من العطش. بل كيف بنار جهنم التي قال عنها ربنا سبحانه: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. مستمعي الكرام، إن سقي العطشان من خير الأعمال، وصدقة الماء من أفضل الصدقات. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وقال أيضا: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. وبما أن شح المياه يعتبر من أعظم الآفات اليوم، خاصة عند انحباس الغيث، فحفر الآبار وبناء المواجل والصهاريج وتسخيرها للسقاية يدخل ضمن الصدقات الجارية التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر الأستاذ حسن الملولي في كتابه تاريخ السقاية بصفاقس حرص الأهالي قديما على تجميع الماء وحفظه وعلى التصدق به. ومع تواصل الحرارة نذكر بفوائد حفر الآبار في المناطق المحرومة من الماء، كما نذكر بتجهيز المساجد وبعض المرافق العامة ببرادات مياه لسقي الناس. وعلى صاحب العمل في مثل هذا الجو أن يرفق بعماله وأن يحسن إليهم وأن يخفف عنهم وأن يقلل من ساعات تعرضهم للشمس التي قد تهلك الواحد منهم. كما نذكر بأن حرارة الطقس ليست عائقا عن العبادة لمن كان صحيحا قادرا، فلنحرص على المشي إلى المساجد للجمع والجماعات وشهود الجنائز ونحوها من الطاعات، فكلما اشتد الحر زاد الأجر، فالأجر على قدر النصب والمشقة. ومما ينبغي التنبه له أن يحفظ الإنسان لسانه من التأفف والضجر من حرارة الجو. وعلينا أن نكثر من الاستغفار ومن الصبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. جعلنا الله من الصابرين ومن المحتسبين، نسأله تعالى نصرا للمجاهدين في فلسطين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحية الدكتور عمر الملولي.
2: حديث الجمعة.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوي غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم

6:43 دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل، أهلا وسهلا بكم وأنستونا فيها الصبحية. أكيد الفترة هذه فترة الأدوات المدرسية، واللي يسمعوا فيها توا تعرفوا اللي برشا ناس ومشكورين قدموا الأدوات المدرسية متاحهم وشراوا الأدوات المدرسية هذه على بكري. نعرفوا راهو الميزانية كبيرة، لكن فما ناس عاونت، ونحب أين نأكد ونقول لهم شكرا على كل مشهوداتكم، الناس اللي تعمل الخير واللي تبدأ تاخو في ليستا على بكرينا منهم رجال أعمال. بصراحة باش نحب نقول تحية كبيرة، وباش نعود لهم التحية إن شاء الله بعد مرة أخرى، باش يزيد يسمعوني جمهور اللي يسمع توا. نعرفوا ما يسمعش بعد، يمكن مازالوا فما ناس راقدين، علاش؟ على خاطر عملوا مجهودات كبيرة. فما ناس تقول لك أعطيني ليستا من الأول وأعطيني تلامذة معينين، وأنا تو كل عام نجدد لهم الليستة جديدة وناخذ لهم الأدوات وناخذ لهم الكارتابلة وناخذ لهم كل ما لازمهم صغار هذوما، من غير لا من ومن غير لا يقولك حتى شكر ما تقولوليش وما تذكرش اسمي في الإذاعة. راني أنا نعمل في هذية نعمله لوجه الله. ريتو قديش النقطة هذية مهمة على الأخرة. ذيك علاش قلتلكم باش نعاود لكم بعد، على خاطر اللي زيدة مش عارف الطريق للخير يصيرش ندلوا بعضنا، نذكروا بعضنا. هنا نحب نقول بالنسبة للأولياء اللي كي نتوجه لهم، أنا واحدة من الناس، ونقول لهم أعطيوني ليستة بأدوات صغاركم، إذا عاودوا العام مش لازم تعاودوا لي الورقة نفسها، هي خليوا المجال الصغير آخر يزيد يستنفع. نفس الكتب عندك، ناقص كان الكرارس يتعاودوا من أول وجديد، وهذه حاجة أكيد ما أنت نجم ونقدر عليها الناس الكل. أنا علاش قلت النقطة هذه؟ على خطر في زنقتك أكيد فما جار من جيرين اللي ما عندوش فلوس، وديما نرجع أنا راني للفقراء اللي عندهم عزة النفس واللي هما فقراء ماديا، أما أغنياء داخليا وأغنياء في مبادئهم. شو لازم عليا أنا نقول يلا بالك شي نحشمه؟ لا لا لا، عادي. هي تعطيني ليستة ولدك كراهم باش نتبعها مع ليستة ولدي أنا، وفما دي رميز معينة وأنا نجم نستفيد منه. ريتك القلق الكذبة البيضة هيك ميسالش. علاش نقول لكم ميسالش؟ يعني أنت ماكش في الأخير تكذب، أنت عامل سيناريو باش ما تمسوش في كرامته، باش ما توجعوش، وفي نفس الوقت زيدة باش تحلوا باب خير، باش ما يقعدش هيك الولي يفكر زعمة ولدي هذية نشري له الأدوات وعندي برشا صغار، ولا خليني أنا واحد منهم نبطلوا من القراية. ريتوك الانقطاع من التعليم، يعني قضيت عليه مستقبل صغير كامل. لو كان الكلنا نمدوا يدينا بعضنا وكلنا نقفوا لبعضنا، النقطة المهمة واللي بصراحة نتبع فيها توا سنوات، الكراس المدعوم. فما طلبات زي الأسئلة وليت مش كيما الطلبات قبل، لأنه ساعات تروق تطلب منك كراس اللي هما شو ما سوم 25، شكون اللي قادر على كراسة ب 25 دينار؟ توا فما حتى بالنسبة للأدوات المدرسية متوفرة ومتوفرة على بكري، ما فماش نقوله احنا شح في السوق، يعني نجمو ناخذوا. الحاجة الزيدة اللي نأكد عليها بربي، كي تاخذوا الأدوات المدرسية ما تكثروش زيدة. أنا نذكر احنا صغار كانت عندنا كراسة بركة وكتاب، ما فهمتش علاش أنا كمية الكرارس اللي تخليوهم، تخليو كمية العلم اللي توصل للذهن هي المهمة، ما عادش كمية الكرارس هي اللي توصل لها المعلومة. يزي تجم كراسة بركة تجم تدفع حد دو ماتير مواد يقرأ فيهم التلميذ هذاك. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى أيام، نهاركم زين، حاول باش نمشي معاكم في كل ما هو صاير ليامات هذوما من تحضيرات للدراسة، وإن شاء الله زيدة مع 8:15 مع طارق القلعي كما العادة الكرونيكر متاعنا، نحكيو على نقطة مهمة برشا هي التوقيت الزمني المدرسي بالنسبة لصغيراتنا. نهاركم أحلى أيام، نهاركم زين، هند الأسود معاكم وتحييكم، نبقى معاكم حتى لتسعة متاع الصباح مع أحلى أغانينا.

حدث في مثل هذا اليوم أكيد برشا ناس تطلبوا ديما في هذه الفقرة. نقول لكم راهو أحيانا أحداث اللي هي ما تفرحش بصراحة باش أني ديما نذكر لكم الركن هذية. لكن شو نقول أنا مثلا كيكون أحداث البارزة هذية فيها ما يهمكم أنتم ما يقدم لكم الإفادة، مش مثلا توفي شكون وولد شكون، شو نقول أنا في الأخير الفائدة. لكن نمشي زادة لبراءات الاختراع، قول أنا مثلا جورج إستمان اللي هو تحصل على براءة الاختراع لكاميرا الأفلام وسجل العلامة التجارية كوداك، كان هذية في 1888. نقول هذه حاجة مهمة جدا مش أني نحكي عليها، لأنه هنا رجعنا لعالم تكنولوجي متطور جدا، وكاميرا الأفلام الملفوفة بتاع قبل ترجعنا لذكريات وحنين، أنه كنا نتفرجوا على الأفلام من وري بلون، كنا نتفرجوا على أفلام زيدا اللي هي من جنسيات مختلفة كما الأفلام الإيطالية الفرنسية وغيرها. نرجع هنا بعلامة تجارية اللي هي وقتها ضاربة واللي لقات صداها بالنسبة للجودة. أما كي نلقى توكيما اليوم قوات بريطانية احتلت ولا حرب عالمية ثانية ولا ثالثة، رو سمحوني أنا نقاط هذو ما نعتبرهم ما يزيدوا ما نقصوا حتى شيء إلا ما يفيدنا أحنا بالنسبة لينا أحنا كناس، وقتاش الحاجة هذيك تزيدت لنا في قائمة حياتنا، سهلت لنا حياتنا، زادت لنا زادة حتى بالنسبة لاحتياجاتنا اليومية. أقول هذا مهم، إنه مخترع، إنه مبدع ظهر في الصورة وإنه أعطى العالم هذه وأفيد، نقول مهم جدا. أما متى مثلا بيونيسي، أو نعطيكم بيونيسي مثلا متى ولدت، قولك كما اليوم 1981 شو اللي زدت بها، تجمو هكا ضربة صغيرة في جوجل تلقاوها. لذلك برشا مستمعين قالوا لي احكينا ديما بربي على حدث في مثل هذا اليوم. نقول لكم وقت يكون خبر مهم برشا ويفيدنا الناس الكل وقتها نقف عليه. تحية لكم الناس الكل، نهاركم أحلى الأيام وأنستونا.

0: صباحا. إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. فرع المحكمة العقارية بقرقنا يدخل قريبا حيز النشاط. اليوم انطلاق المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بصفاقس. وزارة الفلاحة تربط تعديل إنتاج الدواجن بنتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة تدعو إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية. في العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم إلى واشنطن في حصار اقتصادي إيران، ومساعا أمريكية للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع طهران يتناول مضيق هرمز والملف النووي.

تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. بعد شوية إن شاء الله باش نشوفوا حكاية الميتيو وأكيد نشوفوا حالة الطقس لهذا اليوم وآخر الأسبوع. هذه حاجة مهمة جدا. خلينا نقفوا على نقطة مهمة جدا وهذه اللي أنا ديما نعتبرها حاجة من اللوازم اللي نحكيوا فيها في كل نهار جمعة. بما أني معاكم دوا في نهار جمعة إن شاء الله في بداية البرمجة الجديدة باش نكون معاكم إن شاء الله في كل نهار تخميس في الماتينال كما توا. حب نقف ديما على صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. صفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي

0: كان يتسمى بالصادق الأمين نظرا لصدقه وأمانته، وكل الناس كانت تأتمن على أموالهم وأسرارهم. وهنا نقف زيد على الرحمة، لأنه من أجمل ما قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان مثال للرحمة بالإنسان في الكلمة والفعل وفي تواضعه اللي كان يجلس مع أصحابه ويخدم نفسه ويخدم الآخرين ويتكبر على حد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بشيء، أنه علو قدر الإنسان بكرمه وبعفوه وتواضعه مع الناس. كل ما إنسان زيد تواضعه كل ما تخلي القلوب أكثر وتربع فيها، وكل ما إنسان تكبر كل ما إنك مفرت من التعامل معاه وإنك لقيت الإنسان هذيك مش قادر إنك تتواصل معاه بالمرة، وهنا حتى العلاقات تخسرها. باهي، إحنا مش منخسروش الوقت ونمشيو للميتيو. نمشيو صبحي بن أحمد بعد أجي ميتيو. نهارك أحلى الأيام، أهلا وسهلا صبحي، مرحبا ونورتنا فيها الصبحية.
1: يعيشك، صباح الخير، تحية ليك الفريق لعماك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الساق.
0: شكرا ليك صبحي. صبحي في انتظار ديما الأمطار اللي باش تنزل، لأنه ديما هكا نقولوا فما توقعات بنزول الأمطار. زعما الطقس الخريفي هذه اللي مازال في بداية الأيام تاعو باش يكون ممطر ولا لا؟
1: نعم، بالنسبة لي تقريبا منذ يوم الأمس أو حتى قبل يوم الأمس معناتها بدأت تنخفض درجة الحرارة، تقريبا انخفاض تدريجي على أغلب مناطق البلاد والحمد لله معناتها التيارات أكثر شمالية. بالنسبة لليوم كذلك حتى معناتها الانخفاض باش تتراوح الحرارة ما بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات،
0: في صفاقس قديش؟
1: 36 إلى 41 درجة بقية الشهات. إن شاء الله بيجات صفاقس اليوم تسجلوا كحرارة قصوى بعد الظهر 32 درجة، وهي تعتبر تقريبا في مستوى المعدلات العادية لهذه الفترة. في بعض المناطق أكثر بقليل وفي بعض الجهات معناتها تقريبا في مستوى نذكر بالمعدل العادي لجهات صفاقس في هذه الفترة هو 30.2 تقريبا في نفس المعدلات. والحمد لله بطبيعة الحال. بالنسبة للرياح اليوم ما زالت من قطاع شمالي بشمال وقطاع شرقي بالوسط، وخاصة بالجنوب تتقوى شوية معناتها العشية مع تثير بعض الأتربة، والبحر بش يكون عامة مضطرب فشديد الاضطراب وخاصة بالسواحل الشرقية ردوبان الكل تقريبا حتى وصولهم إلى شواطئ صفاقس. الحرارة كما ذكرنا معناتها تعتبر في انخفاض طفيف، وتتواصل هذا الانخفاض بدرجة أو بدرجتين وخاصة بمناطق الجنوب يوم الغد وكذلك حتى آخر هذا الأسبوع، ما فماش معناتها ارتفاع أو أكثر أرقام الأيام هذه تقريبا في نفس المعدلات. تيارات كالعادة شمالية أكثر معناتها تهيمن على بلادنا، وبالتالي الانفراج واضح في درجات الحرارة.
0: الحمد لله.
1: إن شاء الله تبقى كما هكا تقريبا هي الأسبوع القادم أكثر بقليل، لكن
0: ما حنش نرجع الموجة الأخرى.
1: لا،
0: ما حنش نرجع الموجة السابقة الحمد لله.
1: لا، ما نرجعش للموجة تقريبا كما اليوم أو أكثر بقليل معناتها بدرجة بداية الأسبوع. وإن شاء الله حتى في معناتها هنالك مؤشرات انت انخفاض آخر الأسبوع القادم و دخول معناتها حتى التيارات الشمالية قوية، وبالتالي تنخفض بالكدا إن شاء الله على أغلب مناطق بلادنا.
0: شكرا لك صبحي بن أحمد، نورتنا فيها صبحية ونهارك أحلى ليل. إلى اللقاء وبسلامة. 7:10 وكما كنتوا تسمعوا توا في زميننا من الميتيو يقول إن شاء الله 31 درجة 32 درجة العشية، معناتها بعد الظهر هذه مؤشر فرح برشا بالنسبة للناس اللي تسمع فينا تفردوا، لأنه فما ناس تقوم بالصبحية على الصباح وتبدأ تسمع في الميتيو تقولك زعما حالة طقس نهار اليوم كيفاش باش يكون، زيدوا فرهدونا هكا على الأقل سمعونا خبر يفرح. درجة الحرارة حتى نهاية الأسبوع باش تكون منخفضة، يعني في انخفاض غدو بعد غدو تزيد تنخفض أكثر، الأسبوع القادم ترتفع شوية، ما احناش باش نرجعوا للموجة الساخنة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، نورتونا ونهاركم زين. نرجع مرة أخرى لخصال الرسول صلى الله عليه وسلم. عادة يسمعوا فينا تو يقول لك احنا نسمعوا على الأمانة والصدق ونسمعوا على العدل وحسن الخلق، ولكن نعرفوا اللي ربي قال إنك على خلق عظيم، فما حاجات زي ده مهمة برشا كما الإحسان للضعفاء، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باليتامى والمساكين والنساء والخدم ودعا إلى الرحمة بهم. نعرف أحنا خادم القوم سيدهم، وقلوها كلمة، لكن ساعات حتى في المعاملات وقت تجيك معينة منزلية هي راي ما جيتك إن هي محتاجة وجيتك كان باش إنها تعين نفسها وتعول عائلتها، معناتها ماذا بينا الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة راهي تكون حافز في نفس الوقت أيضا المعاملة كأنه وحدة من العائلة. إذا في الأحسين للضعفاء وأوصى باليتامى، نرجع لليتامى اللي هما محتاجين في هذه العودة المدرسية، محتاجين أن نمدوا يد المساعدة، محتاجين أن نفرحوهم، محتاجين أن نشري لهم الأدوات اللازمة. ويعيشكم ربك تشري الأدوات والأغلفة، بعدوا على البلاستيك المضر، لأنه حتى من رايحة متاعه من آخر الدنيا تشمها هنا يدل اللي هو هذية ما هوش كنترولي، ما هوش مراقب، معناتها حاجة ما فيهش المواصفات متاع الجودة والمواصفات الصحية، راهي تضر بصحة صغارنا مش تفيدهم. نعرف اللي أنا برشا أولياء يقول لك ميزانيتي ما نقدرش أنا باش نشري برشا أغلفة وغيرها وبرشا أدوات كيما البرية وكيما برشا سيلويت وغيره، قل لك من الحاجة الرخيصة أبعدوا ميسيرش. أنا نستثمر فيه ذوما، نقص على مصروفي ونستثمر فيه ذوما باش أني منضرش صحة صغيري، وإن شاء الله ربي نجح الجميع.

عفوا انتم اللي يميت هذوما، وخلينا نقولوا شهر تقريبا ولا اكثر شويه الناس الكل تشكي من الحراره اللي موجوده في العالم. شنو صاير في العالم نعرفوا، احنا كل يوم نسمع على 5 اخبار حقيقيه على الاقل حسب ذي راهو النسب اللي شافوها عالميا على اخبار الموتى واخبار انه توجع برشا بالنسبه لدرجات الحراره هذه اللي ما تعودوش بها خاصه الدول الاوروبيه. الحاجه اللي وليت مسموح بها توا حاليا واللي قبل كانت مرفوضه في فرنسا انه الكليماتيزور، تعرفوا انتم الكليماتيزور من الحاجات اللي رافضينها في فرنسا، يقول لك على خاطر المظهر الجمالي. يعني حتى كي تسمع الحكايه تقول غريبه كيفاش بلاد متطوره ديار نتاعهم ما فيهمش دي كليماتيزور. توا لا مسموح الكليماتيزور لكن بمقاييس معينه، وباش ما تكون زاده ما لازمهاش تكون ظاهره لبرا، باش ما تظهرش اذا في بالكون ولا غيره. هذاك علاش ديما مثلا المظهر الجمالي راهم شادينه. اما تنجم مثلا تاخذ هيك الكليماتيزور المتحرك اللي دور بيه في وسط الدار عادي جدا، لانه هذوما من الحاجات اللي توا مسموح بها. عادة احنا نسمعوا باللي عايش في فرنسا راهو بخير ولبس، لا اللي عايشين في فرنسا راهم عايشين في 9 متر، راهو نقول لكم على فرنسا وعلى غيره 9 متر هذيك و 80 متر هذيك تعتبر فيلا بالنسبه لهم هما. هذيك علاش حتى بالنسبه للبناء نتاعهم راهو مش كيما احنا كنا نتخيلوا. يعني بالنسبه لاولادنا راهو اللي عايش لبرا راهو تعب بالقديه بالقديه باش في الاخير يحقق وجود وثبت وجود، وزيدا يلقى على قد تعبه هو على قد الفلوس اللي باش ياخذهم. واذا علاش انا ديما نقولوا المنظومه التعليميه ونحكيوا على المنظومه التعليميه والمجلس التعليمي وشنو هو اللي باش يصير، كيما نفكروا ان باش نطور المنظومه التعليميه لازم زيدها في نفس الوقت بطريقه موازيه نفكروا كيفاش نوفروا اسواق شغل لوليداتنا هذوما، مش من بعد ما نقولوش هجره الادمغه ونبداو نلوموا ونعملوا في ملفات على هجره الادمغه. هو ماذا بيه وكل شاب بعد ما كمل قرايته يعيش ما بين اهله وناسه، يعيش في نفس الدفء العائلي اللي تربى به، نفس الحضاره ونفس الثقافه، وما يصطدمش ثقافيا وحضاريا بناس في اغلبهم باردين في علاقاتهم، ما عندهمش الشالور اللي احنا موجوده عندنا بالكل، ناس عمليين الى درجه الصرامه، معناتها في نفس الوقت الناس عايشين مع ارواحهم، هما احيانا تلقاهم عندهم حتى مشاكل مع ارواحهم كما عندنا احنا، لكن اكثر شويه على خاطر ما عندهمش هيك التبادل الحديث والحوار الكوميونيكاسيون. ما تمشيوش في بالكم راهو اللي عايش زاده في الخارج راهو عايش في سلام وما فماش الميز العنصري ولا باس عليهم، ليه بالعكس راهو تقطيع وتريش. ساعات يقول لك تقطيع وتريش ظهر لي ورثه استعمارية من المستعمر، موجود بكثرة وبطريقة غريبة وعجيبة ما يحسوا بها شبابنا كي وقت يمشيوا غادي. قل لك انا ما كنتش نتصور، نحسب لحنا احنا العرب اللي عندنا تقطيع وتريش، ليه يلقاو تقطيع وتريش، يلقاو الميز العنصري، يلقاو المعاملة على انهم الشعب الارقى بما انك انت جاي كيد عاملة، يلزم تفرض وجودك بكل الصفات. وزيدا ما تنسيه وزيدا فما نقطة مهمة برشا، احنا عادة نقوله في الأسواق فما شركات اللي تخدمك ومبعد لك تبيعك للخارج كيما يبيعوا الجوارات، حتى غادي كرا شركات ويبيعوا لبعض. ريتو النسق هذية ولا عالمي، ما فماش بلد متطور على الآخر. وإذا احنا نقوله منفتح ومتطور وفكرين، أنا شفناه في القضية الفلسطينية كيفاش التطور متاعهم، كيفاش باعوا الإنسانية وباعوا الإنسان بأرخص الأثمان، لأنه في الأخير هما راهم صفقة سياسية. اللي نحب نأكد عليه عايشكم في منظومة التعليم والمجلس الأعلى اللي نحكيه عليه واللي بشكون فيه أفكار وحامل لوعود وحامل كيما نغيروا في التعليم، نغيروا شوية زيادة في أسواق الشغل، وخاصة خاصة نعرفوا الأسواق هذه الكلاسيكية تغيرت وليت أسواق أخرى محدثة اللي هي مواكبة العصر توا. ربي نجح صغيراتنا، ربي يحفظهم. تحية لكم الناس الكل نورتونا، هند الأسود معاكم، سمير تقلق معايا فنيا، هذا اللي كيف السمح لنا بدينا مع بعضنا، والدكتور منعم الجمال، نكملوا إن شاء الله مع 9 متاع صباح، نهاركم أحلى الأيام.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا كتاب جديد يثري المكتبة التاريخية والسياسية التونسية بعنوان جمهورية الرئيس لحبيب بورقيبة 1957-1987، وهو أحدث إصدارات المؤرخ الدكتور عبد الجليل بوغر. يقدم هذا العمل قراءة علمية وعميقة لمسار الجمهورية الأولى في تونس، محاولا تفكيك ثلاثة عقود مفصلية شهدت بناء الدولة الحديثة وتشكيل ملامحها السياسية والاجتماعية. يتناول الدكتور بوغر في مؤلفه أبرز المحطات التي مرت بها تونس خلال فترة حكم الرئيس لحبيب بورقيبة، سلط من خلالها الضوء على أهم الإنجازات الوطنية الشاملة مع رصد دقيق وعلمي للعوائق والإخلالات والإخفاقات التي رافقت تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. ويسعى الكتاب عبر محاوره الرئيسية إلى إعادة تقييم التركة البورقيبية بنظرة موضوعية تبتعد عن التمجيد المطلق أو التجريح، حيث يبحث في تحديات بناء مؤسسات الدولة وسياسات التحديث العلمي والاجتماعي، إلى جانب تحليل الأزمات السياسية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها تلك الحقبة وساهمت في رسم ملامح المشهد التونسي حتى يومنا هذا. ويخلص المؤلف في ختام هذا الإصدار إلى أن التقييم التاريخي الشامل لجمهورية الرئيس هو خطوة ضرورية لفهم حقيقة الصعوبات والفرص التي شكلت الحاضر التونسي، مبينا أن استقراء الماضي بعين نقدية متوازنة يظل السبيل الأمثل لاستخلاص العبر والدروس من أجل بناء المستقبل. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
2: إشهار.
3: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق. لا أما نصيحة، عود عمل لها لونتروتيان في وقته.
3: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكلة.
2: بالطبيعة إذا ما تعملش لونتروتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
3: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جوست خنزيد ونفقدوا العجل.
3: حتى العجالي داخلين في لونتروتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
3: يمين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
3: أيا بي.
2: تعرف يا مدامة، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
4: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة صفاقس، الأخبار.
5: صباحكم سعيد. المواطنون في صفاقس يشتكون من ارتفاع أسعار لحوم الدواجن، ووزارة الفلاحة تربط تعديل الإنتاج بنتائج تقييم خسائر موجة الحرارة. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤكد جاهزيتها لإنجاح العودة المدرسية والجامعية عبر تجديد الأسطول. فرع المحكمة العقارية بقرقنة يدخل قريبا حيز النشاط. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة تدعو إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية. في العالم، الاتحاد الأوروبي ينضم إلى واشنطن في حصار اقتصاد إيران، ومساعا أمريكية للتوصل إلى اتفاق أكثر شمولا مع طهران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية جنوب لبنان. وفي تفصيل هذه العناوين، سمير الحسينية،
6: صباح الخير،
5: ورشيدة الغريبية. بعد موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس خلال شهري جويلية وأوت الماضيين، بدأت تداعياتها تلقي بظلالها على قطاع الدواجن، مع تسجيل نفوق وتراجع في الإنتاجية بعدد من المداجن خاصة الصغرى والمتوسطة، ما أثر على نسق العرض والطلب والترفيع في الأسعار.
6: المواطن في صفاقس الذي تغير نسق استهلاكه منذ فترة بالتعويل شبه الكلي على منتوجات الدواجن واللحوم البيضاء يجد صعوبة هذه الأيام في الحصول عليها، نظرا لارتفاع أسعارها وإغلاق عدد كبير من المحلات المخصصة لبيع الدجاج الحي. روبورتاج زهور الحبيب.
0: ما فهميش الدجاج مسكرين الكل ما بقيتش من اني خدمه نقص كبير في الدجاج.
7: الدجاج غالي برشا زيدا ابار ما مقطوع غالي تشري 4 طريفات اقل حاجه يقول لك 10000 فرنك وانا في عائلتي 6 من الناس.
0: السخانه اللي صارت بهالقصان الضو والكل فهميش الدجاج
8: مزودش مشاكل مشاكل كان الدجاج كيما فهميش الدجاج مشاكل
0: تو كان وصل لقريان فلفل وكعبه بطاطا
9: مش كبيره في هذا مش في الدجاج. اذا كان العظام واللي مش موجود خاطر الصغار بكل هما اللي يحبوا الاومليت يحبوا الطاجين ما تلقاش ما طيب اللي بتعملها مملات يعني العظام هو باش يكون اصعب الجيش
10: طنا دي زيد فرسنا المايش نتاعنا ما مثلناش جيش ما ثماش برشا مواد اساسيه مش كان الجيش برشا مواد اساسيه نخسر
11: بخلاف المواطن شكون باش يقعد في مشكله سواء من سواء من سواء من السرعه.
9: هو الشعب التونسي كله تعب مش كان في الجيش في الماء في الضوء في اللحم
7: نحاو علينا اللحم اللحم عاش نشريوه اي سنه هذيك حاجه بالمستحيله زيدوا نحاو الحوت الغلا والكوا تو حتى طرف الدجاج نعطيوه للصغار ما ياكلونا شيء زيدوا كاملوا نحاوه بلاش كش
0: أي أزمة أي حاجة تصير في البلاد مش يتحملها كان المواطن.
5: ورغم هذا النقص وتراجع الانتاج الشهري للدواجن واللحوم البيضاء من 16 ألف طن إلى حوالي 11 ألف طن أكدت الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء أن الوضع لا يرتقي حاليا إلى مستوى الأزمة وفق تقديراتها.
6: من جهتها أفادت وزارة الفلاحة بأنها ستتخذ إجراءات لتعديل الانتاج في قطاع الدواجن استنادا إلى ما ستسفر عنه عملية تقييم الخسائر المسجلة في القطاع جراء موجة الحر القياسية التي شهدتها تونس والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي عطلت منظومات التهوية والتبريد بعديد المداجن. وأشارت المسؤولة بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بالوزارة سلوى الضوادي إلى إمكانية توفير دعم للمهنيين من خلال خطوط تمويل وامتيازات جبائية ومراجعة بعض التسهيلات إضافة إلى الإحاطة الفنية والصحية بالتنسيق مع الأطباء البياطرة.
5: من أخبار صفاقس وبعد طول انتظار من المقرر أن ينطلق نشاط فرع المحكمة العقارية بجزيرة قرقنة خلال الأسابيع القادمة وفق ما أكدته معتمدية المكان التي أشارت إلى استيفاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتركيز الفرع الذي سيكون على مستوى مفترق عمادة أولاد بوعلية.
6: هذا المشروع الذي كان من المطالب الملحة لأهالي الجزيرة يأتي في إطار تقريب الخدمات القضائية والعقارية من المواطنين ودعم المرفق العمومي بالجزيرة بما يخفف عن المتساكنين عناء التنقل إلى صفاقس لقضاء شؤونهم العقارية.
5: وفي إطار الاستعداد للسنة الجامعية الجديدة انعقد أمس اجتماع مجلس جامعة صفاقس لبحث عديد المسائل التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للطالب وخاصة ما يتعلق بالنقل والإقامة والظروف المعيشية والخدمات الجامعية بحضور عديد المسؤولين الجهويين بينهم الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل محمد المساعدي الذي أكد أن الشركة برمجت 1500 سفرة يوميا تؤمنها 270 حافلة.
12: الشركة برمجت 1500 سفرة يومية منها 1100 نقل حضري و400 نقل جهوي بين المدن. الشركة برمجت 270 حافلة يومية. الجديد أن الشركة من 2021 دخلت في سياسة بالتنسيق مع وزارة الشرف وهي تجديد الحافلات. اليوم من 2021 اختينا 93 حافلة بقيمة جملية تفوت 30 مليون دينار وجاري العمل في إطار صفقة وطنية ثانية إن شاء الله ديسمبر جام في جيل الشركة زي نقص 66 حافلة جديدة 48 مزدوجة و 18 عادية. هذا بالإضافة لاستثماراتها الأخرى اللي هي تقريبا في حدود 11 حافلة أخرى بين مزدوجة ومكيفة وغيره. واحدة لذمة المؤسسات الجمعية للتنسيق المباشر أين وما تقتضت الحاجة لذلك.
6: وبمناسبة العودة المدرسية دعت الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة دعت الأولياء إلى توخي الحذر عند اقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية والتثبت من سلامتها خاصة تلك التي قد تحتوي على مواد كيميائية مضرة بصحة الأطفال.
5: الوكالة أوصت كذلك باقتناء الأدوات من مسالك بيع منظمة ومراقبة والتثبت من وجود بيانات واضحة على المنتجات وقراءة تعليمات الاستعمال والاحتياطات.
6: وكالة تقييم المخاطر دعت أيضا إلى تجنب الأدوات التي يشتبه في شكلها أو لونها أو رائحتها والتي تشبه المواد الغذائية، كما حذرت من مخاطر المحافظ المدرسية الثقيلة التي قد تتسبب في ألم الظهر والعضلات ومشاكل أخرى.
5: قضائيا، نظرت محكمة التعقيب بتونس أمس في الطعون المقدمة بخصوص ما يعرف أعلاميا بقضية التآمر على أمن الدولة واحد وعددها 46 طعنا، وقضت برفض التعقيب أصلا في 44 طعنا ورفضه شكلا في طعنين اثنين وفق ما أكده مصدر قضائي.
6: الأبحاث في هذه القضية كانت قد انطلقت في فيفري 2023 لتشمل أكثر من 40 متهما بين سياسيين ورجال أعمال وغيرهم، وتراوحت الأحكام الاستئنافية بين 5 أعوام و45 عاما، مع النفاذ العاجل بحق عدد من المتهمين ومصدرة أملاك عدد منهم وإخضاعهم للمراقبة الإدارية. وتتعلق التهم بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، إضافة إلى ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعض بالسلاح والإضرار بالأمن الغذائي وبالبيئة.
5: في الشأن الثقافي، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والإدارة العامة للعمل الثقافي بداية من اليوم وإلى غاية الاثنين القادم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36.
6: هذا المهرجان الذي ستتوزع عروضه بين المسرح البلدي ودار الثقافة ببحر والمركب الثقافي محمد الجاموسي يهدف إلى دعم المواهب الشابة وتشجيع النشاط المسرحي داخل المؤسسات الثقافية والشبابية والجامعية.
5: في العالم، قالت جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، مشددا على أن القتال بين الولايات المتحدة وإيران لا يعد حربا، وامتنع عن تحديد جدول زمني لانتهاء الصراع المتواصل منذ 7 أشهر.
6: أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن طهران من استغلال النظام المالي العالمي.
5: وردا على الحصار الأمريكي، قال وزير النفط الإيراني إن للحصار البحري تأثير على نقل النفط وتسليمه للعملاء، لكن بلاده تتخذ التدابير للالتفاف الكامل عليه.
6: في الأثناء، قالت صحف أمريكية أن إدارة ترامب تسعى لاتفاق أكثر شمولا مع إيران يتناول مضيق هرمز والملف النووي، وأبلغت الوسطاء رغبتها في بقاء مضيق هرمز مفتوحا بصرف النظر عن اتفاق طهران وسلطنة عمان، مشيرة إلى أن الوسطاء يعملون على وضع إطار لمفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن اتفاق جديد محتمل.
5: هدد وزير الحرب الإسرائيلي بضرب البنى التحتية ومنشآت الطاقة في إيران إذا شن طهران هجوما على إسرائيل، وسط تقديرات عسكرية إسرائيلية بأن إيران تستعد لشن هجوم واسع ومنسق ضدها على عدة جبهات في آن واحد، وهو ما يشبه نسخة جديدة من أحداث 7 أكتوبر.
6: وعلى الجبهة الجنوبية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه أكمل السيطرة على مرتفعات علي الطاهر بجنوب لبنان وحجز أجهزة ومعدات قتالية وقضى على أعداد كبيرة من المسلحين، مؤكدا أن المنطقة لم تعد تشكل مصدر تهديد.
5: نهاية النشر، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. المواطنون في صفاقس يشتكون من ارتفاع أسعار لحوم الدواجن، ووزارة الفلاحة تربط تعديل الإنتاج بنتائج تقييم خسائر موجة الحر. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تؤكد جاهزيتها لإنجاح العودة المدرسية والجامعية. فرع المحكمة العقارية بقرقنة يدخل قريبا حيز النشاط، والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر بوزارة الصحة تدعو إلى التثبت من سلامة الأدوات المدرسية.
13: ما مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
6: نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم مجددا في تمام التاسعة مع موجز للأنباء بعد قليل. وليد الشاهد معه أخبار الرياضة. دمتم جميعا بخير.
14: إذاعة صفاقس
15: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
14: عشرة ديمة.
16: إشهار.
17: شبيك جاري البيت يتكلم في روحك مولا بيز؟
18: والله إيش بش نقولك، فاتورة الزوج جاتني كاسحة المرة هذه.
17: وانت شبيك التوى ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر دي أنا أخوك ركبتها عندي سنين، خلصت القرض منه فيه وتوى الفاتورات ولا تجيني حكاية فير ما نحسيش.
18: برعت خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك أخذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب اللي تشدك شهور.
17: لا مش هكا بالكل، انت معليك تختار الشركة المعتمدة من عند العينامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صحر الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الإجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحة الوكالة وزيارة المراقبة، وبعد ما يركبوا يخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
18: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
15: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: سبور نيوز. سبور نيوز. ستة وأربعين دقيقة بعد السابعة صباحا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعجيد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البارح الموعد كان مع سحب القرعة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والقرعة أسفرت على مواجهات قوية في الحقيقة منذ الجولة الأولى. مش هعطيكم فكرة على الجولة الافتتاحية. المجموعة الأولى محيط قرقنة مش يستقبل فيها هلال مساكن، وكوكب عقارب مش تحول لملاقات الملعب السوسي، أيضا تنقل لسكاك الحدث فاقسي إلى الشابة سيواجه هلال الشابة. بقية اللقاءات: سبورتيك بنعلوس مع مكارو المهدية، مستقبل جيبس جمعية مكرين، النجم الخلادي بعث بوحجلة، مستقبل سليمان مع اتحاد طوين. بالنسبة للمجموعة الثانية: ملبو شمة يستضيف النادي القربي، قوف القفصة مستقبل قصرين، سبورتينغ المكنين هلال الرديف، أولمبيك الكيف اتحاد قصور السيف، جمعية ريانا الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين القلعة الرياضية، وشبيبة القيروان جندوبة الرياضية. من الرابطة الثاني مش بشوي إلى المسابقات الإفريقية والمشاركة التونسية. البداية مش تكون اليوم مع مباراة ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، ملعب طيب المهيري مش يحتضن مباراة ترجي جيس ونادي ديامبارز السنغالي انطلاقا من ماضي 3:30. الحقيقة أجواء طيبة جدا بين الهيئة المديرة لزوز فرق، وتبادل حتى للزيارات. مش نسمعوا السيد حمدي المنعي رئيس هيئة أحباء نادي صفاقسي في تنقله لمواكبة التحضيرات طبعا الاستعدادات بتاع فريق ترجي جيس.
1: هنا اليوم كهيئة أحباء باش نرحبوا بأخواتنا ترجي جيس اللي يمثلوا اليوم تونس، مش يمثلوا معيش بطولة تونسية، وترجي جيس اليوم تمثل تونس وفي ملعب طيب المهيري. بالمناسبة هذه جينام، وإن شاء الله ديما نراوها الحوايج كما هذه نراوها في الملاعب الكل في تونس، سواء قاريا ولا حتى في البطولة الوطنية. وكريت معناتها اليوم بالحق نرى في الجمهور متاعنا معناتها كيفاش مع ترجي جرجيس، سواء قصوا عند التذاكر متاعهم سواء بالتشجيع على شبكة التواصل الاجتماعي. إن شاء الله تشرفوا تونس وتشرفوا فريق العريق ترجي جرجيس.
0: في المقابلة مش نسمع ممثل عن ترجي جرجيس طبعا عن الهيئة شو قال طبعا في هذا الاجتماع وهذا الحضور، نجم نقوله المساند من هيئة أحباء نادي صفاقسي.
2: اليوم يجينا رئيس هيئة أحباء نادي الرياضي صفاقسي سي اس اس، يجيوا مع ثلة من الأصدقاء من المحبين يكرموا فينا في النزل بنزل الإقامة إقامة الجمعية في مدينة صفاقس. نحب نشكره فريمون باسمي وباسم هيئة ترجي الرياضي جرجيسي وباسم رئيس النادي زادة. نحب نوصل مساج لجمهور النادي الرياضي صفاقسي، بارك الله فيكم، هذا من حسن أخلاقكم، وإن شاء الله نرجعوها كما أنتم اليوم. معناتها الوقفة هذه راهي وقفة للتاريخ، إن شاء الله كي تجوا بحذنا في جرجيس نعملوا خير من اللي عملتوه معنا.
0: شكرا مشكورين متابعة طبعا لهذا اللقاء ترجي جرجيس وديامبارز السنغالي. بقية اللقاءات بشدوره غدوة السبت 5 سبتمبر في ملعب الحرية بنيجيريا، شوتينغ ستارز نيجيريا يستضيف النادي صفاقسي انطلاقا من الأربعة بإدارة الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. رحلة شاقة كانت للسيسيس مش تحدث عليها وعلى تحذيرات أيضا المدرب المساعد نادر الهبيري واللاعب عبد السلام عقيد في الصفحة الرسمية طبعا تصريحهم للنادي صفاقسي.
3: صحيح ما الفواياج كان طويل شوية، الحمد لله احنا خلينا حسابنا جينا قبل بالنهار. نادي صفاقسي عنده خبرة في الأفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجستيك خدمناها كيما يلزم، بدينا اللي نمس ديغراساج خفيفة، عملنا شوية فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوة نتاعو باش نعاودو نزيدو نشوفو شنو من النقاط الضعف نتاعو. النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتايل، نادي صفاقسي يخدم على لي ديتايل الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجة اللي تفرح جمهورنا في صفاقس ان شاء الله.
4: فيه سفره طويله مي الحمد لله الظروف باهيه نتاع الاقامه، حاضرين ان شاء الله بقدره ربي امنين باش نعملوا ريزلتا باهيه، شرفنا وشرف السياسه ان شاء الله.
0: في ربيت الابطال غدوه السبت في ملعب حمادي العقربي بيراتس، النادي الافريقي يستضيف جوليبا المالي انطلاقا من الساعه 7. ان شاء الله بالتوفيق لممثلينا الكل طبعا في المسابقات الافريقيه. المباريات الخاصه بالمسابقات الافريقيه اثروا على الجدول الخاصه بالرابطه المحترفه الاولى مش دور الجولات الثالثه على اربع دفعات. غدوه السبت 4:30 تقدم ساقيه الدير مش يستقبل نادي حمام الانف، تحكيم حمزه جعيد، حكم الفار هو محمد علي قرويه، النادي البنزرتي مع الاولمبي البيجي تحكيم وليد المصري وحكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا، والبقية نهار الأحد 6 سبتمبر 4:30 الترجي التونسي مع مستقبل مرسى تحكيم بديس بن صالح، حكم الفار هو أسامة بن إسحاق، نجم الساحلي شبة العمران تحكيم منتصر بالعربي وحكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا، نجم المتلوي مع أمل حمام سوسة تحكيم محرز المالكي وحكم الفار مجدي بلغة. بقية اللقاءات شدور باعتبار المشاركة الإفريقية نهار الأربعاء 16 سبتمبر في بنغردين اتحاد بنغردين نادي صفاقس انطلاقا من الأربعاء، ونهار الخميس 17 سبتمبر الأربعاء أيضا الملعب التونسي النادي الإفريقي وترجي جيس مع الاتحاد المنستيري. بعد مباريات الرابطة الجولة الفارطة، عقوبات مكتب الرابطة في اجتماعه البارح معاقبة نادي صفاقسي بتوبيخ وخطية مالية قدرة 5000 دينار من أجل رمي المقذوفات في لقاء ترجي جيس. جمعية النادي الإفريقي ونادي النجم ونجم رادي الساحلي والأولمبي البيجي ثلاثة جمعيات أيضا توبيخ وخطية مالية قدرة 5000 دينار أيضا من أجل رمي المقذوفات. الأخبار المنتخب وبرنامج ودية منتخبنا في الفترة القادمة، فترة التوقف الدول لشهر أكتوبر زوز لقاءات ودية، يوم 3 أكتوبر مباراة أمام المنتخب المالي في ملعب طيب المهيري، ويوم 5 أكتوبر مباراة ثانية أمام موريتانيا في ملعب حمد العقربي براتس بعد تعذر احتضان ملاعب سوسن من الستير للمواجهة هذه بسبب تنظيم مسابقات للمنتخبات منتخبات شمال إفريقيا للشباني. إذن رسميا مباراة بشدور في ملعب المرحوم حمد العقربي براتس. في كرة الطائرة، منتخب سيداتنا أنهى مشاركته في بطولة إفريقيا المقام بكينيا في المركز الخامس بعد فوزه يوم أمس في المباراة الترتيبية على نظيره الجزائري 3-0. نذكر المنتخب التونسي غادر البطولة من ربع النهائي بالخسارة أمام المنتخب المصري. ونختم بكرة اليد، بطولة قسم النخبة مش تستأنف غدوة نشاطها مع الجولة الافتتاحية ومواجهات قوية ومرتقبة منذ بداية الموسم. برنامج الجولة الأولى إذن سقيت الزيت سيتحول لمواجهة المنزل الرياضي، نصرة بلبل الإفريقي، اتحاد منزل تميم، الترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال مع النجم الساحلي، مكارم المهدية، بعث بن خيار، جمعية الحمامات مع سبورتينغ المكنين. كل اللقاءات في الساعة 5 مساء. هاك نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة. أجمل تحية وليد شاهد، سمير تقطق وهند الأسود، مش توصل معكم المشوار على موجاتنا في أحلى صباح. إلى اللقاء. سبور نيوز.
5: سبور نيوز. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيت سود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير، اختياركم الذكي لدار العمر.
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكند، هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

0: اليوم في ام جي عنا ارخص سوم الويكاند هذا، الكيلو خد غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: مد وجزر،
2: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
1: مع الدكتور رضا القلال.
3: في تونس كنوز من الجزر والأرخبيلات،

0: بيوتنا غير عامرة بالإنسان مثل الكنائس وقوريا الكبرى والصغرى وزومبرا وغيرها، قادرة على إعطاء منتج سياحي مغاير. الجزر التونسية تتميز بجمال استثنائي ومنتشرة على الساحل شمالا وشرقا وجنوبا، وبالإمكان التخطيط لدمجها في خط سياحي موحد وخارج عن المألوف. لا يوجد مثيل له بالبحر الأبيض المتوسط إلا في إيطاليا واليونان وكرواتيا على البحر الأدرياتيكي. هذه الجزر قادرة على الانخراط في سياحة الرحلات البحرية واستقطاب فئة من السياح من عشاق الطبيعة والمغامرات والغوص وصيد الأعماق ورياضات المراكب البحرية الشراعية. مد وجسر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
2: مع الدكتور رضا القلال.

إن شاء الله أيامكم كلها فرح وكلها زهور وإن شاء الله أيامكم منورة. اليوم نحكي وبرشة في الأيام الفايتة في تونس نقولوا يا لطيف على سخانة، أما في العالم الناس بدأت تتخمم في حلول أغرب محطة حافلات ترش عليك الرذاذ وكأنك ماشي تحت المطر. هذه من الحاجات المهمة جدا واللي بدأوا يخدموا عليها. إذية وين نلقاوها؟ نلقاوها في الهند. هكا كيفاش العالم يحارب السخانة، محطة حافلات ترش الركاب بالماء في هذه في أحمد أباد. تم تجهيز بعض محطات الحافلات بسقوف من القش من فوق وأنظمة ترش الرذاذ البارد على المنتظرين في موجة تتجاوز 42 درجة حرارة فقط. معناتها أنت قاعد هكا في المحطة وكأنه ممطر الرذاذ قاعد يهبط عليك باش يبرد عليك. هذه المحطة وليت نفسها ملجأ صغير من الحر في السخانة هذية، حتى بالنسبة للناس المارين في الشوارع. بالنسبة لإسبانيا وهنا ملجأ مناخي، أماكن وليت عادية كما المكتبات كما المراكز العمومية كما الحدائق المظلة، هذوما كما نقولوا احنا الكوفيرت، هذوما الكل هم مسكرين وفي نفس الوقت فيهم كليماتيزر. يقول لك هذيك راهو ملجأ مناخي، يعني تجم تدخله ماشي ماكش باش تقرا كتاب، عادي تدخل باش انك تتبرد فيه في مكتبه في اي مركز من المراكز هذيه. وحولوها الى ملجأ مناخيه يلجأ ليها الناس مجانا وقت تصبح الحراره خطيره. في فرنسا فما هذه يقوم بها الولايات مباشرة، يهزوا تليفونيات ويسألوا خاصة الناس الكبار في العمر شنية السخانة اللي عندك. السلطات زادة المصاحبة ليهم تكلمهم وتقول لهم رطمنون عليكم، في نفس الوقت يعطيهم الرقم يقولون لهم اطلبونا في أي وقت احنا موجودين على ذمتكم. كيف نقولوا احنا الرقم الأخضر، ما نعرفش عليش احنا الرقم الأخضر في الأغلب تقعد تطلب فيه حتى نهار كامل ما يهزش عليك به. فكرة المدينة البنفسجية أو يسميوها زيدا المدينة الإسفنجية، المدينة هذه مدينة السبار مسمينها. هذه طرح معماري جديد يسمى مدينة السبار، تجمع المدن مياه الأمطار في الشتاء. قرروا باش أنه مياه الأمطار تتجمع في الشتاء داخل خزانات تحت المباني ثم يستعملوها في الصيف هنا حتى لري النباتات وتبريد الفضاءات. والمثير هذه أنه التفكير في البيوت التقليدية في المدينة العتيقة بتونس وسيدي بوسعيد زيدا عدا أصلا نفس الفكرة المشابهة، خزانات تجمع مياه الشتاء باش يستعملوها في الصيف. كي جاو يدرسوا في المعمار كيفاش كان قبل تقليدي، نرجع ديما انك نرجع للمعمار التقليدي نتنفسوا من أول وجديد. هذو ما هو تخطيط لي سنوات قادمة ان شاء الله احنا زيدا نخطوا للصيفة القادمة، لانه حتى في الشتاء هذي يمكن زيدا باش تكون فما درجة حرارة موجودة باش نوصل حتى 26 درجة في الشتاء مع الأمطار اللي باش تكون نوعا ما أمطار قوية في نفس الساعات. وإذا زادا يلزموا توا استراتيجي من توا. الحاجة المهمة اللي شفتها بعض البلديات اللي هي توا حاليا في الفترة هذه قاعدة تنظف في الرقارات وقاعدة تعمل في عملية الصيانة، نفرح برشا إن شاء الله كل البلديات الموجودة في كامل أنحاء تونس تعمل نفس الشيء من الآن باش نحضروا روحنا لخريف زادا ممطر. نهاركم أحلى لايام. اللي يسمع فيها توا يحب يعرف فكرة عن حالة درجة الحرارة اليوم كيفاش باش تكون بعد نص النهار، باش تكون بين 31 و32 درجة. يعني الحمد لله موجة الحرارة تعديت، غدوة وبعد غدوة باش تزيد تنقص شوي. نهاركم أحلى ليام ونهاركم زين. هندلة معاكم.

0: إشهار
1: في إم جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معاها ثانية بلاش. إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، تحيه للي يسمعوا فينا توا. اكيد اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا وقريب منكم، العوده المدرسيه. لكن تعرفوا العوده المدرسيه فيها زاوية لازم نقف عليهم، كيما الزمن المدرسي. الناس كل نعرفوا الزمن المدرسي يتطلب برشا جهد خاصه لصغارنا، وايضا ياخذ منهم توقيت وياخذ منهم جهد فكري، وفي الاخير نلقاو المعلومات اللي باش يخرج بها شويه لا تركيز، لا قدرة على الاهتمام، لا قدرة على متابعة الأستاذ. هذه الكل شنو نخرج به في الأخير؟ إنه لابد من أن ننظم التوقيت كما كنا نقرأ وإحنا قبل. نقرأ ساعتين الصباح ساعتين العشية، كتاب وكراسة ولبس علينا والحمد لله، ونخرج وإحنا مرتاحين. عندك وقت للراحة، عندك وقت للعب، وذيك زمن الطفولة. في نفس الوقت أنت تتفرهد ما بين الترفيه وما بين القراية. هيك كيفاش الإنسان ما غير ما يجهد روحه في نفس الوقت يبقى عنده تركيز وعنده استيعاب للمعلومة. طارق القلعي معانا كيف العادة، وتعرفوه أنتم صاحب فكرة المدرسة السعيدة، وديما عنده الطرق البديلة باش إن ننفعوا صغيراتنا. شو لازمنا نعملوا بالنسبة للزمن المدرسي؟ مرحبا بك طارق، أهلا وسهلا بك ونورتنا فيها صبحية طارق.
1: أهلا وسهلا أستاذة، مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: يعيشك.
1: المقدمة تاعك مباشرة في صلب الموضوع، وعطيتنا سويعتين، كنا نقرأ ساعتين قبل وساعتين العشية والصباح وكذا وراحة إلى آخره. يعني الحقيقة وانا البارح في مداخلة مع بعض الخيان ونحكوا في موضوع الزمن المدرسي، الناس تلوج على الزمن، يقول لك علاش ما نعملوش نظام الحصة الواحدة. ريت انت حكيت على ساعتين الصباح وساعتين العشية، يقول لك لا توا نحن يلزمنا نعملوا وقت مثلا من 8 نص نهار
0: ثمانية نص نهار. أما صغير هذيك قادر يستوعب في التوقيت هذيك ولا؟ وإحنا نعرف قدراته في التركيز.
1: بالضبط، هذا اللي حكينا وحكينا فيه الأسبوع الفارغ على قدرة التلميذ على التركيز إلى آخره والطفل الكبير. أما في هذا الزمن يعني نحن الآن في الوقت هذا، نقصد في هذا العصر وإلى آخره مع تطور الأحداث، كيفاش باش نعملوا هذا الزمن المدرسي هذا ملائم للزمن الاجتماعي؟ الزمن الاجتماعي اللي هو فيه الأسرة، اللي فيه العمل، اللي فيه الأسرة مربوطة إلى آخره. نولوا هنا أن البارح قلت بينما يعني وأقولها من هذا المنبر، نحن نحتاج زمنا مدرسيا يترك للطفل وقتا للحياة. يعني الحقيقة أن الطفل ما عندوش وقت باش يعيش فيه،
0: ما عندوش وقت باش يعيش طفولته، ما عندوش الوقت باش يرتاح فكريا. وخاصة احنا ما ننسيو زادة فما دروس الخصوصية اللي وليت هي موازية زادة للتعليم. يعني انا ما بين ولدي نقريه راهو فما اولياء، خلينا نقول لك طارق، يخدموا شوفرة. يعني هو بالنسبة لولده راهو شوفره الخاص يوميا، يهزوا من المدرسة يهزوا لوتيت خاصة، وفي نفس الوقت الوليد هذيك يبدا منهك ومجهد، ويقول لك ما نحبش نقرا، نبداو نلومو فيه علاش ما يحبش يقرا.
1: شو توا نحن نحكي وقلنا راو إذا كان باش نحكيه على الزمن المدرسي في بالنا أنه هو وقت يضرب الناكوز متاع الدخول إلى المدرسة إلى القسم، الناس تشد الصف وتحيي العلم وتدخل تقرا وبعد تخرج تروح، هذاك هو الزمن المدرسي. بالحقيقة لا، ما عادش الزمن المدرسي هذاك. الزمن المدرسي في زماننا الآن هو من اللي يستيقظ الطفل، يقوم الصباح مثلا يقرا 8، انت وبعده على المدرسه وقتاش يقوم 6، يقوم 7، وقتاش يقوم فيه، من وقتها يبدا الزمن المدرسي. في الطريق الى الطريق الوقت اللي يقضيه وهو ماشي للمدرسه هو تابع الزمن المدرسي. الوقت اللي يرجع فيه هذاك تابع الزمن المدرسي، بين الحصه والحصه هذاك تابع الزمن المدرسي. يعني بعباره اوضح، لو كان نشوف اللي هي في الجدول الاوقات عنده 4 ساعات دراسه، الحقيقه هو عنده 16 ساعه دراسه تقريبا.
0: وما تنسيش زاد استنزاف الطاقه كما قلت انت، وقت يكون في الشارع باش ياخذ كار قديش لازمه من ساعه هو قاعد يستنى.
1: يعني بالضبط ريتو قديش مرهق الزمن المدرسي. الزمن المدرسي يعني بعباره اوضح هو ولا ما عادش تابع المدرسه بركه، هو تابع المجتمع، تابع الاسره الى اخره. يعني نحن إذا كيفاش باش نعدوا ساعاتنا، الساعات المنزلية بالطبيعة، خاطر ما نشوفش نقول لي فما أسرة فيها ولد طفل يقرأ، رأي كلها ستضبط ساعاتها على إيقاع الزمن المدرسي.
0: أي
1: تقريبا ما نتصورش باش يقول لي لا، واحد يقول لي لا وقتاش تكون الصباح، والله ما نعرفش الوليد وقتاش يقرأ. وقتاش الولاد يقراوا؟ ما نعرفش يقراوا الصباح ولا يقراوا العشية. إذا كان الولاد يقراوا الصباح تو راني باش نجيك العشية، إذا كان الولاد العشية راني ما نجيبش نجيك. مثال هذا
0: نعطيك ليه وإحنا نقولوها رانا حتى في حديثنا اليومي نقول لك أنا وقت يرجعوا للقراية نقرا مع أولادي.
1: تماما
0: يعني يقرا مش كان يراجع، راهو يعيش حياته كاملة حسب ولده هو.
1: هم يجيبوها حتى على سبيل المزحة. كل تمشي أم من الأمهات تعدي الامتحان وتجي الأولى يعني.
0: يعطيك
1: الصحة. حضر كل شيء تاريخ وجغرافيا وإسلامية والمواد كل. يعني برأيي خلينا نحن هنا في هذه من هذا المنبر. في هذا الركن النير نتاعك سيدة هند
0: أنه نكون
1: يعني نحاول من هنا تصاعد من هنا من هذا الوقت نحاول أن نبرمج ذواتنا نبرمج وليداتنا نبرمج رواحنا على إيقاع نحاول نحن نخفوه. سامحني الوقت تقول أنت طويل ولا قصير مش فرق من 60 دقيقة تقول لك لا الليل أطول يعني الوقت في الشتاء أقصر لا مش صحيح هو أنت والحالة النفسية نتاعك. إذا كان الوقت تستغله باش يكون طويل راهو طويل إذا كان تقول راهو قصير إذا كنا نحن في فرح ما تعرف نحن إذا كنا فرحانين نحن الوقت يمر بسرعة
0: أكيد.
1: إذا كان الإنسان مهموم يتدخل عليه الساعات نهار بعام يتعدى نهار بشهر إلى آخره يعني نحاول نبت وقت الطاقة الإيجابية في أولادنا ونعد ساعاتنا أنه نضبط منبهاتنا نحن في رواحنا أنه يا أولاد راهو الوقت نتاعنا راهو يتعدى بأربع ساعة راهو ربع ساعة يلزم نقضي فيها مش بسرعة ولكن نتشربها واحدة واحدة. أنا مرات سألت واحد قلت له كيفاش قلت له 45 دقيقة الدرس راهو ما يعمل لي شيء تبعني مليح الكلمة هذه 40 دقيقة درس ما يعمل لي شيء مطلقا. طب قال لي بالله خلينا نبقوا 3 دقائق نحن صامتين برك شوف 3 دقائق في صمت تامة قالوا قدام كنت أبقى ولا دقيقة صمت ولا 3 دقائق طول شوفوا كم يطول الزمن نحن لا نحسن استثمار الزمن خلكون واضحين نحن في عاداتنا أي نعد الوقت شو كيفاش نقضي الوقت خلينا نضيع الوقت حتى كلامنا اليومي العادي هذا يعني نتدرب عليه بس مش نحوه نحن ونجرب روح لو في دقيقة وفي ساعة رح تعمل برشا أشياء يعني البركة في الوقت خلينا نقول أنا هذاك علاش أنا كمش نحكي على أولادنا نقول لك ما عنديش وقت لاسي عندنا وقت وعندنا وقت كافي باش نراجعوا فيه ووقت كافي باش نقراوا فيه وإنما كي نعدوا المشاغل متاعنا ما ننظموهاش وقتها تولي الوقت ما يزيناش الوقت ما يكفيناش الحقيقة الوقت يكفينا والوقت باهي برشا بالنسبة لينا نحاول قدر المستطاع أن ننظم نضبط المنبهات نتاعنا باش نضبطوهم وقتاش نخرج بالضبط نقول أنا عندي 5 ولا 10 دقائق اللي باش نراجع فيهم اليوم يعني من تو من هذا التدريب يعني تدريب طبعا نحن في العطلة نحن نتدرب هاي سيدي إجا نجبدوا نقراو قصة تو تشوف انت اذا كان هو باش يقرا القصه قديش باش يقلي فيها باش يمل منها ولا ما يملش اذا كان مل من القصه قول له باهي شوف الوقت قديش عديته يعني باش يقول لي مثلا راني ربع ساعه بقيت برشا وقت لا علاش كي تجي انت تلعب ربع ساعه تقول شوي ريت كيفاش لانه اللعب ثبت الهرمونات نتاع اللعب تخرج وكذا الى اخره يعني حاولوا نحن واحده واحده مع وليداتنا ان نوظف قيمه الوقت
0: قيمه الوقت هذه نعطيوها فكره على قيمه الوقت وقيمه الوقت يعني مش كلمه نضيع الوقت بالعكس نستفيد من الوقت هذه لكن هنا برمج لي انا صغير خلي المدرسة من الصباح جاي العشية شو لازمه يعمل معناتها باش انك تجدوله انت النهار متاعو يربح وقته في نفس الوقت يربح صحته ويلقى وقت للحياة واللعب.
1: وراو الكلام هذا استاذة راو نحن نتحدثوا هنا مش الأولياء فقط راو المسؤولين على المدارس
0: اكيد احنا كي نحكي ورانا رسالة للمسؤولين قبل الناس الكل
1: هو يعني راو مهم جدا انك انت كي تعطي قيمة الوقت وقيمة الوقت انك تحسس الطفل التلميذ هذاك انه الوقت بتاعه راهو من ذهب فعلا يعني سامحني شفتك اللي يقول لك الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك هي الكلمه غلط سامحني حشيتني يقولوا الوقت كالسيل والكسيف كالسيل لانه يسيل ولا يعود ما يرجعش ما عندوش شيء مكان باش يرجع له الماء لا يعود الى مجراه يمشي والوقت هو يمر كذلك خلينا نحن ندرب ابنائنا على احترام الوقت ومش احترامه استثماره الاستثمار الجيد راهي الدقيقة التي تمر لا تعود عليك نحن نفرح بالصور نتاعنا الملتقطة تلك الصور الشمسية الملتقطة لأن نلاحظ أن الزمن توقف في تلك اللحظة تماما هناك توقف الزمن نحن هذا الزمن خليني نشوف كيفاش يعني نستغل استغلال لا مثيل له، لأني نعرف روحي أنه هو باش نربحه باش نتكون فيه باش نربح فيه حاجة باش نقرأ فيه جملة باش نعرف فيه معلومة إلى آخره تقريبا هذا هو. ونزيد حاجة أخرى أنه الزمن الذين علشان قلت كانوا الزمن المدرسي يبدأ من الاستيقاظ إلى الرجوع، خلينا نستعمل حاجة اسمها البطاقات، تنزلاتكم في الكهرباء، تنزلاتكم في السيارة، خليهم اكتبوا لهم المعلومات نتاعهم في بطاقات صغيرة
0: كيما الكارتة،
1: كيما هي الكارتة بالضبط هذيك، يعمل كارتة الكارتة دي وخليه أوراق ملونة، الورقة هذه نتاع التاريخ، الورقة هذه نتاع الجغرافيا، الورقة هذه نتاع العلوم، ثم قواعد بسيطة هي الحكاية كلها، شفتك نقراوها في ساعتين ثلاثة سوايع راهو باش نخرجوا منه بأربعة أو خمسة جمل فقط. خليني انا نكتب الولد نعاونه واللي باش يتعلم انه يختاروا الكلمات المفاتيح ويسجلها في ورقه، وين يقراها وهو عائد من المدرسه الى المنزل ولا ماشي المدرسه، شفتك طريقه على المراجعه، يعني استغلال الوقت في الطريق ماهوش باش يخليه وقت ضايع، ما نسميش وقت ضايع، ما نسميش وقت ميت،
0: كي يروح يرقد كي قبل ما يرقد باش يراجع اكيد. لكن هو يطلب منك انه مثلا يقول لك نتفرج على الديساني مين نرتاح شويه نلعب انا اخواتي، نلقاو احنا عاده نقول من هنا برمش يقرا من هنا، وهذه هي المشكله. قديش مسموح له من الراحه بعد ما خرج من القرايه بالتوقيت، وبعد قديش زاد الوقت الزمني للمراجعه؟
1: يعني هو المبالغة في كل شيء تفقد الأشياء طعمها، المبالغة في الرحلة.
0: كل شيء بلغة حدها انقلب إلى ضده، وإذا نعرف
1: يعني إيه نحن كي نعملوا نعمروا قلت أن نعدوا ملبهاتنا وساعاتنا أنه نسام ما خلي يكون يتفق معك الوليد على قد ما تتفق معها أنت عن ربع ساعة مثلا نصف ساعة خلي نسمى حاجات السيد الأولياء يسمهم يعرفوها هذية، أنه الولاد يفز الصباح باش يتقضى ويصلي باش يتناول افطار الصباح نتاعو باش يراجع دروسه باش يلبس حوايجه وباش ينطلق، وفي عودته كيف برشا حاجات باش يعملهم. شفت النشاط المدرسي والنشاط الدراسي هو حاجه من الحاجات الخمس، ماهوش حاجه اساسيه الاولى بالكل. ردوا بال اذا كان حطيتوا ان القرايه هي اول حاجه باش يعملها راهي بالنسبه لي هو باش سينفروا منها، لا يلعب من حقه باش يلعب، من حقه باش يحكي مع امه وابوه، من حقه باش يلعب مع اخوه، من حقه اذا كان عنده حيوان اليف باش يلعب معاه ويتفقده، وهذه حاجه اخرى كيف باش يقولها بها، من حقه باش يشاهد انت الديساني مي وباش هذه كله من حقه راه ساعه انت تحطوا ساعه بركه. شفت خمسه اشياء هذه والله نجمع لك خمسه اشياء في ساعة زمن فقط، نحن يعني نحاول قدر المستطاع أنه باش نجربوا مع أولاد. هي حياة شنية، هي حياة تجارب، هذه نجحت معاه نجحت ما نجحتش نبدلوا العملية وما سماش رأي حاجة أكل
0: تمشي على الناس الكل
1: كل واحد وطريقته
0: وكل واحد ذا قدراته حتى بالنسبة للاستيعاب حتى في النسبة لأولادنا، مش كل واحد يستوعب بطريقة خاصة، وفما اللي يلعب ويقرأ وفما اللي يقرأ بصوت عالي وفما اللي يقرأ زيد بصوت منخفض وفما اللي حتى كي يقرأ يحب الموسيقى بحذيه وفما اللي يقولك نحب الدنيا ساكتة، كل واحد وشخصيته تتعامل معه وتعطيه أسلوب معين وإن شاء الله نشحي. شكرا لك
1: يعيش يعطيك الصحة، خاصة فما شكون يحب يقرأ وهو راقد متكي، فما شكون يقرأ وهو واقف راهو بالحق راه أحيانا
0: خليهم على راحتهم
1: صحيح
0: مع الإحاطة
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لك طارق القلعي، نورتنا كيف العادة وإن شاء الله نهارك أحلى الأيام. شكرا وبسلامة. 8:31 دقيقة هندا معاكم حتى للتسعة متاع الصباح، تحية لكم الناس الكل، نهاركم زين. نذكر الناس اللي التحقوا بنا طوال في الاستماع ولا حلو راديو اليوم إن شاء الله بالنسبة لدرجة الحرارة باش تكون ما بين 31 و32 درجة من نص نهار الفوق.
2: إشهار عسلامة مسيو، فيش نجم نعاونك؟
3: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هراتني ذو.
2: قديش انتوما في العائلة؟
4: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
2: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
3: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
2: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
3: يعطيك الصحة خويا.
5: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض. وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
6: كل يوم في ام جي عنا ارخص سوم. الويكاند هذا الكيلو حوت غراب ب 18 دينار و 980 في عوض 21 دينار و 980. ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.

تحية لكل أصدقائنا وأصدقاتنا، وخاصة اليوم اللي يحكي واللي يقولوا لي أنت حكيت على أدوات المدرسية وقلت ماذا بينا الناس تساهم في شراء الأدوات المدرسية. أي علاش لا، اللي قادر باش أنه يعاون الناس ما فيها بس أنه يعاونهم بأقل حاجة، أنك تشري كتب ولا تشري كراس وتعاون أقرب الناس ليك إذا كانوا جيران إذا كانوا ناس محتاجين. أنا أحب نقدم تحية زيادة للناس اللي تقوم ب وضع الأدوات المدرسية هذه في جمعيات، جمعيات هذه اللي تقوم إما برسكلتها ولا من أول وجديد الكتب هذه كيحفظ عليهم والكرارس هذوك. أقولك الكرارس قادر باش أنك تاخذ منهم المعلومات إذا تحب تاخذ، أما الكتب هذيك راهم في حالة جيدة وموجودة. الناس هذوما اللي عادة نلقاو راهو أرقامهم تهبط في الفيسبوك، راهو زيادة لازم تتثبتوا شوية، عارفوا أنتم وين ماشيين بالضبط باش تاخذوا الكتب المدرسية هذية. في الفترة هذية بالحق الفيسبوك يتحول إلى خلية نحل بالنسبة للناس الكل، كلهم يهبطوا بالقائمات ويهبطوا يقولوا رانا فما كتب مدرسية تجمو تاخذوهم، ويعطيوك العناوين وين. ديما امشيوا اللوكال أوفيسيال، ديما المكان اللي هو رسمي، هذاك المكان الرسمي راه قادر تخدم فيه تاخذ فيه الكتب هذيك. اما يقول لك في دار ولا غيره، انا بصراحه في النقطه هذه ما ننصحكمش. فما نقطه ثانيه اخرى بالنسبه للادوات المدرسيه هذه اللي ناخذوهم عاده من الجمعيات هذوما، يعيشكم كيما في الماء، ما ترغبوش. اذا باش تاخذ كتب هز انت قائمه الكتب نتاعك انت اللي انت لازم محتاجهم باش تاخذهم، واذا زاد فما كرارس فارغين وجدد باش تشري مش يعطيوهم لك عوض انك تشريهم خذهم، مش تاخذ في عوض الكراس تاخذ اثنين ولا ثلاثه، لانه للاسف راهو عندنا احنا نوعا ما العقليه هذه يلقى قدامه الخير ماذا بيه ياخذ بالكمشه. لا، فما غيرك زاد حتى هو اللي يقرا، فما ناس معوزين، ناس فقراء اللي هما محتاجين. فما بادره جميله برشا شفتها في لي سوبريت وبرافو يعطيهم الصحه، فما وليدات صغار اللي هما يتوجدوا في العديد من النقاط والعديد من الاماكن اللي يبيعوا فيهم الكتب، اللي يبيعوا فيهم المحافظ ولا غيره، تلقاهم يعاونوا ويقفوا وياخذوا زاد بعض المستلزمات المدرسية، وهما راهم تابعين لجمعيات أو منظمات زادة معينة باش أنهم يعاونوا الوليدات الصغار. إن شاء الله في ميزان حسناتكم الكل، خاصة رجال الأعمال اللي يسمعوا فيها توا. عادة الواحد يزكي على بدنه وعلى صحة بدنه وعلى زادة مشاريعه الناجحة وعلى عائلته، أنه يتذكر الوليدات الصغار زادة في الفترة هذية. راهو كل ما عاونت صغير منعته من أن ينقطع على التعليم، وخاصة خاصة نعرفوا هذا الشيء هذية صاير في الأرياف، في الأغلب يكونوا أكثر من زوز صغار، راهو في الأغلب تلقى اثنين ثلاثة راهو منقطعين عن التعليم. جي تحكي مع الوالد ولا الوالدة يقول لك أنا مانيش قادر باش نوفر لهم لقمة العيش باش أنهم يأكلوا في النهار، خلي أنا باش نوفر لهم أدوات مدرسية، راهي حاجة أكثر من طاقتي. أنا ديما نقول إن شاء الله نرجعوا لعادة ياسر ياسر موجودة، أنه الأولاد اليتام والأولاد المحتاجين هذاك بالكرني الابيض، هز الكرني الابيض تاخذ كل الادوات المدرسيه ليك لصغيراتك الكل مجانا، وهكا على الاقل الواحد يرتاح شويه لانه يعرف بعد قادم على ليزيتود وغيرها. ربي نجح وليداتنا الكل، وربي قويكم الاولياء على شراء لوازم الدراسيه، لانه زاده نعرف ساشي في برشا. تحيه لكم الناس الكل، نهاركم احلى الايام.

تحية ليكم الناس الكل، مرحبا بكم، بقيتوا معنا من 6 متاع الصباح حتى 9. شكرا لكم على الاستماع. اللي سألني على تغيير المنظومة العلاجية ل 2026، آخر أجل هو 30 سبتمبر لإيداع مطلب تغيير المنظومة العلاجية، يعني في آخر الشهر هذية باش تغير المنظومة العلاجية، يعني مازال عندك شهر تقريبا. أما تغيير طبيب العائلة آخر أجل هو 30 نوفمبر 2026. وإذا بتحبش تمشي زادة للكنام بالضرورة، ما تقعدش تشدد الصف وما تتعبش وما تتعذبش ماشيين وجايين، نقول لكم تجب تبعث المطلب عن بعد على المركز الافتراضي كنام. تحية لكم الناس الكل، هندلة سودة تحييكم، عديت معكم صبحية مزينة. تحية لكم الناس الكل وتحية لكيب الموجود معايا، شكرا من الأعماق لمخرجنا التقني سمير تقطق، وشكرا للدكتور ونعم جمل بالنسبة للديجيتال. تحية زيدة كبيرة لهم الكل، وخاصة زيدة ما ننسيوش فريد عبد الجويد. تحية لكم الناس الكل ونقول لكم نهاركم زين، نهاركم سعيد.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. أكدت معتمدية قرقنة في بلاغ لها أنه تم استيفاء كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لانطلاق نشاط فرع المحكمة العقارية بقرقنة على مستوى مفترق عمادة أولاد بوعلي خلال الأسابيع القادمة من أجل تقريب الخدمات القضائية والعقارية من المواطنين. أعلنت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أنها اتخذت كل الإجراءات اللازمة لإنجاح العودة المدرسية والجامعية من خلال تجديد أسطولها. تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والإدارة العامة للعمل الثقافي من اليوم وإلى 7 سبتمبر المهرجان

الثروة البحرية الأمريكي أثر على نقل النفط الإيراني وتسليمه للعملاء، لكن بلاده تتخذ تدابير للالتفاف الكامل عليه. ذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن القوات الروسية ضربت سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية لأوكرانيا. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم أن البلاد سجلت حوالي 7000 حالة وفاة خلال موجات الحر الشديدة حتى أواخر جويلية الماضي، وأضافت أن البيانات النهائية ستكون متاحة في الأسابيع المقبلة. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام العاشرة. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة. ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع عند حد ليكيت فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و 890 وتاخو معها ثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال

الصورة عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا.

يا صباح الخيرات، يا صباح الأنوار، نهاركم زين كل مستمعات والمستمعين وين ما يوصلهم بث إذاعتنا. إن شاء الله نهاركم اليوم بالخير، جمعة مباركة للجميع، ومرحبا بكم في الخدمة، في الخدمة لنهار الجمعة. في الخدمة لنهار الجمعة هو فضاء مخصص للصحة وكذلك للخدمة الصحية، فمرحبا بكم الناس كل من توا حتى العشاء متاع الصباح. سمير طقطق مخرجنا يتمنى لكم أحلى الأوقات، كذلك زميلنا منعم جمل في الإذاعة المرئية يقول لكم إن شاء الله صباحكم زين الناس الكل. وعلى مستوى المكالمات الهاتفية فريد عبد الجواد يقول لكم مرحبا بكم كل مكالماتكم، تجموا تتصلوا بينا وتكونوا معنا في المباشر كالعادة، مرحبا بكم، نستقبلوا مكالماتكم خلال الحصة هذه. حنين بن جماعة ديما تتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتح عالم ويش إذاعة فيقس. أكيد في بداية الصباح إن شاء الله صباحنا زين ونقول لكم مرحبا بكم. بعد شوي مش نحكيه على حكاية بديت تتعلق إن شاء الله بالعودة المدرسة.

النفسية. خطر برشا أولياء يقول لك إن صغيري عنده التأتأة، زعم هذا يقلقك يدخل سنة أولى يقرأ. البعض الآخر يقول لك لا، إن صغيري ما يتكلمش بالقداء، قالوا لي دخلوا الروضة. زعم في الروضة صحيح تحسن مع أصحابه، كي يختلط بالصغيرات يجي من النطق متاعه يولي عادي، وإلا لازمني نستشير أهل الاختصاص. أي سيدي إذا تحبوا تعرفوا أكثر خليكم معنا من توا حتى العشاء متاع الصباح. مرحبا بكم الناس الكل، بعد شوية نوضحوا لكم النقاط هذية، وانتو ما تجمو تعاونوا صغاركم في دياركم وإلا لا، زعما لازمكم تاخذوا استشارة ولو حدكم وحدكم تحاولوا تصلحوا. إذا صغيركم معرفش يشد القلم، ولا إذا صغيركم عنده حروف ما يفرقش بيناتهم، ولا إذا صغيركم عنده كلمة ما ينطقاش بالقدا ويالترك يبدأ يحكي، زعما نكملوا نحكيوا كيفه وإلا لا، شنو صحيح شنو الغلط تعرفوها بعد شوية. خليكم معنا أكيد برشا أخبار صحية، وزيدا مش نسلطوا ضوء على صغير اللي عنده مرض السكري قبل العودة المدرسية، هل هناك تعديلات معينة، هل هناك فحوصات معينة، وإلا إذا الحالة مستقرة ما فما حتى قلق على الصغير. إذا تحبوا تعرفوا أكثر ما عليكم كنت تبقوا معنا في الاستماع. مرحبا بكم الناس الكل.

0: 9:15 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم المشوار حتى العشرة متاع الصباح. مرحبا بالناس اللي اختارت الاستماع لنا في الوقت هذية، خليكم معنا من توا حتى العشرة متاع الصباح، برشا مواضيع وبرشا اخبار صحية مش تسمعوها في الوقت هذية. اكيد مع العودة المدرسية برشا ناس يحكيوا على صغيرهم، يقول لك صغيري ناقص في الكلام، زعما قالوا لي توك يدخل الروضة تاي ولي يحكي بالقدام، وناس اخرين يقول لك صغيري عنده التأتأة، زعما كي يدخل المكتب زعما ما يتقلقش، زعما ما ياثرش عليه في العدد نتاع الشفاهي بعدينا، زعما المعلمه ما تخوش عليه نظره خايبه، زعما اصحابه ما يتنمروش عليه، اش نعمل له؟ ما حبش ينحيها، هذيك التأتأة اللي في صوته ما نعرفش منين اخذيها، فما نجمش نحيها. ولا يتكلم، يقول لك يتكلم بالصغير، كل شيء بالصغير، ولا عنده حروف ما ينطقهاش. هذه كلها مشاكل تعاني منها برشا أسر للأسف شديد، نقولها هذية. احنا اليوم مش نحاول نسألوا شنو هو الصحيح شنو الغلط، كيفاش نتصرفوا مع الحالات هذية المختلفة. هذا هو المهم، انه ننصحوا نرجو الأولياء، وليكم انتم القرار، وليكم انتم كيفاش تتصرفوا. هذه مسألة تخص كل الأولياء، اما احنا اللي همنا انه احنا نقدم لكم المعلومة الشافية والضافية في حصتنا. هذيك علاش سعيدة جدا يكون معنا سي بدر الدين، سي بدر الدين المختص في تقويم النطق والكتابة. سي بدر الدين صباح النور، صباح الخير، ونهارك اسعد الأيام.
1: مرحبا، اهلا وسهلا
0: يا عايش
1: اختي حنان، مرحبا بك، مرحبا مستمعي ذات فرس.
0: الله يفضلك ويخليك سي بدر الدين، تنورنا فضلتك معانا. اكيد سنوات من العمل مع الاطفال هذيا تبارك الله ما شاء الله، معناتها الناس تقول لك من اين اتيت بهذا النفس الطويل، معناتها باش انك والله خاطر ماهوش بالسهل باش الانسان يخدم مع الصغيرات، ترى مش سهل طرف.
1: دخلنا في 37 سنة.
0: ربي شدك بالصحة والعافية.
1: مشوار طويل برشا، كهو
0: ربي يكون في العون.
1: كل واحد والمهنة نتاعو، كل واحد يويت وين كانت، ولو كان ما ثماش غرام بالمهنة ما تنجمش تواصل فيها مهما كان. معناها برشا عباد اللي بداو مهنة وبعد القاروخ وما ينجمش مشى لمهنة أخرى مشى، لكن احنا معناها كان عندنا نفس طويل، وهذيك حاجة احنا اخترنا باش نكونوا ديزورتوفونيست وباش نخدموا مع صغيرات، وهذوما شريحة متاع صغيرات يلزمهم مش كون يقف معهم مش كون يعاونهم، والمختصين كسوا في الأورتوفوني ولا في الارغوتيرابي ولا في الدومين متاع
0: التأهيل الوظيفي ولا البسيكوموتريسيتي ولا كلها اللي تخدم على الصغيرات،
1: البسيكوبيداغوجي معناها الأخصائيين هذوما هما همزة وصل ما بين خاصة ما بين العائلة وما بين المدرسة. معناها هذا الموضوع اللي تحكي عليه انت
0: أكيد خاطر احنا ديما المشاكل هذه ممكن في بعض الأحيان حتى في باقي الأيام ما نتعرضوا لهش برشا، لكن كي تجي العودة المدرسية الولدين يولي ويخموا، يقول لك زعما كيفاش مش نعمل هنا صغيري، زعما هذي عادي مش عادي، يأثر على أعداده، يأثر على تحصيله العلمي، يأثر على مستواه. هذه هي أكثر الأشياء اللي الناس تخاف منها، وهذيك علاش تلقاها تتسائل ولكن ما تعرفش وين تمشي الأي، معناته نقوله احنا وين، شكون الانسان اللي مش تحاول انه تسأله، لانه اللي معروف انه هل تأخر والعسر في النطق معناتها موجودة نسب لا بأس بها. بعض الاحصائيات تقول حوالي 15% من الاطفال في عمر السنتين يعانيوا من تأخر في النطق، وثم 70% فقط منهم يتخطوها المشكلة عند بلوغ سن الرابعة، والبقية يبقوا عندهم نفس المشكلة. فهذه يمكن حتى ما تكونش نسب معني تقديمة ما هيش جديدة، لأنه اليوم نشوفوا النسب يمكن أكثر. قبل كنا نقاو صغير عنده تاتا يقولك خاف من بوه ضرب بوه فبعدها وليت عنده المشكلة هذية، بعد ولينا نشوفه يقولك ليه هيك مدليل هيك التاتا اللي عنده، ولا هيك يتكلم بالصغير خاطره مدليل مدريش والديه مدلينه برشا. اليوم المشكلة ماشية وتتعمق سي بدر.
1: اي اكيد هو توا بين قوسين هما الفتره هذه نسميها الفتره الانتقاليه ما بين العطله وما بين العوده المدرسيه. توا الفتره هذه فتره انتقاليه سواء للعائله والا للطفل، حتى الطفل زاد توا باش العائله باش تتاقلم مع الرجوع للمدرسه، والطفل باش يتاقلم مع الرجوع للمدرسه. تحب لهم شويه وقت وهذا ديسكوتي تحب له ملف كامل معناها باش نجمو نحكيو فيه. او بالنسبه للموضوع نتاع الصغيرات اللي عندهم صعوبات سواء صعوبات في النطق ولا صعوبات في التعلم ولا صعوبات في هذوما عادة الأسباب تلقاها مختلفة ما تنجمش تحدد معناها بالضبط. معناها كي نجيو مثلا نحكيو على التأتأة مثلا التأتأة ما أنا ديما نبسطها للولي نقول له راهو ما تنجمش تحطها في خانة المرض. هو عادة التأتأة دائما وأبدا تبدأ بالفاكتور ديكلونشون معناها السبب اللي يخرج التأتأة دائما وأبدا يكون نفسي يكون عامل نفسي هو اللي يخرج التأتأة هذه. لكن وهيك علاش احنا نقولوا ماذا بينا ديما على الأول ديما إلا كان الوليد معناها حسيت به تبدلت طريقة النطق متاعه ولا تم شدة في الكلام متاعه كما يقولوها الأولياء يا أخي امشي للبيدوبسيكيات امشي للبيدوبسيكيات لأنه ما مرات راهو حالة ظرفية معناها نقول احنا إيجل تنجم انت تمشي للبسيكياتر هو اللي بش يبحث في الموضوع ويشوف الأسباب وكله تنجم توفى مع السبب هذاك معناها. لكن إذا كانت مادات الحكاية ودخلت في الأوتونومي متاعه في الفاسون دي بارليمان في طريقة الخطاب متاعه لولاية تدخله في طريقة الخطاب والتخاطب متاعه مش تولي حاجة ميكانيك تولي تمشي مع التابلو متاعه. أنا ديما نقول لهم راهو هكا الإنسان اللي يبدأ مثلا نعطيك إكزامبل بسيط أيه معنا تحية كبيرة لفوزي البنزرتي فوزي البنزرتي كيف فهمت الله بتاع فوزي البنزرتي شنية فوزي البنزرتي ما يقولش فهمت الله يبكيش ما يجيمش يتكلم هيك التيك هذيك دخلت
0: هيك التيك باش ينحي الضغط نتاعه معناتها
1: صحيت من الجمش انت حتى في عائلتنا احنا تلقى شكون فهمتني شنو نفس الشيء هذوكم دي تيك هذوكم اللي ما يقولهمش هذا يسموه مو تابو بالفرنسي ما يقولش الكلمه هذيك ما يجمش يتعدى معناها يلزم يقولها باش يربط نفس الشيء هيك الابيتود اللي تشوفها عند انسان طبيعي وتتعدى بون سميها موفيز ابيتود ان ابيرسو راهم الاخرين ديزا كيف دي موفيز ابيتود في الفاسون دو بارلي الوليد الا كان على الاول انا ديما نقول لهم التأتأة والدخان كيف الفرق ما بين التأتأة والدخان الدخان انت تختاره وتكيف سيجارو الأول والثاني والثالث والرابع حتى يولي لك إدمان والتأتى هي اللي تختارك مش معناها في ظرف نفسي معين صار لك شوك أفكتيف معينة خرجت لك فاسون دو بارلي ما تولي لك هيك الضغط على لك السوا في الصدر ولا في البطن ولا في الرقبة ولا حاجة وتعمل لك بلوكاج وإذا كانت عودت لك مرة واثنين وثلاثة واربعة هي مش تدخل في الأوتونومي نتاعك نفس كما نقوله مثلا كما واحد كيف عنده شهر كما واحد كيف عنده 20 سنة
0: لا مش كيف
1: ده هيك علاش نقوله احنا ماذا بينا للأولياء اللي يسمعوا فينا الكل يهديكم ربي هذا يمتع توا خلي حتى نراه بالك تفجع بالك يا بنت ابنتي ما سميش بالك ما بقيت ولدك تبدل شوية ما خسرت حد شيء تمشي للبسيكياتر بدو بسيكياتر ولا للبسيكياتر كلهم كيف تمشي تشوف معه
0: لازم مختص نفسي هاي
1: مختص نفسي هو اللي باش يشوف ويقيم الحال راك انت باش تتمرك ما تنجم ما توصلش للحصص عن طريق البسيكياتر هو يلقى لك الحل يتبعك شويه الا كان مش يولي لها ادمان الوليد ادمان وكذا واحد يزمو يتعدى للحصص ويولي يعمل الحصص نتاعه وقد ما تبكر بيهم قد ما النتيجه تكون اسرع واضمن إلا كان دخلت في الأوتونومي بتاعك أو كان قوله كان بوهي كيف قوله كان أشوف قديش يصعب عليك باش توتر باش تبطل أي بلية باش تنجم تبطلها تولي تصعب هذا في خانة أو كان نتكلمه شوية بالبساطة
0: معناتها بسطناها كيفاش معناتها بالنسبة لي ونحاولوا نفهمه الصغير معناتها ونفسية الصغير وكأنها طريقة يلقاها حل العقل البطن متاعه معناتها يوظفها كحل للضغط اللي هو توجد فيه بالضبط. فجعة، خوف، اللي هي
1: منا واحدة تصير لنا احنا راهو
0: صحيح.
1: بلا انسان مثلا كي انا عانش بمثال بسيط
0: أي.
1: اتكلم انسان مستانس بالإذاعة يتكلم معك الطلاقة تكلم انسان تلقى عنده ترك تصير لك انت في خدمتك ولا ما تصير لكش تصير لنا في الخدمة ولا ما تصير لنا
0: تصير لنا
1: تكلم انسان تلقى عنده تراك لانه مش مستانس باهي التراك هذيك مين جاتو مش من تحت تأثيرك الضغط متاع مش مستانس باش يكلم إذاعة ولا صوته يخرج ولا كذا هيك التراك هذيك هي اللي تتوجد عند الصغير في ظرف معين وإذا كان ما نجمش يخرج منها مش يعودها حتى تدخل تولي إدمان تولي فاسون دي بارلي تدخل في الشخصية متاعه. أنا ساعات نقول له الولي نقول له شوف أنت تغزر لولدك يتنفس يضايقك يتكلم يضايق عليك نفس تقول يما عليه حتى وراه يقول يما عليك راهو خاطر هو مستانس هكا إلي تلاز وقت اللي يتكلم بالطريقة هيك يحاول يتبعك أنت يتعب وأنت تشوفه يتكلم هكا كان تتكلم كيف ربع ساعة تتعب دونك معناها سيء يقول قايل الطفل أنت راهو ساعة ساعة تلقى الطفل بيخرج كلمة كان بعد دقيقة باش مسيكني نجم يخرج كلمة هو تقول علاش يعمل في هذا انت تغصرك تقول عليه ما يقولهاش ديريكتمون لكن يقولها ديريكتمون ما ينجمش هو مرتاح بالطريقه نتاعو هذيك دخلت في الحياه فهمت
0: دخلت في التفاصيل نتاعو وهذاك علاش يقولها
1: بالضبط
0: هذه مش تاخذنا النقطه اخرى اللي هي زاده الكتابه الكتابة برشا صغار عندهم ولو انه مازال عندي ما نحكي في النطق وغيره اما مش لانه نفس نحبوا نعرفوا نفس العاده احنا مشكلتنا قبل كنت اكثر حاجه هي الاعتناء بطريقه الامساك بالقلم وكنا السنه الاولى ديما هذيك للخط معناتها نتعلموا فيها الحروف فهذه بالنسبة للتعليم الابتدائي في التعليم الأساسي فما تعليم للحروف لكن بدينا بالكلمات ولا التكوين بطريقة أخرى لكن اللي ملاحظ أنه برشا أولياء يقول لك أنا صغيري نقول لهم وقتش مش شد ستيل يقول لي لا راه ممنوع أنه الصغير يشد ستيله في عمر معين وبعد نلقى صغير يشدد ستيله بطريقة ما هيش أنا نعدله وهو يرجع للعادة القديمة متاعه يشده بالمقلوب يكتب معناتها ما هوش بطريقة سلسة خطه ما هوش واضح المراوضة بعدين وليت تتشكى منه لكن أنا ما لقيتلوش حل هل هذه مشكلة ومعضلة جديدة كيما التأتأة كيما الكتابة وأنه ناخذه من الأول طريقة ما هي السليمة أو مريحة للكتابة فتخلي الخط متاعنا ما يخرج كأحلى ما يكون
1: شوف بالنسبة للستيلو ما ثماش صغير ما هوش ممنوع عليه أنه يشد ستيلو ما حتى يبدأ عمره عام هو يشد ستيلو وقت اللي يحب معناه كوا ستيلو نقول واحد القلم المانتين دو كريون
0: هو يقول لك يجمي حتى يدغبش معناتها في العام ويش وغيره يجمي هيك الدغبشة والشخبطة هذيك هايلة
1: هيك استدقلي بوياج معناها ما ثم يبدأ هو ثم تدرج أما أنت شنو لا تطلب مثلا تو بار اكزامبل ناخذو ولايد صغير معناها حتى نصيحة للأولياء باش تشد القلم معناها أول حاجة ما تخدملوش على الحاجات الصغيرة معناها مش تعطيه مربع صغير تقول له لونهولي وما تخرش على الخط هذه عبارة عن تنسي عقوبة تحب تعطيه لون يشد القلم عمل له مربع قد الورقة يقول له هو بطبيعته بشي لون في الوسط مش يحاول يخلي
0: اي صحيح العامين وثلاثة سنين ديما يلون
1: ما تحطوش
0: يلون في الوسط
1: انت انا اعطيت اكزامبل متاع احنا نخدمه بها معناها باش نعلموه باش نعودوه على مسك القلم فهمتني المانتي عند لفي الورقة قعدتوا على الكرسي كان أيضاً كلهم يتدرب عليهم الصغير ثم لا ينمو نمو طبيعي ويقدم بشوي بشوي ثم صغيرات يلزمك أنت تعاونهم تبقينا التدرج في مسك القلم هذا مربوط بالسوجي اللي أنت باش تعطيه له باش تعطيه سوجي لو تجي لوليد عمره 3 سنين وتحب تقول له اكتب لي كلمة ولا اكتب لي بابا
0: ولا اسمك ولا
1: ما يجيش ثم تدرج معناها بس في استعمال القلم وحتى من معناها يبدأ يلعب توا أنا ديما نقول لهم مثلا الصغيرات حاولوا تخدموا ديما مثلا خاصة لما عنده مشاكل في استعمال اليد متاعه وكل حاول تخدم له ابدله بيده اعمل لي بو متاع القواش كولوري ولبسوا تدي لمشومة وخذ له اكل باترون متاع الخياطة اكل الورقة الكبيرة افرشها على القاع وخلي لبس بيديه خلي مرة يحط يده في الأحمر ويجبد وانتي ولبس انتي معه واعمل ماء المفيد حرك خليه يتحرك هو هذا كتب يخرج تبلو مزيان حتى يعمل بيدي وبشوي بشوي تدرج بشوي بشوي مع البنسو تكون كبيرة بعد البنسو تتعدى مثلا الكريون ويخليه يعمل اللي يحب وبعد حتى يوصل القلم يستعمل هو فيكين أدابتاسيون
0: معناتها مهارة وتأقلم
1: صحيح بالضبط
0: معناتها كل ما نتدربوا أكثر كل ما يكون أحسن
1: بالضبط هذا هو هذا هو ونرجع مثلا مشكلة الكتابة وتابع معناها صعوبات التعلم
0: برشا والدين يعانيوا منها الحكاية هذه يقول لك صغير ما يشدش ستيلو به
1: ما يشدش ستيلو
0: ولا شده مقلوب هكا يده مقلوبة ماهيش مريحة حتى طرفه وخطه يقول لك خطه مشو
1: هذه بالله معلومة للأولياء يجيك يقول لك أنا ولدي والله ذكي وما يعرفش وعنده ما يعرفش يكتب ولا ما يعرفش يقرا ولا ما يعرفش كذا بنتي رانا ما نحكيوش على صعوبات التعلم اللي كان ثم درجه نتاع ذكاء ضعيفه ما عادش نحكيو على صعوبات التعلم لانه يولي مبرر
0: هنا ديما نقولوا صعوبات التعلم راهو صغير عنده ذكاء عادي او فوق العادي اما هو عنده بعض المشاكل في القراءة عسر قراءة عسر كتابة
1: في الربط.
0: أما هو راهو الصغير لباس عليه في الذكاء لباس عليه مستوى الذكاء متاعه فما كشوفات متاع ذكاء راهي تصير للصغير باش نعرف الذكاء متاعه عادي ولا فوق العادي ولا فوق المتوسط ولا ذكي جدا أما بعدين هذك عسر القراءة ولا عسر الكتابة راهي مسألة أخرى هذه بالنسبة لصعوبات التعلم إذا ما عندوش ذكاء عادي ما توليش صعوبات التعلم تولي حاجة أخرى
1: وهالمعلومة الثانية أنه راهو صعوبات التعلم نتيجة ما هيش غاية هي راهي نتيجة صعوبات هذه
0: بمعنى
1: بمعنى أنه ثم أسباب تؤدي لصعوبات التعلم معناها يلزمنا أن نعالجوا الأسباب راك ما تنجمش انت تجي مثلا صغير تقول تو نقريه بزيد ولا نعمل له معلم خاص في الدار راهو ما ينجمش حتى المعلم مش يلقى صعوبات المعلم مؤهل انه يقري صغيرات عاديين اي صغير عنده مشاكل في القراءه في الكتابه في الحساب في حتى في النحو والتصريف هذا ماذا بيك انت تشوف المختص لانه ساعات مربوطه بال بال بال بالنمو الحركي الحسي نتاعو بتاتر ما مربوطه ببرشا حاجات بالامور النفسيه نتاعو مش بالضروره ما واحد عنده صعوبات تعلم نقولوا ولدي كسول ولدي ما يحبش يخدم ولدي كذا والا ولدي معناها والله رغم الله هو ذكي اما عنده هذوما ونقريه بزيد وياكلوا له قلبه الوليد مسكين هم اخدم عاود اخدم عمد هو البابا ما ينجمش يتعدى ما ينجمش يتخطى المشاكل نتاعو
0: يمكن تزيد تولي كأنه نوع من التعسف خاطر هما في بالهم يخدموه بزيد بيش هو تلقاه يروح من المدرسة يعيش يزيد أخدم في حين أنه إذا ما يكونش موجه من قبل المختصين راه ما نجموش نوصل للنتيجة
1: بالضبط يلزم معناها التأهيل هيك الجسد إلا مش يؤدي للنتائج الإيجابية في القراءة في الكتابة في الحساب ما تنجمش المعلم معناها سنسي باش يجي وليد معناها بنسبة على الأقل عنده معناها الحد الأدنى من الذكاء والحد الأدنى من الربط ما بين المخ والعضلات ولا نسميها الحركية الحسية عنده حد أدنى من الشخصية من معناها ثم حد أدنى المعلم ينجم يتعامل معاه باش ينجح الطفل يبدأ ما ثماش الحد الأدنى رغم ثم مختصين قلت لك أنا من الأول بديت كلامي معناها هالمختصين هم همزة الوصل ما بين العائلة وما بين المدرسة
0: بالفعل
1: يلزم ثم حلقة يلزم تكون ديما موجودة بالله يهديكم ربي معناها باش ما تقعدوش بعد يوصل انت يا تو احنا ولينا ظل احنا عايشين في الدنيا وصل لك يجيك ولد عمره في السنة رابعة ما يعرفش يكتب اسمه وراه ماهوش محسوب حتى على كل الأطفال المدمجين ولا لا لا لا لا يجيك ما نحكيش على الفرنسي إذا كترامب قاعد خليه يسكت. أما حتى في العربي تلقاه يوصل سنة رابعة وتقول كي تعطي حتى إملة ولا تعطي يكتب لك نص ولا تعطي بشي يركب لك جمل ولا بس تقول بشي بعيد بعيد بعيد عليه هكا.
0: علاش حطوا علاش تحط حتى للسنة رابعة؟ علاش ما كانش منذ البداية؟
1: صحيح بالضبط
0: منذ البداية. باهي سي بدر الدين ريت أنا نبني على كلامك. هالبداية هذية من وقتاش؟ من التحضيري من السنة أولى من السنة الثانية من وقتاش بالضبط؟
1: شوف أهم شيء هذي الناس تعرفوا احنا رانا عندنا مركز في الدماغ هو مركز نقول احنا نتاع التوجه للدومينانس لاتيرال معناها التوجه ولا شو اسمه ولا الشطر القوي كيما نقولوا احنا
0: الفص الجبهي. الفص الجبهي الموجود في المخ ما هو اليمين ولا اليسار؟ واحد متعلق بكل ما هو منطقي وواحد كل ما هي فنون واحاسيس و
1: صحيح بالضبط. هذا احنا امام المثل نتاعنا في تونس يقول لك تكفى معناها زوز رياس تغرق السفينه. ربي يخلقنا بالشطر القوي
0: والشطر اضعف منه يعود. شويه يعود. صحيح
1: ما ينجمش يخلقنا زوز اشطر قد قد. لو كان انت قد اليمين قد اليسار كنقول لك يا حنان نزل ستيلو باش مش تهز باليمين ولا باليسار
0: باليمين
1: او كيفاش شكون قام دائما مزوز قد قد
0: الله خلق بهكا من عند ربي نهز باليمين.
1: يعني انت خليقه ربي كي خلقك ايمنه دونك اليمين اشطر اليمين نتاعك راهو عينك وودنك وخشمك حتى شكي تشم برفان النارين نتاع اليمين تتحرك قبل اليسار
0: بالضبط
1: معناها النارين اليمين تشم واللي صارت عاون يدك اليمين تخدم واللي صارت عاون.
0: هو سبحان الله سي بدر الدين حتى الوجه واللي دين وكذا لو كان نجي ونعمله معناتها نصف الإنسان نحاول نطبقه على النصف الثاني نلقاو فما اختلافات حتى في اختلافات بسيطة جدا معناتها خفيفة.
1: هما قلت لك أنا
0: سبحان ربي في خلقه
1: المدير وثم النائب نتاعو ثم رئيس وثم النائب ربي ما يخلقش فهمت. هذا المركز وقت الشيء يبدأ يخدم في السن متاع ثلاثة سنين ونص راهو يا عبد ربي قبل ثلاثة سنين الطفل متاعكم له أيمن له أيسر افهموها راهو له أيمن له أيسر ما ثلاثة سنين ونص السنتر هذايا يبدأ يخدم والسنتر هذايا كل صغير وعجبه صغير تلقاه في الأربع سنين يقول لك أنا أيمن ولا أيسر كل شيء ظهر. ثم صغير يقعد لستة سنين ونص
0: من الذبذب
1: لا هذاك هو معناها مارج هي يا أخي انت
0: فترة عادية معناتها فترة عادية نحترموها
1: العادية. إذا كان فاتت السنة هذيك ودخلنا في ستة سنين ونص وبعدها نولي ونحكي عن الامبيدكستري ما يولي تابلو متاع بسيكولوجي وبسيكوموتريسيتي يولي مرض وقتها
0: نفسي ولا نفسي حركي
1: نفسي ونفسي حرك. انت كي تشد ولدك هو خليقة ربي قوشي وانت تبدا تشد كل باليمين حرام كل باليمين شد باليمين حرام حرام ما نعرف شنو راك انت مش تعملوا تابلوم تاع قوشي كونتراري
0: معناتها خليه احترموا كيما خلقوا ربي كانوا ايسري خليه ايسري كان ايمني خليه ايمني.
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال علموا علمهم سبع واضربهم عشر
0: بالضبط معناتها في السبعة باش تبدا تقوم شوية حويجة إذا تحب تقومها وفي العشرة تولي وقتها الصلابة أكثر في التنشئة أقبل يعني السبعة سنين خلي الصغير نراوه كما خلقوا ربي.
1: علاش السكولير يبدأ عند الكبار؟ احنا الحديث عندنا من 14
0: في اليابان كوكب اليابان الجميل بعد السبعة سنين
1: صحيح معناها قلت لك احنا الحديث عندنا من 14 أو ثم أحاديث أنا من إمام جاني معناها إنسان سي عبد العزيز لوكي
0: اي
1: جاب هذا وقت عنده بحك شويه في الصوره وحكيت انا وياه في الموضوع وسمى لي 70 حديث قلت بالله يا سعد العزيز هما في الخطبه نتاع الجمعه بالله يعديهم خاصه بالله هكا للي نوفو ماري ولا نيفو نوفو بارا دونك معناها هذه المعلومات مهمه جدا
0: احترموا خلقه ربي معناتها
1: الديباجة يعني هذيا باش نجاوبك على السؤال نتاع شنو الاسباب كي تشوف انت العين لبس المخ لبس لبدن تلقاها تبارك الله لبس عليه وهو عنده مشاكل في مسك القلم ولا عنده مشاكل في القراءة وتقول هذا من ملامين في مخه هو ذكي وبدنه لبس عليه ما لوين المشكلة؟ المشكلة في الربط ما بين هالقطايع على الكل هما لا يعطيون نتيجة إيجابية ونتيجة سلبية. احنا من الأسباب اللي نقوموا الوليد نفرعسوه ونخليوه يغزر, الوليد اللي عنده مشاكل في الحركة الحسية وعنده ديزورينتاسيون راهو يغزر للسبورة مسيكل يهبط راسه وينسى الشيف, يعاود يغزر راسه للسبورة يبدأ يلوج عليها الكلمة في السبورة وي. هذا تقول انت ولا حتى من كراسه راهو الا ما يحط السبوع الكلمه ما يعرفش يغزر لها يجي يكتب ما يلقاهاش. يبدا يلوج على السطر وين كان في القراءه تلقى يقرا في السطر الاول تلفت لقات على نقز السطر
0: تعدل السطر الثاني كانه تقول كانه مهمش ماهوش ريكس
1: وتمشي تعدي له العينيه تلقى عيني سليمه ما فيها ما حد شيء. ما لوين المشكل؟ المشكل في الربط.
0: هذاك علاش في في في دائما في ملفات صعوبات التعلم تلقى حتى المختصين يطلبوا في بعض الاحيان عياده العينين, عياده السمع, يسالوا على الصغير كي يرقد هل ترى يرقد عادي ولا فمه محلول يشخره ولا ما يشخرش وغيرها من التفاصيل. يعملوا تسجيل المرض, يبحثوا على مرض الصرع يعملوا تسجيل للمخ باش يثبتوا باش يعرفوا كل التفاصيل هل ترى عنده الصغير مرض معين هو اللي مخبي وراه وخلي هالتشتت ولا خلى هالصعوبة هذية ولا لبس عليه والمستوى ذكائه عادي أما عنده مسألة الربط هي اللي فيها مشكلة هذيك هي اللي مشيت تخدم عليه.
1: بالضبط هذا ما
0: لتحديد
1: أي ما ثم المشاكل المربوطة بالشخصية وثم المشاكل المربوطة بالنفسية وثم أما برمي الجرومورسو أنا نسميه حسب عادة على الأقل حسب التجربة متاعينا الجرومورسو اللي يعمل المشاكل هذه متاع صعوبات التعلم راهي مربوطة خاصة بالحركية الحسية بالبسيكوموتريسيتي بالديفلوبمون بسيكوموتر
0: حطيت أصبعك عدة بالنمو الحسي الحركي معناتها صغيرنا كيفاش نشأ وكيفاش كبر.
1: يعطيك الصحة. أنت كي تشوف فور إكزامبل شوف حتى في الروضات
0: أي
1: أوكا كون تربط بهذا المركز اللي قلت لك عليه وقتاش يبدا يخدم وقتاش لي نوسيون تاعكم ليسباس تون وقتاش يخدموهم الصغيرات في الروضة كبها أمام وراء
0: وراء أربع
1: تحت وعلى يمين وعلى يسار
0: كل مرة يبداو يتدرجوا يبداو فوق وتحت في الأربع سنين الأغلبية في التمهيدي في التمهيدي ويزيدوا أكدوا عليها في التحضيري ونلقاوها في السنة أولى وغيره. أي
1: صحيح بس أنا كي نلقى ولدي معناها لي نوسيون هذوما مدخلين بعضهم عنده
0: مازال ما يعرفش لمين من اللي صار
1: ما يفرزهمش وكي تلقاه يلبس الشليكة مقلوبة وكي تلقاه مثلا تبدا يلعب والحاجة مثلا تقول له برا امشي جيب لي دور على اليمين ولا تلقى ما يفرزش ما بين اليمين واليسار هذا ما هماش اشارات انه نهار اخر ينجم يعمل لك مشاكل في الكتابة والقراءة كيام قدامك انت شفشي من وانت قلت لي من اي سن يعني نرجع لك توك من اي
0: سن 6 سنين ونص
1: ما توصلش
0: من قبل من الأربع سنين تبدأ تتفطن من 3 سنين تبدأ
1: هو يبين لك صحيح أنت حتى كده ثم صغيرات تقول له يعمل دورة سنين ما يعرفش يرجع لك ما يعرفش المتريس بالي سباسي لطا
0: هذا ما نقدوش نصبروا به برشا
1: يعطيك الصحة علاش ما نمشيش للمختص كسوا تبدا بالبيدوبسيكياتري ولا تمشي للبسيكوموتريسيتي ولا تمشي للأورتوفوني وهذوما هما كي يعملوا البيلان تاعهم يقول لك برا خليه ولا جيبه ثم زاد كيف كيفك معناها مشاكل نتاع حتى برا هزوا للروضة كما قلت انت
0: اي توي هذاك هي انا هيك هي النقطه اللي مش نرجع لك اللي الصغير يتاخر في الكلام هل هو مدلول على انه يمكن يعمل صعوبات في التعلم والا لا هي مرحله ويمكن الصغير من خاطر احنا ديما نبداو نلقاو في اسباب ونرميو على اسباب معينه يقول لك لا والله ما نحكيوش معاه ياسر والله انا نخدم وكذا وقاعد عند جد ولا عند مامته ما تحكيش معاه ياسر مرأة كبيرة ما تحكيش ياسر والبعض الآخر يقول لك لا راهي المرأة اللي شدته راهي ما تحكيش برشا وإلا لا هو حشام ولدي حشام من عند ربي حشام ما يحبش يحكي فإلى أي وقت لازمنا نقبله أنه صغيرنا مازال ما ينطقش بالقدايه وما يحكيش وما يعطيش جملة مفيدة
1: والله أختي حنان هذا دوسي كبير على الأقل توكا على الأقل هذه توكا العشرية الرابعة اللي نخدم فيها معناها مع عشرة مداوية الأجداد
0: باهي أنا مش نستسمحك يا سي بدر أنا مش نستسمحك تخلي لي الإجابة هذه بعد الومضة الإشهرية
2: إشهار في ام جي جمعة سبت حد سومنا ما عند حد ليكيد فيسيل كومباكت باور 2.5 لتر ب 13 دينار و890 وتاخو معاها ثانية بلاش. ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم المشوار في الخدمة. نحكي اليوم على صعوبات التعلم تأخر النطق. احنا بدينا خاصة بالتأتأة أو تأخر النطق عند الصغير، نمشينا حتى لبعض المؤشرات اللي تعطينا ومدلول على صعوبات التعلم عند الصغير. كيفاش الأم والولدين، الأم والأب راهم الاثنين شركاء في تكوين هالأسرة هذية، لازمهم يتفطنوا، لازمهم يراقبوا صغيرهم، لازم يحكيوا مع صغيرهم، لأنه منذ قليل قلنا راهو النمو الحسي الحركي الأول هو الهام. أنت تخاطبوا صغيرك، تحكي معاه، تقعد معاه، تفسر له، توريه، أنت هو اللي مش تاخو بيده باش تعلموا برشا أشياء وبرشا تفاصيل في الحياة هذية، كيفاش يتصرف، كيفاش يتكلم، وقتاش يتكلم، غيرها من التفاصيل الأخرى اللي ناخذوها من المهارات واللي يعرفونا والدينا ويوريونا جنينا ويقول لك هذه نواره وهذه وذاك عصفور وهذيك، تفاصيل راهي بسيطه برشا اما مهمه جدا في النمو الحسي الحركي للصغير. احنا يقول لك الصغير هو مازال صغير رضيع، حاول تخليه يسمع زقزقه العصافير، راهي هذيك تنمي الموهبه فيه، مش يتعرف على اصوات مختلفه، مش يعرف اللي فما صوت امه، فما صوت ناس اخرين، ثم زقزقه العصافير، ثم الريحه البنينه نتاع الورود، فما كذا، فتفاصيل هامه جدا لتكوين المخ نتاع الصغير. مش هكا سي بدر، وصلنا وصلنا للتاخر النطق.
1: بالضبط. شوف، المخول الوحيد اللي يقرر انه خليه برا زيدوا فتره ورجعه هو المختص، ومعناها ثم
0: اي من وقتاش به. انا يا سيدي انا ام عندي صغير عمره من عشانه عامين ونص 3 سنين، وصغيري مازال يقول مثلا من عشانه ماما ما، ولا يعمل لي ماما ويشير لي للماء، مازال ما ينطقش. الله غالب هذاك هذاك الموجود، معناتها مازال ما يقوليش، ولا يقول برشا كلام اما ماهوش مفهوم، ماهوش مفسر. انا اش نعمل، اش نتصرف وقتها؟ قال ترى نقبل بيه صغيري ولا لا؟
1: انا نمشي لك الاكثر من هكا. انت ولدك معناها كان عمره عام، وصل للعام عام، يعني مش 3 سنين، عام. كان يقول بابا وماما لي بريميمو، يقول فيهم
0: اي صحيح،
1: تو دنكو اختفوا. تعمل تقول حتى يكبر؟
0: لا،
1: ما هو يلزمك تهز المختص الطب النفسي، ومعناها ويشوف السماء، يطلع شيء لا قدر الله، ثم اشارات نتاع توحد، لا قدر الله كذا، لا قدر الله كذا، صحيح ولا مش صحيح؟
0: صحيح.
1: دعم شفت من عام نجمو، معناها ما هوش مربوطة بالعمر متاعو،
0: مش عمر معين.
1: صحيح. أنا أعطيتك
0: أبسط الأشياء، أي
1: إشارات متاع التوحد مثلا، أنه يكون عنده يعني يكون الديفلوبمون دي لونغاج متاعو، ما احنا البريميمو يبدأ ويتنف موا حتى الديزويت موا. أنا في الولدي في العام كان يقول بابا ماما بابا نني، كان يخرج كلمات همني تودنك واختفى، ولا ما عاش يقولهم لي. إيش نعمل؟ نقعد استناها لكن ما لا، هيك الوقت يزمي نمشي للمختص ويشوف كان لا ما يلقاش، حتى تم حاجة اسمها معناها الرتار دي لونغاج ايزولي والرتار دي لونغاج اسوسي، ثم تأخر في النطق معناها وحده، وثم تأخر في النطق معاه ظروف اخرى ممكن يصير الظروف هيك الى سبت. يعني شكون اللي ينجم يفصل في الحاجات هذوما؟ شكون اللي ينجم يقول لك راني راه ولدك عنده تأخر بسيط في النطق؟ وشكون اللي يجي يقول لك لا ولدك راه عنده تأخر في النطق، ما معناها ما مشترك معاه مشاكل أخرى في النفسية ولا في الحركية الحسية، ولا عنده راه مستقبل اللي يجي يكون عنده كذا؟ شكون هو اللي يجي يقول لك؟ والمختص يعني شفت من العام، ثم ناس حتى العام عام يغزل ولده، كان بداي يفك في الكلمة، يقول كلمة معناها لمو فراز، يخرج في كلمة، يبدل في الخطوة، يمشي تودنكو ينلقى ولدي تبدل. أنا من العام من القادش أنا ل3 سنين، بالك شيء ثم نصايح وثم شوية دواء ولا ثم شوية كذا نجم يعطيهم لك البيدوبسيكياتر، وقتها تنجم أنت تنقذ ولدك من عام، وأنت تبدأ تتراتك هكا المستقبل نتاعو معناها تحاول تنقذه. هذا من ناحية في بدأت أخر في النطق مثلا نقول احنا لا وصل للعامين ونص احنا وقت اشتركي واتخذ معنا تكوين الجملة انتر دوزون دوزون يدمي حتى التروازون يبدا هكا ماما بابا جا ولا يا ماما اعطيني ما ولا يبدا لي بتيت فراز فراز دو دو مو بعد تولي فراز دو تروا مو من دو زون
0: يبدا جمله بكلمتين ماما ما نفهموا اللي نحب الماء بعد يولي ماما اعطيني ما جمله فيها ثلاث كلمات ولا نحب الماء ولا نحب نشرب ماء
1: باهك كي نلقى ولدي انا في الدوزون دوزون ادمي وحتى التروازون معناها ما زال ما خرجش الجمله ولا نخمم زمين نمشي نشوف المختص. المختص كي تمشي احنا قبل هذا علاش قلت لك راهو دوسي كبير راهو قبل كنا نخدموا احنا بيدنا معناها في لي زاني 90 في الديبي وكل نجي كيجي صغير نقول له مثال شيء كي يكبر معناها برا راج حطه في الروضه و اتروازون جيبولي هي عامين ونص ولا كذا اما وقتاش نقولها الكلمه هذه انا بعد ما نتشاور مع معناها مع المختصين الاخرين لن نلقى عنده مشاكل في الحركه الحسيه لن نلقى عنده مشاكل نفسيه لن نلقى عنده اشارات خطيرة نلقاه كان تاخر بسيط في النطق نقول له مثال خلي التروازون يدمي وانت جيبه حطه في الروضه تو يندمج مع السيارات وكل وفي التروازون يدمي كان تصلح الامور نتاعو ماكوش يتعاود ترجعه لي
0: معناتها من عملها الحكايه هذه اللي من ثبت من قل متسالش وخليه ريت راهو فما مؤشرات ريت سي بدر الدين قال لكم راهو فما مؤشرات مش هيك ستاندار حتى العامين ونص ثلاث سنين لين صغيري كان يتكلم وفجأة ما قاش يتكلم حتى بابا وماما ما قاش يقولها راني ما نقاش باه وماما ما قاش يقولها راني ما نقاش نستنى حتى العامين ونص ثلاث سنين نهزوا لطبيب مختص في الطب النفسي للأطفال وإلا طبيب مختص في الأعصاب للأطفال نشوف العيادة كاملة نشوف مع مختص تقويم النطق والكتابة إذا قالوا لي راهم مريقل لبيس مش مريقل وقتها ولا فما حاجة أخرى ولا فما علامة أخرى أو على القليلة ناخذوا على بكري نجم نحسن بالقدر
1: ننقذ ولدي
0: ما نخليش يعوم في هيك الدوامة وحده
1: بالضبط يعطيك الصحة ذاك هو دونك معناها ديما نرجع لحاجة واحدة ساعات كونسلتاسيون تمنع لك مستقبل ولدك الكل ساعات ما هي مجرد معناها كشف ينقذ لك ولدك وينقذ لك حياة ولدك مش بالضرورة معناها تاخذ كلام ميتو ولا كلام جارتك ولا تقول لك أنا ولدي كان هكاك ولا خريق معناها يسرحنا فهمت معنا برشح وي
0: نطمين نمشي نعمل العيادة وبعد متسالش نخليه قال لي الطبيب خليه قال لي المختص خليه قال لي لا لازمك تخدم معاه من توا باش نوصلوا النتائج مخير وراو هذية بالملموس فما ولدين عندهم صغيرات مختلفين لكن وصلوا النتيجة ممتازة جدا مع صغيراتهم وسمل عليهم تفوق دراسي وتفوق في الحياة ولبيس عليهم وكأن شيئا لم يكن فقط الاختلاف رهما هو لا يفسد للود قضيرة الاختلاف ربي خلقنا سبحانه مختلفين هكا ربي خلقنا فنقبلوا بعضنا كما احنا لكن زيدا نعين صغيري باش يكون اكثر ما يمكن في وضعية احسن لا هو يعاني ولا انا نعاني ولا المدرس يعاني ولا المختص تحب له فترة طويلة باش يجم يحسن منه شوية
1: يكون حاجة بسيطة تكبر تكون انت ما طب بالله في العام مثلا إشارات قيتها مثلا في العام أنت بشكون حاجتك نقول احنا بالأخصائي في الطب النفسي للأطفال هكا ولا كي تهزوا في ثلاثة سنين يولي البيدوبسيكياتر يخدم والأرجو يخدم والأرتفونيس يخدم والبسيكولوج يخدم وتتحل عليك قرب الله تكون أنت معناها تداوي في حاجة تعالج في حاجة تداويها تولي تتحل عليك اختصاصات الكل وكان ينجم يكون من الفترة الأولى ينجم الأخصائي في الطب النفسي ينجم يفهمك ينجم يقول لك شي يزمك تعمل شي يزمك احتمال كبير معناه وعليش لا احتمال كبير انت طبيب ولدك وقت اللي انت تتبع النصايح متاعه وكل ممكن ياسر تخرجوا من هيك المشكلة وإلا على الأقل توصلوا بنسبة متاع نجاح كبيرة برشا قبل ما تمشي تولي تدور من بلاصة لبلاصة من اختصاص لاختصاص وشوف تنجح شوف لا وانتر بارونتيز بالله شوفنا طول النهار مثالش نحكي فيه خاصة الفامو دوسي متاع الإدماج المدرسي.
0: حاضر
1: بالله بالله هذا حلو وراه
0: ان شاء الله بإذن الله.
1: عرفت موقع انا نتكلم
0: اكيد اكيد اكيد لانه هذا هو هذه مشكله العائلات التونسيه اليوم الادماج وما ادراك ما الادماج وحتى النظره لمختلف الاطراف المتداخله من اسره تربويه واطار اطار طبي وشبه طبي في المساله هذه راهي مساله هامه وهامه جدا وتنحلوا عليها موضوع ان شاء الله باذن الله.
1: موضوع كبير
0: ان شاء الله باذن الله كبير كبير برشا.
1: معناها والله والله حاجات تو بالله سامحني انا معناها تلقاها الطفل معناها باش معناها يكفي انك خدمته على الاول ما توصلش توصل انت فرحانه انه ولدك معناها تجيب له ورقه باش يزيدوه في القرايه ويزيدوه في الوقت ويعملوا له من 10 سنوه ويهبطوا له لستة ونص معدل تو معقوله بأنك أنت كنت تنجم من اللي هو صغير كنت تنجم تقف
0: تعينه وتساعده
1: ومعناها ولدك يقرأ ما دام المخ لباس كل شيء
0: كل شيء يتصلح هنا وخاصة بربي هيك الفجعة من حاجة عند الصغير ما توخروش بيها هنا هنا اللي اللي اللي لاحظتم وهذا يقبل في استضافة اللي مختصة الدكتورة مختصة في الطب النفسي للأطفال بالمركز مركز الطب المدرسي والجامعي أو الجامعي قد تراه في بعض الأحيان معناتها لو مرضت بعدت على صغيرها فترة معينة ولا ما نجمتش تقعد تعتني به صغير يحسها تأثر في نفسيته يمكن البعض هذه تجم تكون معناتها نجم احنا نبدأ ونقول لا بلكش عنده صعوبات تعلم ويتقافل الأصل مشكلة نفسية متاع بوه ولا بوه تنقل مشاع وهو يحب برشا بوه متعلق به برشا فتكون كيس صدمة نفسية عند الصغير ما تستينوش راهو الصغير يبدأ يحس ويشعر من اللي هو مازال في فترة الحمل بربي خذوا اعتباركم من هرت اللي تقرر انك تحمل راهو ولا عندك فرد اخر في العائلة معاكم عايش
1: عندك مسؤولية
0: عندك مسؤولية وراهي وهيك الصغير اللي مش ينشأ راهو داخل الرحم يحس وبعد كي ما تقولوش راهو رضيع وما يحسش وصغيرون وما يفهم حد شيء من الدنيا لا راهو يفهم ويخزن وهيك التخزين متاعه وبعدين مش يرجع لك بطريقة أخرى في تصرفاته في سلوكياته فيما بعد. الحقيقة سي بدر تبارك الله ما شاء الله الوقت معاك هم مهم برشا مش نختم بسؤال أخير باش نحيل المصدح لزملائي من قسم الأخبار يقول لك هل صحيح أنه وقت صغيري ديتو قالوا لي لازمك مثلا تقويم كتابة ولا تقويم نطق ولا غيره هل المختص هو اللي مش يحسن لي وإلا المختص يخدم والنصايح اللي يعطيها اللي لازمني نطبقها في الدار مع صغيري
1: هو خدمة ما خدمة مشتركة
0: خدمة مشتركة
1: خدمة مشتركة ودائما وابدا العمل اللي لازم يكون اخي ان ربي يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم اذا كان انت تخلي لي كونديسيون هما بيدهم تخلي لي كونديسيون تاع دارك هما بيدهم اللي كانوا سبب في ان ولدك يولي هكا وهز حتى العشرين مختص ما دام الولاد كي باش يرجع للدار يلقى نفس الوضعيه وما يلقاش معناها تغيير في النمط نتاع العيش نتاعو المختص يصلح ويرمي يروح للدار يرجع كيما كان يلزم عمل متكامل ما بين معناها
0: المختصين والاولياء
1: كبيره ما بين الاطار التربوي بين المختص وما بين الولي هذا اهم شيء واحنا في أكيد. خدمتنا الجيدونس بارونتال اهم شيء
0: مسندة الولدين راهي هامة وهامة برشا
1: هذه نصيحة للزملاء الكل حتى معناها احنا تو من ثم كبرنا وما أما الزملاء راهو قد ما تخدموا الولي قد ما تخدموه قد ما تعطيوه نصايح قد ما توري ما تقولش راني انا باش نوري خدمتي لا بالعكس
0: قد ما توصل النتائج خير
1: هو يخدم في الدار والنتيجة ليلك مش يقولوا الولي معناها ما نجح لا مش يقولوا الارتفوليست فلاني ولا الارجول فلاني يعطيه الصحة
0: يعطيه الصحة خدم يا عيني عليك يا عيني عليك يا سي بدر خاطر وصلنا لنهاية اللقاء يعطيك ألف صحة المعلومات الشافية والضافية اللي قدمتها لنا هكا نكون وصلنا لختام لقاءنا اليوم من في الخدمة نتلقاو الأسبوع القادم بإذن الله مع أجمل تحيات كامل الفريق إلى اللقاء
3: في الخدمة
4: ألو في الخدمة

0: يكون الطقس اليوم قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مسحوبة ببعض الأمطار المتفرقة في أقصى الجنوب الشرقي، وتسجل درجة الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. تم أمس تركيز الموزع الآلي الجديد بمكتب البريد بالصغار من معتمدي تعقارب في طار تقريب الخدمات من الأهالي. ثقافيا ينطلق اليوم المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجماعية لتواصل 4 أيام بتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس والإدارة العامة للعمل الثقافي. أكد المدير الجهوي لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتطاوين إبراهيم غرغار اليوم مغادرة 23 شخصا المستشفى الجهوي بعد إصابتهم بحالة تسمم غذائي في مطعم شعبي، فيما يواصل 4 آخرون تلقي الرعاية الطبية نافيا تسجيل حالات خطيرة. غرغار أضاف بأن مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنقلت على عين المكان إلى المطعم الشعبي، وقد تم رفع عينات لإخضاعها للتحاليل المخبرية، مشيرا إلى اتخاذ قرار بالغلق الفوري للمحل. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة. اعتبر وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم أن السيطرة على مرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية للكيان المحتل في جنوب لبنان، وأكد أن القوات الاحتلال لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. قالت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا تزامن ذلك مع انضمام الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن في حصارها الاقتصادي على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد.

0: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
2: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها لشهر رمضان المعظم لسنة 2026. الأصناف المطلوبة: صنف كوميدي اجتماعي، صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل لقبول المشاريع يوم 6 أكتوبر 2025.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صدق الله العظيم. الكلم الطيب. طيب. الكلم الطيب تأملات في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير هذا الصباح وكل صباح. مرحبا بالجميع في متابعة عدد جديد من برنامجكم الديني الاجتماعي الكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة بتاريخ الجمعة 22 ربيع الأنور 1448 للهجرة النبوية الشريفة 4 سبتمبر 2026 ميلادية، سادس أيام فصل الخريف. أوقات الصلوات بالنسبة لليوم الجمعة: الظهر نصف النهار 23 دقيقة، صلاة العصر في 3:53 دقيقة، صلاة المغرب في 6:42 دقيقة، صلاة العشاء في 8:07 دقائق. تحيات كل الفريق العامل معنا هذه الظهيرة من الآن حتى ينتصف النهار في العزف التقني على الكونسوليت طارق بكور، منعم جبل في الإخراج المرئي الإذاعي، فريد في استقبال وانتظار مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70164280، سماح الرنان في التنسيق العام للحصة. أرسالاتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5-33-537. الكلمة الطيب اليوم جمعة، الصفحة الخاصة بالبرنامج على الفيسبوك بالعربية، إضافة للصفحة الرسمية لإذاعة سفاقس راديو سفاقس بالفرنسية. مينيشكول، تحياتنا لكل مشاهدينا ومحبينا ومستمعينا الأعزاء في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.ca. الكلمة الطيب كالعادة من أعداد وتقديم الأستاذ الشيخ أحمد بوشحيمة وصديقكم قيس القارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذي وشيخ العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومثل ذلك على مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. أسعد الله أوقاتكم، بارك الله أيامكم، متعكم الله بالصحة والعافية والأمن والأمان. حصتنا كالعادة نبدأها بدعاء.

الافتتاح بعد حمد الله العليم الفتاح، والصلاة والسلام على رسول الخير وصلاح سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه نهج الهدى والفلاح. اللهم يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العزة التي لا ترام، يا ذا الفضل والجود والإنعام، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك يا مولانا من شر ما فيه وشر ما بعده وشر ما جاء به الليل والنهار. اللهم يا الله، يا حي يا قيوم، يا مالك يا قدوس، يا لطيف يا قاهر، يا علي يا عظيم، يا واسع يا حفيظ، يا محيط يا عليم، نسألك يا الله يا ربنا أن تحيي قلوبنا بنور علمك، وأن تحيي أرواحنا بنور محبتك، وأن تحيي أجسامنا بعز عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك، وأن ترزقنا حسن القيام بحقك وحقوق خلقك، وأن تملأ أيدينا من طيب رزقك، وأن ترطب ألسنتنا بحسن ذكرك وشكرك، وأن تشملنا بخفي لطفك وتسترنا بجميل سترك. اللهم أنا نسألك أن تملكنا زمام نفوسنا حتى تقودنا إلى قربك ونيل رضاك، وطهرنا يا رب من دنس المخالفات والغفلات وقبيح الشهوات، وعافنا من سخطك وغضبك وجميع أنواع بلائك، واحفظنا من شرور خلقك وشرارهم، ومن الشرور كلها والأشرار كلهم، ومن جميع البلايا والمحن، وأعذنا اللهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا يا الله من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا استكبارا، وهب لنا فضلا عظيما وخلقا قويما وسلوكا مستقيما، وكفر عنا سيئاتنا وأدخلنا مدخلا كريما. اللهم آتنا من عندك رحمة، وهب لنا من فضلك حكمة، وعلمنا من لدنك علما. اللهم أننا نسألك النجاح والفلاح لنا ولأبنائنا ولكافة المسلمين. اللهم رب البلاد والعباد، أصلح أحوال البلاد والعباد، أصلح الرعاة والرعية والأزواج والذرية، واهدي شباب المسلمين، واهدي بنات المسلمين لما فيه صلاح الدنيا والدين، ويسر لهم أبرك الزيجات يا رب العالمين. اللهم فرج عن المرضى والجرحى والمصابين والمكروبين، ويسر قضاء دين المدينين، وارحم برحمتك والدين خاصة وكافة المنتقلين من المسلمات والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن علمنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن شاركنا مجلسنا هذا بالعمل أو التواصل معنا أو الاستماع إلينا، ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه، ولمن دلنا على خير أو أعاننا عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة في العدد 782 من برنامجكم الدين الاجتماعي الكلمة الطيبة. نذكر بسرعة برقم الهاتف للي حاب يشارك معنا في المباشر، يتصل بنا على 70 164 280، ولا يبعث إرسالية قصيرة على 5 3 3 3 7 3 7. يجب يخلي سؤاله في صفحة البرنامج على الفيسبوك الكلمة الطيب كل يوم جمعة، وإلا في الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة سفاكس راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكيل. قبل ما نمشيو للفقرة الرئيسية اليوم في الكلمة الطيب، آية من كتاب الله أو أعرف دينك.
1: أعرف دينك.
0: سؤال الحصة.
1: نعم، بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. سؤال الحصة يقول: من هو المقصود بقول الله تعالى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟
0: نعم، هذا هو سؤال.
1: هذا سؤال الحصة.
0: أعرف دينك.
1: أعرف دينك. أعرف دينك تحطه على موضوع نوعا ما فلسفي، معناها يحتاج إلى شوية تركيز وانطلاقا من منشورات تطالعنا هذه الأيام ومنذ زمان الحقيقة، ولكن كثرت هالأيامات هذه المنشورات هذه على وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: دون أن أسمي أصحابها، لأن الغاية متاعنا هوني ليست الدخول في جدال مع أحد كائنا من كان، بقدر ما هي توضيحات لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
0: نعم.
1: توضيحات تتلائم مع نهج الكلمة الطيب. شنو هو نهج الكلمة الطيب؟ هو التأمل في قضايا الدين والحياة بمنظار الإسلام الحنيف. نبدأ بمن يحاول نفي معجزة الإسراء والمعراج. مستخدما في ذلك أدلة حسب زعمه. مستخدما أدلة العقل البشري، ومنذ البداية وقبل الرد على بعض التفاصيل أقول أن الإسراء والمعراج معجزة. ما معنى معجزة؟ إذا قلنا معجزة إيش معناها معجزة؟ معناها يعجز العقل البشري عن استيعاب تفاصيلها بالطريقة الدنيوية البشرية المعتادة لدى عامة الناس. إذا قلنا معجزة لابد أن تتوقف المعطيات البشرية لتأتي بدلا عنها المعطيات الإلهية.
0: نعم.
1: معطيات من لدن الحكيم الخبير الذي يقول للشيء
0: كن فيكون.
1: كن فيكون، حيث تتوقف قوانين الطبيعة، وقوانين الطبيعة جاذبية الأرضية وطبقات الجو ينعدم أو يقل الأكسجين حتى ينعدم إلى آخره.
0: معنى المعجزة هي أمر خارج قوانين الطبيعة،
1: خارج للعادة.
0: نعم.
1: لا، غير معتاد، لا يمكن فهمه بالعقل المجرد البشري الدنيوي، يقع فهمه بالقلب، بالإيمان، بما استقر في قلبك من إيمان بالله الواحد الأحد الذي يقول للشيء يكون فيكون. إذن هناك معطيات من لدن الحكيم الخبير، حيث تتوقف قوانين الطبيعة وتذعن لخالقها. فحقائق المعجزة لا يستوعبها منطق بشري ولا قوانين فيزيائية أو فلكية. نوضح، صاحب المنشور المنكر لمعجزة الإسراء والمعراج يقول: كيف لدابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، وهو يتحدث عن البراق، كيف لدابة تطوي المسافات بين مكة وبيت المقدس في ليلة أو أقل من ليلة، بينما المسافة يطويها المسافرون على الإبل مسافة مشي شهر ورجوع شهر، يزمهم شهرين معنا باش يمشي ويجي. ثم يأتي المعراج، المعراج يرتقي براكبه إلى السماوات العلى، ويدخل صاحب المنشور في محاولة هدم المعجزة منتقدا كل مراحلها، بداية بوسيلة النقل البراق، مرورا بطي المسافات. وهنا أريد أن استعرض ما قاله سيدنا أبو بكر الصديق لما جاءوه وقالوا له: يا أبا بكر، صاحبك يدعي، وكان غائبا عن المشهد، يا أبا بكر صاحبك يدعي أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة ووجد فراشه ساخنا، ويدعي أنه ارتقى إلى السماوات العلى وتحدث مع الأنبياء. وش يقول سيدنا أبو بكر؟ ما يقولش انتظروا حتى أراه وتحدثوا إليه، لا لا لا، يقول لهم إن كان قال
0: فقد صدق،
1: فقد صدق. شوف قوة الإيمان.
0: نعم،
1: شوف هذا العملاق في إيمانه وحبه لرسول الله وثقته في رسول الله وثقته في قدرة الله تعالى.
0: نفس صاحب المنشور ممكن يقول على الشيء ذي، على الإيمان ذي، يقول لك إيمان العجائز، بمعنى أنه الإنسان فهمت ولا هذا التسليم بكل شيء دون أعمال عقل. سي أحمد، معناته قال لك ربي كرمنا بالعقل وعرفناه بالعقل، معناته أشياء خارقة للعادة وخارقة للعقل، علاش ما نعملش فيها العقل؟ مش مفهومة.
1: سنأتي إلى العقل كملك من الملكات. شنو العقل؟ احنا عندنا ملكات، هات نسميه بعض الملكات. عندنا العقل، عندنا السمع، عندنا البصر، الحواس معنا. هل هي مطلقة؟
0: اكيد لا،
1: اكيد لا. إذن هي محدودة، محدودة في قدرتها.
0: وبعض الكائنات والحيوانات عندها ملكات أكثر من البشر بعشرات المرات.
1: كيفاش الديك يرى الملائكة والكلب يرى الكلب يرى الملائكة فيعوي، والديك يرى الملائكة فيؤذن يصيح. هذه معنى حاجات أخرى. إذن هذه الملكات لها قدرات محدودة. ناخذ عضلات الإنسان، ناخذ بطل من أبطال رفع الأثقال، الرقم القياسي متاعه يرفع مثلا 150 كيلو أو 200 كيلو مثلا.
0: أقول
1: لو كان تزيدوا 5 كيلو على الرقم القياسي النهائي متاعه ينجم يرفعهم ولا لا؟
0: كان تزيدوا زوز جرامات
1: ما تجمش. وكان تزيدوا أقل ما يمكن. شفت كيفاش؟ نجيو للسمع، إنسان يسمع من بعد كذا، فلو كان تزيد تبعد شوية وتتكلم ما يسمعكش، هكا ولا لا؟
0: هكا.
1: البصر، شكون عنا في التاريخ في حدة البصر؟ زرقاء اليمامة. زرقاء اليمامة تشوف من بعد ما نعرفش قداش،
0: من ميل. أي صح.
1: لكن عندها حد محدود، يعني ما هوش مطلق. إذن هون نشوفه نحب نقوله هذه اللهم إيمانا كإيمان العجائز، معناها تصلح أن نقولها في التسليم، وقد قالها سيدنا عمر بن الخطاب عندما نريد أن نسلم الأمر لله نقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز. لكن لما نناقش إنسان يحب يفرض علينا بالعقل أنه ما يصيرش الإسراء والمعراج، قولوا له لا، لأن هذا فوق مستوى عقلي وعقلك، هذا ندركه بالإيمان، بالإيمان الذي استقر في قلوبنا. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلا في كل طبقة من طبقات السماوات يصادف نبيا ويسلم عليه، وفرضت عليه، هو ينتقد كيف فرضت الصلاة 50، وبعد موسى ولا يتحكم في المسألة وقال له أرجع وما أرجع وما كذا. قل له أنت هنا تناقش معجزة، وليس من إمكانياتنا ولا صلاحياتنا أن نناقش معجزة. احنا آمنا بالله، آمنا بأن الله رسول من عند الله، آمنا بأن الوحي يأتيه من السماء، خلاص نسلم نسلم. فما أشياء دنيوية نعمل فيها عقولنا لا بأس من ذلك، هذه المناشير، مثل هذه المناشير وغيرها، وفي مواضيع أخرى حتى غير الإسراء والمعراج، وتناقش الأحكام الإلهية على أساس أن فيها تناقض. قولوا لهم هذه المسألة خطيكم، ما هيش من اختصاصكم. الاختصاص هو فما علوم شرعية، منها علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه وعلم المقاصد الذي ألف فيها شيخنا سيدي محمد طاهر بن عاشور رحمه الله، ألف في مقاصد الشريعة كتابا معناه قيما جدا، يبين فيه المقاصد الشرعية لكل حكم، وكيف أن كل حكم وراءه مقاصد، وأنك أنت تأخذ الأمور على ظاهرها وتقيسها قياسا ماديا منطقيا عقليا بشريا. قل لك لا، ابعد على شوية على الجانب هذا، وخذ المسألة بإيمانك وانت ترتاح. طيب انت لو كنت تشوف رسول الله قدامك يمكن الدوخ، يمكن ما تقدرش، الله أعلم، ما نعرفوش كيفاش. ولذلك نقولوا مسألة العقل ملكة راقية جدا.
0: هو حتى ربي سبحانه أمرنا بالتدبر والتفكر بأعمال العقل،
1: وهو كذلك
0: أعطانا المنحة هذه باش نخدموها.
1: قال لنا أفلا يتدبرون القرآن مع قلوبهم أقفالها، في مجال معين، مش لمناقشة المعجزات وانتقادها وبيان تهافتها وقلة وجاهتها، ليس هذا، إنما أن نتدبر. نعم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ابحث في علوم الفضاء وبعض، ولك الحق في ذلك، ابحث في المكونات والمعادن والنجوم والجغرافيا والجيولوجيا والزلازل والبراكين، ابحث ما شئت. وهون مجال عقلك يا إنسان باش تطور حياتك، وباش تستخرج من الطبيعة ما ينفعك. إذن هذه تقريبا بعض
0: والملاحظة حتى
1: الملاحظات حول مسألة معناها العقل
0: هو حتى
1: وما إلى ذلك.
0: ملاحظ أنه مثلا حتى العلماء الكبار في الغرب مثلا،
1: نعم،
0: كلما تعمقوا في العلم كلما اقتربوا من الله، وأياتهم أسلموا انطلاقا من دراساتهم، انطلاقا من بحوثهم، انطلاقا من أعمال عقلهم. ويجيوا يرجعوا يلقاوا الأثر هذا موجود في القرآن الكريم عنده 1470 سنة.
1: نعم وأكثر.
0: نعم وأكثر.
1: نسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يفقهنا في دينه.
0: أمين يا ربي. سؤال حسن نذكر به: من المقصود بقول الله تعالى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني؟ من قصد الله به هذا الكلام وهذا الحديث؟ نذكر برقم البرنامج، الرقم المجمع اللي به تكونوا معنا بإذن الله بعد موجز الساعة 11، 70-164-280. أرسليتكم القصيرة توصلنا بإذن الله على 5-33-537. شوية آخر خطبة جمعية مش نمشيه مش بعيد على منزل شاكر جامع الجاموسي مع الشيخ أسامة الشلي إمام جامع الجاموسي، باش نحكيه معاه على موضوع خطبته اليوم في المسجد. شوية آخر نتلقاه مع الشيخ أسامة. خليكم توا مع هذا

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. 43 دقيقة بعد العشرة كالعادة نذكر بطرق الاتصال بنا في المباشر، تكونوا معانا على 70-164-280. فريد في انتظار مكالماتكم الهاتفية اللي نستقبلها بإذن الله بعد الموجز. ارسالياتكم القصيرة على 5-33-537. تجمو تخلي سؤالكم في صفحة البرنامج الكلمة الطيب كل يوم جمعة، إضافة للصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة صفاقس راديو صفاقس بالفرنسية مينيسكول. كما قلت لكم الفقرة توا هي خطبة جمعية مع الشيخ أسامة الشلي إمام جامعة الجاموسي بمنزل شاكر، معنا على الخط الهاتفي. شيخ أسامة السلام عليكم. طريق منزل شاكر.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا بك
1: وبكل المستمعين إذاعة شاكر. إن شاء الله جمعة مباركة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأجاب لنا ولكم الدعوات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: مرحبا بك شيخ أسامة، أهلا وسهلا، شرفت وأنست، ونسأل الله أن يثبتك بالقول الثابت وأن ينفع بك المستمعين والمصلين معك إن شاء الله، وجزاك الله خيرا على قبول الدعوة.
1: الله يبارك فيك سيدي وبارك الله فيكم، وشكرا لكم على الدعوة.
2: فضل
1: الله بنفعكم ونفعكم ونفع بكم إن شاء الله، وربي
0: بارك الله فيك.
2: مرحبا بك.
0: هو الناس الكل معناتها المتساكنين بمدينة صفاقس بطبيعة يعرفوا جامعة الجاموسي
2: في طريق منزل شاكر،
0: مش بعيد علينا هوني. أما للي ما يعرفش جامعة الجاموسي شنو نقولوا عليه يا شيخ أسامة؟
1: جامعة الجاموسي هو من المساجد العريقة متاع مدينة صفاقس، تم تأسيسه في 8 ديسمبر 1986، وطاقة تقريبا 1500 مصلي
2: ما شاء الله،
1: يعني جامع عريق والحمد لله، يعني جامع هدايا يأمه عدد كبير من المصلين، الحمد لله. إن شاء الله يكون هذا المسجد وغيره من مساجد صفاقس ومساجد الجمهورية بصفة عامة منارة للإسلام والمسلمين.
0: موضوعكم اليوم في الخطبة الجمعية شيخ حسام؟
1: والله الموضوع إن شاء الله مش يكون مش يتمحور حول موضوع مهم، هو نظرت للتاريخ متاع اليوم لقيته قريب من العودة المدرسية. مش أغلب الأئمة في الفترة هذه يحكيوا على طلب العلم وفضل طلب العلم إلى غير ذلك. نظرت مليا ورأيت أن أول وأعز وأنفس ما يطلب وما تبذل فيه المغج وتفنى فيه الأعمار ويتصل فيه الليل بالنهار هو حسب كلام الله سبحانه وتعالى. فموضوع الخطبة هو لماذا يجب أن نحرص على أن نعلم أبناءنا القرآن. هذا إن شاء الله مش يكون موضوع الخطبة، مش يكون الحديث على أهمية القرآن، على كيف أنه القرآن هو حصن لابنك في المنزلة الأولى، هو مش يكون له نورا في الدنيا ونورا يوم القيامة. لو كنت تسأل الولي تقول له أنت إيش تحبي من صغيرك، إيش تتمنى صغيرك، يقول لك أنا أتمنى كون يكون صغيري أحسن واحد، إن يكون صغيري أرقى واحد،
0: صح.
1: إن يكون صغيري عايش مرتاح ماديا ونفسيا وبدنيا. فنقول له الأمنية هذه أعطاك سيد النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة اللي تحقق بها هذا المراد وهذا المطلوب، وأن يكون ولدك خير الناس، حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خيركم من تعلم القرآن
0: وعلم.
1: ثم إنه الأبناء متاعنا هم أهم مشروع نستثمر فيه، فالأولى إنه نستثمر أهم حاجة إن نعلمهم كلام ربي سبحانه وتعالى ونعلمهم القرآن. وعلى فكرة أن الكلمة دي منقولها، علموا أبناءكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء. إذا كان أنا صغير حرص على كونه يتعلم القرآن ويحفظه ويتقنه تلاوة وتجويدا وعلى شلال تفسيرا، وأنه يحرص على أنه يعمل به فإن هناك القرآن يعلمه كل شيء، مصداقا لقوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فتعليم ابني للقرآن من شأنه أن ينشئه نشأة صالحة قائمة على البر، قائمة على الصدق، قائمة على الوفاء، قائمة على التقوى، قائمة على الإحسان للناس. ثم إن القرآن هي تلقيح وحصن لهذاك الوليد. ما إذا كانك أنت حفظت ولدك القرآن في مثل هذا الزمن الذي دقت فيه الفتن ورقت، لكنك أنت علمت القرآن عبارة أن أعطيته هذاك الفاكسان، عبارة أن أعطيته هذاك التلقيح، لقحوا وسيبوا بحول الله لا بس عليه، بل بالعكس
2: يكتسبوا يكتسبوا حصانة
0: مناعة.
2: ومناعة
1: يكتسب حصانة ويكتسب مناعة بحول الله عز وجل ما تضروش. حتى ولو حدثته نفسه أنه يميل يمنة أو يسرى، فإن هناك القرآن يكون له صورا وحصنا مناعا يحميه من خطر الفتن ومن شأنها أن تلحقه بنفسيته وبأفعاله وبأحواله. فهذا هو
0: والله معناتها شيخ أسامة عن تجربة. احنا حتى في برنامجنا هون استقبلنا في كثير من الأحيان أبنائنا معناتها صغار في السن، معناتها 11 سنة و 12 سنة، من حفظة كتاب الله سبحان الله، معناتها حتى الهيئة متاعه وكلامه، ومتميزين في الدراسة وفي في التعليم خلقا وأخلاقا، معناتها فقط أنه معناتها أوك حافظ لكتاب الله سبحانه.
1: هو كيف حفظ كلام ربي سبحانه وتعالى، فإنه حفظ كل شيء وإنه أتقن كل شيء. القرآن يحسن في اللغة، يحسن في المنطق، يحسن في التفكير، يخليه تكون عنده قوة البلاغة، ويخليه تكون عنده قوة الحجة. والقرآن من شأنه أن يفتح له جميع الأبواب المغلقة. كان عندي زميلي هو حافظ كتاب الله سبحانه وتعالى، كان يقول لي، كان يقرأ في الدراسات التحضيرية يكون بريباراتوار، كان يقول لي وقت اللي نبدأ نخدم مع السلسلة بتاع تمارين سيدين كالجيسيس، ويصعب علي سؤال من الأسئلة نمشي راجع حزب القرآن ونرجع نلقى الجواب قدامي.
2: سبحان الله
1: سبحان الله. هو أولا هو فما حاشي، أولا صدق نيته في القرآن كان الشيء الأول، والشيء الثاني صدق النية من شأنه أن يفيض عليه من بركات القرآن.
2: نعم أكيد.
1: والحمد لله. هذا إلى ما للقرآن من منافع وفوائد وأجر عظيم في الدار الآخرة يعود على حامل كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لكن انت يكون ابنك من اهل الله وخاصته اكرم واعظم بها من كرامة ومن نعمة يمن بها الله عليك. ثم انها حامل القرآن مع السفرة الكرام البررة مع الملائكة، ثم ان حامل القرآن ينادى يوم القيامة اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فان منزلتك عند اخر آية تقرأها. يبدأ يقرأ من الفاتحة الحمد لله رب العالمين، يرقى يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي، يقول أعوذ برب الناس ملك الناس من الجنة ومن الجنة والناس، يلقى روحه في الفردوس الأعلى قدام سيدنا صلى الله عليه وعلى آله والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والشهداء، فأعظم بها من كرامة. ثم جاء في الحديث الحسن الذي حسن من طرق عدة أن حامل القرآن يلبس والده تاجا أعظم نوره أعظم من ضوء الشمس، فيسأل الوالدان بماذا ألبسنا هذا؟ يقال بأخذ ولدكما للقرآن. فهذه كلها من بركات القرآن التي يتمتع بها حامل القرآن.
0: بارك الله فيك شيخ أسامة الشلي، شكرا لك. بارك الله فيك.
2: أحسنت شيخ أسامة وأجملت. بارك الله فيك، ثبتك الله بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.
0: شكرا لك. الله يخليك. بارك الله فيك شيخ أسامة الشلي إمام جامعة جاموسي بطريق مزة الشاكر، كنت معنا اليوم في خطبة جمعية شوية آخر بإذن الله، موجز الأخبار وبلغات الوفيات، بعدين نرجع نكمل المشوار حتى نصف النهار
2: قبل ما نتعداو للفقرة الموالية. حبيت أن نذكر أنه أحد الإخوة هاتفني خلال الأسبوع ويقول لي نحبكم تتفكروا الجنوب من خطبة من خطب الجنوب. قلت له احنا جبنا خطب حتى من تطاوين ومن تطاوين ومن مدنين ومن قبلي
0: صح.
2: وقال لي سيدي بوزيد، وانا ما كنتش اذكر، لكن بعد رجعت للارشيف نلقى جبنا من سيدي بوزيد. لكن على كل حال بما انه كلمني ويبدو انه سيدي بوزيد ربما ما اخذتش حظ كبير ربما مرة واحدة، فنعدوا ان شاء الله انه الاسبوع المقبل يكون من سيدي بوزيد
0: بإذن الله.
2: الولاية الوحيدة اللي ما زلنا ما زرناهاش هي ولاية الكاف، ولنا موعد معها مستقبلا إن شاء الله.
0: شكرا لكم أستاذنا، نعود نلقاكم بإذن الله بعد قليل، ابقوا معنا.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. في إطار الاستعداد للسنة الجامعية الجديدة، بحث اجتماع مجلس جامعة صفاقس أمس عديد المسائل التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للطالب، وخاصة ما يتعلق بالنقل والإقامة والظروف المعيشية والخدمات الجامعية، بحضور عديد المسؤولين الجهويين وبينهم الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد المساعدي، الذي أكد أن الشركة برمجت 1500 سفرة يوميا وتؤمنها 270 حافلة. أكد وزير التربية نور الدين النوري أن عملية التسجيل على المنصة الرقمية الخاصة بالتلاميذ تتقدم بنسق جيد، وأن 81% من التلاميذ المسجلين أتموا عملية التسجيل إلى حدود مساء أمس، مشيرا إلى تجاوز الصعوبات التي رافقت انطلاق العمل بالمنصة الرقمية، وداعيا الأولياء إلى مواصلة اعتمادها لإتمام إجراءات التسجيل. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية في حملة توعوية تحت شعار الوقاية من حوادث الطرقات، سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك غدا، دعا مستعملي الطريق إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة. في العالم، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم 5 أشخاص في قباطية شمالي الضفة الغربية بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. نقلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 أسرى إضافيين إلى لبنان أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الصهيوني بعد إطلاقها سراح مدني في وقت سابق. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس الخيارات المتاحة بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: 10 دقايق.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صالحة بزين زوجة المرحوم صادق لرقش والدة عنان رشيد كريم نورهان. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الجمعة بجامع العذار قساس نمر 5. كما انتقل إلى رحمة الله تعالى المغفور له بإذنه محمد بن التوفيق الكافي والد أنيس راشد سحر وشقيق منير مكرم نبيلة منيا سهير.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

0: بروح أفديك يا محمد يا حبيب الله.
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.

الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم

0: عشان دقيقة بعد الأحداش. مرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة للكلمة الطيب في عدده 782. موعدكم الآن في الساعة هذه مع استقبال مكالماتكم الهاتفية والتفاعل مع أرسالياتكم القصيرة. المكالمات الهاتفية جاهزة. مكالماتي في الأولى. السلام عليكم. ألو. أهلا مرحبا.
1: حاج سخيس.
0: مرحبا بك. لاباس.
1: عايشك.
0: تفضلي.
1: ربي عايشك. عندي سؤال. بعض الزملاء قال لي يطرحوا لسي أحمد.
0: أنا.
1: وعندي رجاء من سي أحمد ومنك أنت ومن جميع المسلمين. ما فهمتش علاش الإدارة وإلا خاصة المساجد. الضوء مخصوص كي تدخل الإدارة ولا مسجد تلقى الكل نبيزات كل على 16 في وقت غير الوقت. ما فهمتش علاش ممكن دار المنقيلة تجري في جري مش نورمال. أنا برسيب نستحفظوا شوية على الطاقة. إذا الناس كل تحط على 26 ولا راه الناس كل تستهلك في الضوء أمريكا. هذه الإدارة صدقني يروحوا بعد هذا حسب ما قالوا العهد على بن الدعاء. قالك يروح العشية وما يسكرهمش كما ديزيرت باش الصباح يلقى البيرو سخون بارد. والله أعلم.
2: خير من الكل.
1: استشار على حكاية الطهارة بعض من الشبان. قالك ما أنت كجيك إحساسك أنت نشوة تهبط حاجة ما أنت من القبل متاعه. قال لي ما أنت نختصر له كل شيء. قلت أنا حد علمي راه نعرف هذاك ما يستوجبش الغسل. هذاك المذي تسمى
0: المذي
1: ما يستوجبش الغسل.
0: واضح. شكرا لك.
1: حد يسمع منك أنت يا سي أحمد يبارك لك.
0: بارك الله فيك.
2: محمود معنا.
0: محمود
2: اي باي. شكرا الاخ محمود. بالنسبه لل الات التبريد الكليماتيزر ما كلامك معقول معنا من غير المعقول ان تشغل على اقصى درجه الطاقه نتاعها. فهذا مما يستنزف الطاقة الكهربائية مما إذا كثر في عديد الأماكن تولي بالحق طاقة الطاقة الكهربائية لا تستجيب. الطاقة المرصودة لا تستجيب للمطلوبة. ولذلك نهيب بكل المشرفين على تشغيل هذه الآلات يخليه على 26 ولا 25 على أقصى تقدير ولبس تبرد وتمشي الأمور لبس. إن شاء الله ربي يهدي ما خلق.
0: به المذي يستوجب الغسل.
2: المذي لا يستوجب الغسل. يستوجب الوضوء ويستوجب
0: غسل
2: طهارة موضعية
0: موضعية.
2: ولا يستوجب الغسل.
0: واضح. في رسالة قصيرة سؤال عن الإرث سي أحمد. هل الوصية الشفهية كفيلة بالتصرف في الإرث؟ معناتها ملخص الإرسالة أنه فما عقار على ملك الورثة لكن يتصرف فيه واحد فقط من الورثة يخو في معلوم الكراء بتعلة أنه الوصية متاع الوالد أو الدار الفلان ما تعرفت
2: به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. هذا عنده الحق في الأرض ما عندهش حق في الوصية. ولذلك ما يفعله هذا الشيء الذي يفعله هو باطل لا شك في ذلك.
0: شكرا لك. المكالمة في الثانية. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عسلامة أختي. مرحبا بكم معنا.
3: مهاب شادية من قرقنة.
0: تفضل يا شادية. مرحبا بكم بقرقنة. تفضل.
3: بارك الله فيك. أنا نحب نستنجد معناتها بالشيخ أحمد مش نسأل.
0: تفضل.
3: نسب على طريقه هو. نحب نرجوه إنه معناه يوصل صوتي القلوب الرحيمة إنه معناه يساعدوني نسكن في دار خربة في العطايا ولا عندي حتى مورد الرزق ولا عندي إهانة حاكم ولا حتى شيء. وأنا في 69 سنة معناها حتى باش نمشي نرجع لأوراق مقيتش مانيش قادرة يعني.
0: شو المطلوب يا شادي؟ أعطيني
3: المطلوب من رب معناتها إن شاء الله الشيخ أحمد يوصل لي صوت القلوب.
0: أنت المطلوب من خليك من الشيخ أحمد. أنت شنو المطلوب بالناس؟ شنو المطلوب؟
3: المطلوب انه معناه يعاونوني باش تحسين سكن.
0: تحسين سكن هذا هو معناته.
3: يعاونوني معناته باش نلقى باش نعيش.
2: اعطينا تليفونك يا شادية.
3: 26 796.
0: ايوه
2: 796
0: 590. ايوه هذه شادية من العطايا. شكرا لك يا شادية بارك الله فيك. يسألون عن العدة في ارسالية قصيرة سي احمد. العدة عند المرأة عند وفاة زوجها تخ تختلف بالنسبة للمرأة لسن المرأة مثلا تبدأ صغيرة في السن ولا كبيرة في السن؟ نفس العدة ولا فما
2: نفس العدة؟ نفس العدة مهما كانت صغيرة ومهما كانت كبيرة.
0: معناتها يقول القائل تو الحكمة من العدة. هوني أعمال العقل سي حمد بعد إذنك.
2: أي.
0: الحكمة من العدة
2: هذه مش معجزة ولا مثلا غيبية.
0: الحكمة من العدة إنه المرأة ما معناتها لا تخطب ولا وتعيش في حالة حزن هكا ولا الأربعة أشهر وعشرة أيام. هذا كي تبدأ صغيرة في السن وممكن تكون حامل زيادة ما تعرفش هكا ولا باش يثبت حملها. إذا كان المرأة كبيرة في السن ومسنة معناتها 70 سنة 80 سنة يا أحمد،
2: هي العدة علاش 4 أشهر و10 أيام باش يظهر فماشي حمل هكا ولا لا؟ إذا كان تقول لي أنت صغيرة معناها ولا كبيرة انقطع عنها إمكانية الحمل مش ممكن ما عادش فما داعي للعدة. أقول لك لا، لأن العدة منصوص عليها بالقرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. خلاص، هو
0: حكم،
2: هو نص قرآني، حكم قرآني، ليس لنا الحق في التصرف فيه، لنا الحق في تدبر. والمفسرون لما تدبروا هذا النص يقولوا القضية مش فقط للتأكد من الحمل وعدمه، القضية فيها الوفاء للزوجة والوفاء للزوج، وهي معناها من حق من الأشياء اللي يباح فيها الحداد. والحداد طبعا الحداد هو نوع من العزوف عن أشياء معينة كالحفلات ومعناها كل ما فيه ترفيه وما إلى ذلك.
0: لو فرضنا جدلا كلامك سمح وفي حقه، لو فرضنا مثلا في مسألة العدة أنه تلقى زوج وزوجة منفصلين عندهم سنوات، ياكل ما هيك الطلاق الصامت كل حد عايش على روحه، ولا هي غاضبة في دار ابوها. وقديش جاتنا من حالة سي أحمد في السياق هذية انه الزوجة في في في في منزل والزوج في منزل الأشهر وساعات توصل سنوات، هوني نفس الحكم ينطبق متاع العدة متاع
2: إذا ما وقعش الطلاق فالزيجة قائمة. معنى حكم الزواج قائم،
0: أما المحبة والوفاء والمشاعر ما فماش، مفقودة.
2: ما قلنا هذا اجتهاد بعض المتدبرين للقرآن، لكن احنا أمام نص قرآني قيس، ما عادش عندنا الحق. إذا كان رغم التدبر والأفكار اللي طلعنا بها معنى بتدبرنا معنى لقينا مخرج منها، نقولوا لا لأن النص القرآني صريح ويذكر بعدد الأيام 4 أشهر و10.
0: نعم، شكرا لك أستاذ. المكلمة فيها ثلاثة. السلام عليكم. ألو ألو
4: ألو،
0: عسلامة. مرحبا بك. عسلامة لله، مرحبا بكم معنا.
4: صباح النور.
0: صباح الخير لله. مرحبا بك ليلى، تفضل يا ليلى.
4: عايشك بالله. أنا نحب نعرف ثلاثة الفجر كل واحد يقول كي انا ما نقومش نصلي حاضر وطلعت الشمس برا نصلي صبحي ومن بعد نصلي فجري ولا نصلي كي نص الصبح
2: يا ليلى. هو هو هو الطرحين معناها مقبولين، سواء صليت الفجر هذا بعد طلوع الشمس، سواء صليت الفجر وبعده الصبح، ولا صليت الفجر الصبح وبعده الفجر. فهمت علاش؟ خاطر فما زوز نصوص، فما نص عن ابن عمر وفما نص عن السيدة عائشة، وهذوما كل واحد منهم يستدل منه على انه الصبح قبل ولا الفجر قبل، ما فماش مشكل طالما هو بعد الشمس فنجموا نصليوا الفجر ثم الصبح.
0: نعم.
2: اما اذا كان خلطنا قبل طلوع الشمس فما فماش هوني اختلاف، يلزم الفجر ثم الصبح.
0: واضح. هل مال الزوجة وراتبها ملك لها شرعا أم يحق للزوج التصرف فيه؟
2: هو مالها وهي حرة في مالها، لكن من باب حسن المعاشرة يقع التشاور فيه. إذا كان هي مثلا هي تحب تعاون أهلها مثلا، ما فيها بس تعلم زوجها، لكن هو ما عندوش حق يمنحها، فهمت لي؟ أن هذا مالها وهي حرة في مالها.
0: الراجل يخدم مرته تخدم، الراجل قائم بأعباء المنزل، المرأة قائمة بأعباء نفسها، بمعنى الحجامة والمكياج، ويرى أنه برشا فلوس تتصرف في ما لا يعني لا بالنسبة لي هو معه.
2: هذا يولي موضوع آخر، هذا حجامة وواحد، هذا ما ننظرولوش في استحقاق المرأة لمالها أو عدم استحقاقه، ما ننظرولوش من الناحية هذه. هذا ننظروله من ناحية انفاق مال ربما من الوجهة الشرعية يجب يكون تبذير.
0: عنده الحق باش يدخل ولا
2: في ما يرضي الله؟ عنده الحق باش يدخل.
0: واضح. واضح.
2: في ما يرضي الله.
0: مكالمة فيها رابعة. السلام عليكم.
5: سلام عليكم
0: شيخ عسام. سيدي مرحبا بك معنا.
5: سعيد الجمودي من العامر.
0: سي سعيد مرحبا بك، تفضل خويا.
5: سلام سي احمد.
0: مرحبا بك
2: سي سعيد، تفضل.
5: ربي يبارك فيك سي احمد. بالله تو المبلغ نتاع الحج في حدود 25 مليون.
2: اي نعم.
5: هل يجوز انه الانسان هذوما 25 مليون ينجم ياخذهم 4-5 عائلات يتفرحوا بهم، يعملوا تحسين مسكن، يعملوا زواج؟ وسبق اني يتبرع في المبلغ هذا الانسان اخر وتو عايش في بحبوحه من العيش.
2: يا سي سعيد،
5: هل يجوز اني مبلغ الحج نتبرع به ولا؟ ايوه. نعم
2: يا سي سعيد، الحج فريضة.
5: نعم.
0: بسم الله عليك.
2: عفوا، الحج فريضة وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، ما نجموش نعوضوه بعمل الخير آخر. واضحة.

0: 26 دقيقة بعد الحدش. به هل يجوز للإنسان أن يوصي بكل ماله لشخص واحد وأن يحرم بقية الورثة؟ يقول لك الفلوس فلوسي والمال مالي وأنا معتم،
1: لكن
0: نحب نفيض.
1: لكن لكن من واجبك باش تتبع أحكام الدين متاعك، وأحكام الدين متاعك تقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لورث. باش توصي الواحد من الورثة بكل مالك لا يجوز لك أن توصي له ولو بملي من واحد. وإذا كان الوصية ممكنة في الشريعة الإسلامية فهي في حدود الثلث لغير الورثة، لغير الورثة. أما الورثة مش يأخذوا أنصيبتهم وفق ما جاء في كتاب الله، معناها يقسم الإرث بينهم كما جاء في كتاب الله.
0: إذا القانون وإذا الإرث وإذا الدين شنو يقول؟
1: به.
0: لكن حرام عليه تو مثلا بو تلقى عنده 3 أبناء، منهم مثلا ابن عاق وابن معناتها تلقى ما يحكيش مع أبوه سنوات، من باب انه حتى العقاب، ومن باب انه يقول لك يا سيدي انا هذا الطفل له ولدي لا نستعرف به كما هو ما استعرفش به. معناتها العقاب الوحيد بالنسبه للبو انه يحرم الابن العاق هذايا من الارث.
1: لا ما يحرم.
0: عنده حق ولا ما عندوش؟
1: لا ما عندوش حق، ما يحرموش. هذا الابن ارتكب كبيره من الكبائر هي عقوق الوالدين، يحاسبه الله عليها. ولكن انت اعمل واجبك، تعمل واجبك كأب، معناها الإرث ما تتدخلش فيه، لأن الإرث خرجنا من الدنيا. احنا الإنسان اللي ماله بعد وفاته هو خرج من الدنيا، خلي مصير المال يقع التصرف فيه كما أمر الله.
0: واضح. مكالمة في الخامسة. السلام عليكم.
2: الو، صباح النور.
0: صباح الخير. لا مرحبا بك.
2: احوالك يا تيقي؟
0: مش حالك يا مينا؟ مرحبا بك.
2: صباح النور يا سي محمد.
1: صباح الخير. مرحبا.
2: صباح لاباس.
0: يعيشك.
1: لا يوريك بس.
2: احمي الرحي. اسمع بالله يا سي احمد، انا عندي امانه ملكي، انا حبيت ما نجمتش نوصلها، انا تحت طيحه كبيره مرفت، مشيت عطيتها لشكون يوصلها. ما وصلنيش، كلمت شكون اللي مش نعطيه له، قال لي راهي ما وصلتنيش. توا قديش من شر يعني ندرى انا، هي عباره تقول زكيت، يعني ندرى انا نعود نعطيها انا والا نحس بربي عليه اللي ما وصليش.
1: باه انت كي عطيتها له باش يوصلها نويتها زكاه؟
2: نويتها؟ لا نويتها زكاه.
1: باه، وانت عندك ثقه تامه فيه الشخص هذا؟
2: عندي في دي.
0: قطعت المكالمة. به معناتها ملخص
1: وفات المسؤولية متاعها. آه.
0: ولي مسؤولية الشخص
1: عندها اللي إيه؟ عندها ثقة تامة فيه وهي ناويتها زكاة، أدت اللي عليها وما نعرفوش شنو اللي صار وشنو اللي وقع.
0: بالضبط.
1: ربما أعطاها من غيرها، لقى شي حد آخر مستحق أكثر ولا حاجة.
0: واضح.
1: ربما، والله أعلم.
0: واضح. شخص اقترض مالا ثم أصبح عاجزا عن سداد الدين، هون الواجب الشرعي شنو بالضبط سي احمد؟ معناتها في الحاله هذه الانسان تسلف فلوس لكن بالحق وعاجز عن سداد الدين،
1: يقعد الدين معلق بذمته برقبته الى يوم القيامه. الا اذا عفا او تكرم او تنازل صاحب الدين عن حقه كي يولي مضاخ.
0: هل يجوز للدائن انه يضغط على المدين او يفضحوا امام الناس باش يدفع ما عليه؟
1: المعامله ما تكونش هكا بالضغط المحرج والشديد ويفضحوا عند الناس الى اخره، يطلب حقه بالمعروف.
0: واضح. المكالمه هاتفية اساسه. الو، السلام عليكم. الو.
3: الو، السلام عليكم.
0: وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: اسعد الله صباحكم وبارك يومكم.
0: اهلا بك خويا منصف. الله سيدي
3: مبارك ويقيس ومسك.
1: عايشك منصف، مرحبا بك.
0: شكرا. الإجابة يا منصف.
3: الإجابة على سؤال الشيخ.
1: أيوة.
3: هي الآية 39 من سورة طه.
1: أي نعم.
3: في خطاب الله عز وجل سيدنا موسى عليه السلام.
1: أي.
3: بمعنى وألقيت عليك محبة مني، أحبك الله يا موسى وجعل كل مرأة محبة وقبولا حتى أن فرعون رغم أنه عدو لدود أحبه وعطف عليه.
0: نعم.
3: ولتصنع على عيني لتربى وتشفى بحفظ الله تعالى ورعايته الدائمة تحت نظره.
0: شكرا لك يا
1: شكرا
0: مصر. بارك الله
3: فيك.
0: إلى اللقاء. هل الغيبة سي أحمد تسقط بمجرد الاستغفار أم يجب طلب السماح من الشخص الذي اختبناه؟
1: الغيبة هي استباحة عرض إنسان ولا تغتفر إلا إذا سامح الذي وقع اغتيابه.
0: لو فرضنا
1: ايه
0: هوني كلامك هذا دين شنو يقول ما
1: ايه
0: ساعات العملية فيها من الإحراج بمكان. مثلا انا حكيت في طارق حكيت فيه
1: لطفة ليه
0: لا انا نحكي انا ديما نحكي بيه خاصة طارق معلينش انا حكيت بطارق ونحب نستغفر. اما جيني كبيرة انه نمشي لطارق نقول له راني حكيت فيك وكذا وسامحني خاطر ممكن يسامحني ممكن يسامحنيش الى اخره. هل الاستغفار والتوبة ممكن حتى تصدق مثلا بمال بذمة المختاب فهمتوا لا معناتها تكفر الغيبة ولا لا؟
1: انت تجيك كبيرة باش تمشي تعتذر لهك اللي اغتبت منه.
0: اي
1: لكن
0: ما جاتنيش كبيرة كي انا اغتبته
1: لكن فما حاجة اكبر منها هي عملية الاغتياب في حد ذاتها.
0: صح. وإذا كان إنسان مثلا متوفى مثلا اختبت إنسان متوفى
1: لا متوفى حاجة أخرى. متوفى أنك تكثر من الترحم عليه والاستغفار له وتكثر من أعمال البر لعل الله يتحمل عنك هذا الذنب يغفره لك.
0: شكرا لك أستاذنا. المكالمة فيها ساعة. السلام عليكم. ألو على الخط الهاتفي تفضل. مرحبا بك. إلى السلامة
2: أختي زيها القسمي. أنا
0: أهلا يا نزيها مرحبا بك تفضل.
2: عايشة والله كلمة المرأة اللي قالت أنا عندي أمينة وصلتها والشنوة هي هو في قول يقول الله تعالى أدي الأمينة إلى من أتمنك ولا تخن من خانك.
1: هذا حديث مش قول الله.
2: المهم ما عليها وصلها مش فيه والوصية زيدة ثم العباد اللي تمشي بها وثم الوصية ما تمشيش بها.
0: يا نزيها نزيها أنت بارك الله فيك على الاجتهادات. أما أنت هوني باش تسأل مش باش تجاوب على الأسئلة متاع الناس. أعطيني سؤالك أنت
1: سيحة. أنا جاوبناه وتعدينا.
2: والله أنا سؤالي وما نكتبش عليك. أنا والله توجعني
0: وصلتولي وجعني سيحك توجعك وصل صورك.
2: ما نمشي ما نقد تو نصلي كان على الكرسي زعما الكرسي منعش.
1: إذا ما تقدرش شوف تقدرش كيف تجي تصلي أنت تجم تقف معنا هكا ولا لا؟ إذا كانك تنجم تقف تكبر تنوي الصلاة وتكبر وتقرأ الفاتحة على الأقل هذايا وبعد تقعد على الكرسي
0: وبعدك تقعد على الكرسي
1: وبعد تقوم تركع. إذا كان تنجم ما تنجمش كمل اقعد على الكرسي وكمل صلاتك وربي يتقبل.
0: واضح. إذا اكتشف المشتري بعد أيام إنه السلعة اللي خذاها فيها عيب هل يحق له إرجاعها شرعا؟
1: إذا تعدت مدة لا يحق له ولا خطر ممكن في هيك الأيام شنو اللي صار الله أعلم. لكن بالتفاهم وربما البائع ربما يعترف بالعيب هذاك يولي فما تفاهم بين البائع والمشتري.
0: واضح. المكالمة فيها الثامنة. ألو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. مرحبا بك سيدي شكون معنا؟
4: حياك التوفيق خويا قيس.
0: خويا التوفيق مرحبا بك. الله يخليك.
1: مرحبا بك سيدي
0: علينا وعليك. تفضل سيدي التوفيق.
4: بالله عندي حالة اجتماعية صارت لي النهارين معناها راجل هذا المقعد في ضرب السمش ما لقيتش علاش نهبته للسبيطار.
0: اي
4: اتصلت بالحماية قال يا خويا هبته على تاكسي ولا كلمته. اتصلت بالحماية اللي بحزانها اش عندنا زيامة غير ما نذكروها قال لي تو نجي جا شافوا على عين مكان وما رجعليش. هيا دبرت راسي هبطه لا هو ما عندوش كرسي معناها باش في حالات كيما هكا هو عنده طنسية وسكر وكذا وانا مراق ونسكن بعزاه ديما لاهي بيه معناتها نحب اهل البر والاحسان انا هكا كرسي من
0: كرسي متحرك. الله يبارك يا عم التوفيق. الله يبارك
4: يبارك في بارك الناس اللي مش عاون.
0: يا عم التوفيق اعطيني رقمك ترى
4: 22 74 74
0: دقيقة شوية 22 74
4: 74 مرتين 76
0: 76 مرة برك.
1: شكو عاد مدام 74 مرتين شنو تو
0: يا عم التوفيق الله يبارك تؤمر هاو قايدنا الرقم للي عنده كرسي متحرك يحب يتبرع به ان شاء الله في ميزان حسناته 22 74 مرتين 74 74 بعد 76 دقيقة بعد 11 نعمل استراحة نغمية قصيرة ثم الحديث بقية نستمتع بها بأسماء الله الحسنى.

عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة.

0: 41 دقيقة بعد الأحداش. مرحبا بكم جديد في الكلمة الطيب. كنا نسمع في أسماء الله الحسنى.
1: أيه.
0: وثم حديث نبوي شريف
1: ذكرتنا برمضان.
0: رمضان نقشبندي. أيه. عليه رحمة الله. من أحصاها دخل الجنة.
1: أيه.
0: من أحصاها، كلمة من أحصاها ماشي في بال الناس، وأنا واحد منهم في وقت من الأوقات يا أحمد، إنه أحصاها معناتها
1: يحفظها من ظهر قلب
0: ولا عدها. هذه صحيح ولا غلط؟
1: لا مش صحيح.
0: بيه.
1: ما يكفيش
0: أحصاها بمعنى
1: أحصاها بمعنى في أنه وعى معانيها وتدبرها واستبطنها وظهرت في سلوكه، في معاملاته، في أخلاقه. هذا ما معنى أحصاها. أحصاها معنى احتواها، احتواها بالفهم، بال بالتمثل، باكتساب الفوائد اللي فيها.
0: في أسماء الله الحسنى فما أيضا أحاديث تحدثت عن وجود اسم أعظم لله، وذي مش مذكور.
1: شو هذا؟ من الأمور التي استأثر الله بعلمها
0: به،
1: ولذلك احنا ناخذ أسماء الله.
0: فما الناس اللي يقولوا موجودة في آية الكرسي مثلا،
1: اجتهادات. ولذلك هذه الأشياء التي استأثر الله بعلمها، كما اسم الله الأعظم، كما الصلاة الوسطى، كما ساعة الاستجابة يوم الجمعة، هذه الأشياء هذه اللي
0: كما ليلة القدر
1: استأثر الله بعلمها. هذه من باب أن الله سبحانه وتعالى يقول قائل: لماذا استأثر الله بعلمها؟ حتى لا نتمسك بها ونترك البقية. ولذلك استأثر الله بعلمها، ذلك شأنه، ونحن مطالبون باستيعاب جميع. مثلا ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروها
0: في
1: العشر في الأواخر،
0: في العشر
1: الأواخر. فهمت؟ يوم الجمعة ما بين ما الأذان وتقضى الصلاة إلى آخره. معنى هذه هكذا إذا نفهم الأشياء هذه.
0: المكالمة فيها تاسعة. السلام عليكم.
2: ألو.
0: عسلامة لله، مرحبا، شكو معنا؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، مرحبا بك، شكو معنا؟
2: عسلامة يا أحمد.
1: عسلامة بنتي، تفضل.
2: أنا نحب نحكي على صلة الرحم. نحكم في اللي معناتها ما يوصلش عم ولا خالو.
0: علاش ما يوصلهمش؟
2: نعم.
0: علاش ما يوصلهمش؟
2: هما ما يوصلوش عمهم وخالهم.
0: إيه علاش؟ فما سبب؟ فما عركة؟ فما مشكلة؟
2: لا ما حدش سبب. لا لا لا. هكيك طبيعة فيهم.
0: طبيعة معنا. أما كي يرى عم ولا خاله في الشارع ولا كذا يسلم علي.
2: هاي سلام علي. أما ما يسلس علي بالتليفون وما يقبلش علي في العيد.
0: قول أنت هوني تقصير في
2: المفصل. تقصير برشا.
0: واضح واضح. شكرا لك.
2: باه.
1: هذا معناها
0: من شو الفرق ما بين الصلة أو قطع صلة الرحم وبين التقصير في الصلة؟
1: لا فما فرق. هو صلة الرحم هي من الواجبات، وقطع صلة الرحم هذا من الكبائر، لأن الله أوصانا بصلة الرحم. قال الله تعالى الآية اللي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. إذن القطع أنه إنسان يقاطع، أن يقاطع في الكلام وفي الزيارة وفي السؤال عن الأحوال، وفي مقاطعة كاملة. هذا حرام حرام حرام. أما التقصير
0: بسم الله عليك.

0: تفضلي.
1: التقصير هو جزئي معناها انه مثلا ما يسالش ديما اما كي تواتي يشوفوا كي
0: التقصير فيه معناتها مخالفه شرعيه ولا ما فيش
1: شك فيه اثم معناها نوع من الاثم
0: خاطر لازمك تسال لازمك يسالونا سي احمد بسم الله عليك هل يجوز التيمم في العمره اثناء وجودنا داخل المسجد بسبب الاكتظاظ وحين نخرج من المسجد للوضوء لا يتركوننا نرجع الى امتعاتنا جزاكم الله خيرا سي احمد
1: يجوز
0: يجوز
1: يجوز
0: تيمم معناتها في الاكتظاظ
1: بالظرف هذا
0: بالظرف
1: هذا
0: انت واضح شكرا لك مكالمة هاتفية العاشرة الو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: الو
0: عسلامة لنا مرحبا بكم معنا
2: مرحبا
0: بك
2: سي احمد
1: مرحبا بك
0: شكون معنا
2: هدى معاكم
0: هدى تفضل هدى
2: بلي يا سي احمد مش نحب عندي ثلاثة اسئلة السؤال الاول الدم اللي مش متاع حيض ولا ما مش متاع عادة شهرية والكل نفس المخرج متاع دم العادة الشهرية مرض معناتها يجوز الصلاة ولا
1: شوف هذا نوع يتسمى الاستحاضة أو يتسمى سلس الدم يعني يلزم أن نشوفه طبيا حقيقته معنا هذه أول حاجة نسعى لمعالجته ثاني حاجة ثم إذا كان ثبت أنه ليس حيضا المرأة هوني
0: باش تصلي
1: تتحفظ
0: تتحفظ معناتها تلبس حفاظة
1: وتتوضى وتصلي ما عندها حتى مشكل وتقرأ القرآن
0: يولي نفس الحكم مثلا الإنسان عرف من خشمه ولا هكا ولا معناتها نزول دم
1: تقريبا شبيهة بهذه
0: شكرا لك مسألة العدة يسألون سي أحمد الفرق علاش معناتها هون السؤال علاش عدة الأرملة أطول من عدة المطلقة الأرملة 4 شهور و10 أيام وعدة المطلقة 3 شهور علاش
1: ديما نرجع إلى أن الأمور هذه مدام فيها
0: حكم
1: بخلاف هو حكم لكن حكم مرجعه نص شرعي نص قرآني أصلا نص قرآني ما عادش فما مجال للاجتهاد أو نبحث كان وجدنا سبب وجدنا ما وجدناش ما تمش
0: عروس توفي زوجها ليلة العرس ولم يدخل بها ما فماش معناتها بناء سي أحمد هل معناتها هوني وبطبيعة قد قيرانوا عليها لكن ما فماش بناء هذه عليها عدة ولا ما عليهاش
1: لا ليس عليها عدة
0: مادام ما فماش بناء
1: مادام ما وقعش
0: البناء ما فماش عدة
1: زوجية
0: مكلمة فيها رقم 11 الو السلام عليكم الو الو على الخط الهاتفي تفضل الو لا نوعية الخط غير جيدة الو
3: الو عسلامة
0: مرحبا بك مرحبا بك
3: سيدي
0: عسلامة السلام
3: عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ربي يثوبكم أجر كل ما تعملوه من خير ومن
0: بارك الله فيك شكرا معنا
3: عايشك معنا مفيدة معاكم مفيدة
0: أهلا يا مفيدة تفضل أختي
3: عايشك وحبيت نسأل الشيخ سؤال أنا إن شاء الله يا ربي نحاول نعوض الأيام الصلوات اللي فاتتني
1: نعم
3: كنت عندي القدرة والصحة أني بعد صلاة الفجر والصبح نصليهم الكل 5 صلوات مع بعضهم هل لي مات الكل أنا تعب وميلة معناها مع بالله نصلي صلاة الصبح الفايتة كما نقوله هل يجوز لي أن أصلي الصلوات الأخرين مثلا قبل توكيمة قبل مازين نصلي ظهر وعصر وبعد نصلي مغرب وعشاء يجوز أو لا يجوز هذه حاجة ثاني حاجة أن يقولوا لي تنجم تصلي صلاة بعد معناها بعد ما تصلي صلاة تصلي صلاة أخرى أنت تعرف في صلاة العشاء ثم الشفع والوتر وكل وأنا هيك اللي عندي الدوخة معناها ما نجمش نركع برشا ما نقول لك ولا
1: شيء ما
3: نجمش نعملهم قبل العشاء العشاء الفايت نبقى نعملوا قبل العشاء
0: تمشي جاوبك سي أحمد
1: نجاوبك أول حاجة ربي يشفيك ويعافيك إن شاء الله لاباس قضاء الفوائد يلزم نصلي والصلوات الخمس ما يكونش بيناتهم صلاة أخرى متاع النهار اللي احنا فيه. لكن مش بالضرورة الكل تصليهم في جرة بعضهم. تقول لي ما نقدرش نصليهم الخمسة على بعضهم، قل لك به صلي واحدة ولا اثنين وارتاح. باش نبدأ بالظهر، نصلي الظهر. إذا نجمنا نصلي الظهر العصر، نصلي الظهر العصر ونقعد ونرتاحوا. وقت نتولي عنا قدرة باش نكملوا المغرب أو المغرب والعشاء، وبعد نكملوا قبل ما يجي وقت الصلاة اللي بعدها. فهمت؟ يعني ديما يلزمك الخمسة صلوات، ولو مش في جرة بعضهم الخمسة نجموا نقصتوهم لكن ما بين صلاتين، مثلا ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر، مثلا ما بين صلاة العصر والمغرب. نعم. نجموا.
0: واضح.
1: هذا معناها جائز.
0: نعم، وهذه الطريقة الأسلم لقضاء الدينة.
1: تقول لي بعد كل صلاة صلاة، نقول لك لا، هذه الطريقة مش صحيحة.
0: واضح. شكرا لك. مكلمة في رقم 12:52 دقيقة بعد الحديث. ألو السلام عليكم. ألو إذا كان المكالمة هاتفية جاهزة ولا نمشي الأسئلة. ألو عسلامة. مرحبا.
4: يا عسلامة.
0: مرحبا بك.
4: هدى.
0: تفضل يا هدى.
4: عايشك بربي. حب نسأل، أنا جاتني فرصة باش ناخد كهرباء من عند الليزينج أقل من سومها برشا كونتون.
0: هاي
4: أنا ما نعرفش علاش، أما نورمالمون تكون مفكوكة من عند مولاها خاطر ما كملش خلصها.
0: معقول؟
4: نحب نعرف كي نشريها اسكو حرام ولا
0: باهي. هاي سيح.
1: العقد متاع الليزينج فيه اش فيه؟ انت مش تخلصها بالاقساط ولا دفعة واحدة؟ مشات المكالمة يا غولي.
0: هدى مازلت معنا؟
1: اي.
0: الو
1: معنا. اذا كان خلينا
0: اي. يا هدى
4: دفعة واحدة.
1: وتفهمتوا على الثمن؟
4: الثمن اقل من ثمن متاحة العادي برشا، هي بريسك جديدة رجاء.
1: باه
4: فهمتني؟ مثلا هي تعمل سومها 34 مليون ناخوها ب 20 مليون
0: مثلا. اي تقول هوني انت حلال عليها ولا حرام؟
1: اذا بالتراضي وجاتك فرصه كيما هذه ما فما حتى مشكله.
0: المكالمه فيها رقم 13 كمان المكالمات التي فيها به. ما حكم البيع عبر الانترنت دون أن يرى المشتري السلعة بنفسه؟ ساعات برشة توليت هذه البيع عن طريق الانترنت يا أحمد.
1: ويوصلوها له للدار.
0: يعطيك الصحة.
1: لكن كيف يوصلوها له ولا كيف يمشي يأخذها؟
0: أي.
1: إذا كان معناها فيها عيبة وما عجبتوش يرجعها. ما يتسماش بيع نهائي، بيع معناها قابل للتراجع.
0: بسم الله عليك. عايز يا أحمد أعطينا الإجابة عن السؤال ونكمل البرنامج بإذن الله. نشرب شيء ما في عقلك. وإن الإجابة واحد فقط هو أخونا منصف الزيني.
1: منصف الزيني يعطيه الصحة وجاوب لي صحيح. الآية هي
0: 34 من سورة طه.
1: وهي الخطاب موجه لسيدنا موسى عليه السلام.
0: نعم.
1: عندما ألقته أمه في اليم وتركته لرحمة الله، ربي أنزل قرآن يقول وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وهذا من أجمل مظاهر رعاية الله سبحانه وتعالى لعباده الضعفاء. هو سيدنا موسى في ذلك الوقت طفل رضيع لا حول له ولا قوة، في صندوق ألقي في النهر وحمله اليم وهو تحت رحمة ربي. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. وألقيت عليك محبة مني، والمحبة تشمل الرعاية والاحتفاظ ولتصنع على عيني، يعني ستربى برعايتي وبحفظي وبمعناها مسؤوليتي.
0: واضح. دعاء الاختتام سي أحمد وكمان البرنامج. تفضل.
1: اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم. أكد المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للجنوب ذاكر الرباعي الحرص على توفير أفضل الظروف للطلبة تزامنا مع عودة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بصفاقس، معلنا عن الانطلاق في استغلال تطبيق جديد لتقديم المعلومات لفائدتهم والترفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية إلى 6500 سرير. أفاد وزير التربية نور الدين النوري اليوم بأن العودة المدرسية ستشهد افتتاح 23 مؤسسة جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرستان للفرصة الثانية بباجة ونابل، مشيرا إلى توسيعة وتهيئة العديد من قاعات التدريس وقاعات الاختصاص وإحداث حوالي 300 فضاء جديد في مؤنجز 1200 تدخل على مستوى تهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار التي تم هدمها. بلغت قيمة الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى حدود يوم أمس 99 يوم توريد وفق البنك المركزي التونسي. قالت سارة ينقص الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي نقوة من الميليشيات العميلة تقدمت فجر اليوم بمساندة طائرات صهيونية مسيرة باتجاه منطقة القرارة شمال خان يونس بجنوب قطاع غزة في محاولة لاختطاف أحد مقاتليها. تسلم لبنان اليوم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 لبنانيين كانوا محتجزين لدى الكيان المحتل. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وشدد على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: 180 درجة
2: 180 درجة
5: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
2: مية وثمانين درجة
5: 180 درجة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يتجدد اللقاء معكم في هذا الفضاء الإذاعي المباشر، موعد جديد مع التحليل والاستضافات والاستنتاج لأهم الأحداث على الساحة الوطنية والدولية. في حصتنا اليوم باش نسلطوا الأضواء على العلاقات التونسية الليبية، وكذلك أيضا على الحوار الليبي الليبي والوضع في النيجر مع الأستاذ بشير الجويني، انطلاقا أستاذ العلاقات الدولية والخبير

وصلنا العشرة جورج وسوف والطارق بدل جورج وسوف نسمع جورج وسوف وصلنا نصف النهار وعشر دقائق ثم نتلقى في الحوار. أهلا وسهلا مرحبا بكم في 180 درجة إلى حدود الساعة الواحدة. مرحبا في الاستماع والمشاهدة والمتابعة.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم عبر موجات إذاعة صفاقس 180 درجة في استضافة ذات طابع إشهاري بالأساس. سعيد باستضافة السيد أشرف عمار، مدير العلاقات الدولية مجمع جامعة الشمال أمريكية الخاصة بصفاقس. يشرف أهلا وسهلا، مرحبا بك.
3: أهلا ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي الأوفياء بإذاعة صفاقس.
2: شنو نجم نعرفوا على المجمع، على الجامعة و أهم الاختصاصات اللي تقدمها الجامعة؟
3: ولا هي المجمع الجامعة الشمال الأمريكية الخاصة غني عن التعريف في جهة صفاقس، دونك هي مؤسسة جامعية خاصة أكريديتي أجري من وزارة التعليم العالي، وفيها مختلف عدد اختصاصات جامعية. نحكيه على إدارة الأعمال في الانترناشونال سكول اوف بزنس، دونك نحكي لك تبع المؤسسات الجامعيه، تقريبا عندنا ثلاث مؤسسات جامعيه، الاي اس بي انترناشونال سكول اوف بزنس اللي فيها اللي يحب يقرا ليسونس بعد الباك، دونك في التوسكي اداره اعمال، توسكي ماليه، توسكي محاسبه، كذلك دونك اللي يحب يقرا ماستر باللغه الفرنسيه والانجليزيه، دونك عندنا بزوز لغات. كيف كيف دونك معروفين بالاختصاصات الهندسيه في الانستيتي انترناسيونال تكنولوجي اللي تي، دونك مختلف الاختصاصات الهندسيه، نحكيوا على الهندسه العالميه، الهندسه الميكانيكيه، الهندسه الصناعيه، الهندسه المدنيه، وهندسه الاساليب. كذلك دونك الطلبه بعد الباك ينجموا يقراوا معنا ليسونس ان انفورماتيك بمختلف
2: الاختصاصات،
3: نحكيوا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على البيج داتا، ونحكيوا على الامن السبراني السيبر سيكيورتي. كيف كيف دونك اللي يحب زاده كيف كيف دونك في الميكاترونيك، دونك سون دي فيليير تاع جدد تحلوا السنة الميكاترونيك اللي هي توندونس تاعو مطلوبه.
2: شني بكالوريوس شني هذه
3: كيف كيف
2: علميه
3: باك تكنيك ولا ماتيماتيك، دونك نجم يتوجهوا لها. كيف كيف دونك بالنسبه للجيني الكتريك والانرجي رينوفلابل، دونك نعرفوا
2: طاقات
3: متجدده اكيد، دونك هنا زاد كيف كيف الاختصاص نتاع الباك كلكسوا، دونك الرياضيات ولا
2: البكالوريا علوم
3: وتقنيه
2: باستثناء الاقتصاد
3: والاقتصاد التصرف بيان سور، كما يمشي
2: الاختصاصات
3: تاع اداره الاعمال والماليه والا دونك الشعبه اللي
2: خريجيكم شنو واضحهم في سوق الشغل.
3: نرجع لك البوان هذه خاطر اختصاص مهم زاد لازم نشير له، اللي هو الهندسه المعماريه الاركتكتور، اللي تقريبا كل اختصاصات بعد الباك ينجموا يقراوا فيها كذلك. دونك بالنسبه لسوق الشغل الجامعه نتاعنا، دونك الطلبه نتاعنا تقريبا نحكيوا على نسبه نتاع التشغيل تفوق 90%، وبراتيكمون دونك طلب الكل اللي يخدم كيك سوا، دونك وقت اللي هما يعملوا في ينجزوا في التربصات نتاعهم، مشاريع ختم الدروس والا
2: تشبيك العلاقات،
3: اكيد دونك هذه
2: فما حتى تربصات في الخارج ظهر
3: اكيد، دونك هذا دونك عندنا عدد كبير من الطلبه اللي يخرج لبرا كيك سوا باش يعمل تربص والا باش يكمل قرايته، والا تلقاه هو في فتره الدراسه نتاعو يعمل موبيليتي انترناسيونال نجمو نحكيوا عليها من بعديك هذه. فنسبه التشغيل مرتفعه جدا، واحنا هذا دورنا نحن الطالب نحاولوا نطوروا له في الكفاءات نتاعو، ونحاول نأطروه ونحاول نوصلوه للحاجه اللي يحب يوصل لها كيك سوا، اذا كانوا يحب يخدم في تونس والا
2: في الخارج. التسعيره اللي هو مربط الفرس،
3: التسعيره هي اسوام يعني
2: حسب الاختصاصات،
3: حسب الاختصاصات لكن
2: حسب اللغات ايضا،
3: اي حسب الاختصاصات حسب اللغات، نقولوا بين 800 دينار حسب الموين 800 دينار في الشهر، يعني 800 دينار في الشهر اللي هي في المتناول توا كي نحكيوا على التعليم الخاص والتعليم الجامعي، اللي هو ادو با من انه الانسان يولي يخدم وياخذ وظيفه ممتازه ويلقى فرص، يعني
2: ربي يوفق الجميع. اطار استضافتك برنامج مشترك مع الاتحاد الاوروبي.
3: فوالا دونك احنا في الجامعه نتاعنا معروفين بالبرامج نقولوا احنا اللي
2: التعاون الدولي
3: انترناسيونال، التعاون الدولي ديجا عندنا اكثر من 70 اتفاقيه شراكه، وعندنا دي بروجي انترناسيونال اللي فيهم فينانسمون يقدموا للاتحاد
2: تمويل اجنبي،
3: تمويل اجنبي لتطوير التعليم ولبعث مشاريع تدريسيه اكاديميه بالشراكه مع جامعات البرا. دونك احنا عندنا بروجي جديد اللي هو ديجيتال لايف فور اول، هذا يخص دونك ان بروغرام انتيدج نيكست ميد، يخص منطقه حوض البحر الابيض المتوسط، واحنا فيه بالشراكه مع مؤسسات جامعيه بالاساس من الاردن ولبنان واليونان وتركيا وقبرص. والبرنامج هذا ديجيتال لايف فور اول يهتم بالاساس بتكوين دورات تكوينيه، تنظيم دورات تكوينيه للعموم مختلف الفئة العمرية ومختلف الاختصاصات في الإعلامية والرقمنة والذكاء الاصطناعي والأمن السبري.
2: للعموم هذه أرجعها فسرها لي.
3: للعموم الناس الكل دونك احنا باش
2: بشوف أي شخص يكلمك تو بعد الحصة يحب يعمل
3: أي
2: فورماسيون
3: بعد كان أعطيه رقم أي شخص يحب يعمل تكوين في الإعلامية والذكاء الاصطناعي والأمن السبراني احنا باش ننظموا دورات تكوينية بيان سور دونك يسجل ومجانيا دونك الدورات هذه مجانيا خاطر نحكيوا على برامج تمويل الاتحاد الأوروبي دونك هذه خدمة احنا قمنا بها وقمنا بدور الوسيط لكن الخدمة هذه مقدمة للمواطن التونسي واي انسان يحب يتفرما في الإعلامية
2: سواء قطاع عام ولا قطاع خاص او طالب او عاطل عن العمل لو صاحب معنا
3: دونك هو قطاع عام قطاع خاص طالب انسان يحب يطور من كفاءة نتاعه ويحب يلقى اكثر فرص نتاع شغل يحب يطور فكره نتاع انجاز مشروع في الديجيتال دونك هذا
2: قداش الدوم
3: هو البروجي هذا دونك على 3 سنين تقريبا 30 شهر لكن من خلال التمويل الموجود نجموا بعديك نواصلوا في التكوين ونطوروا اكيد الديجيتال والتكنولوجي من هون العامين 3 سنين باش حوايج
2: فما ناس نجم تجيكم ولكن لا المستوى ولا الاختصاص ينجم يتماشى مع التكوين نتاعكم نجم يصير هذا
3: ولا هو البروجي اسمه ديجيتال لايف فور اول دونك واحنا زدنا طورنا شويه
2: للجميع
3: قلنا اي اي فور اول اي اي فور جون
2: ذكاء الصناعي للجميع
3: للجميع دونك سو سون دي سلوغان اللي احنا خرجناهم باش نحاولوا نوفروا تكوين للناس الكل تو الناس الكل تستعمل في الديجيتال الناس الكل تستعمل في الهاتف الذكي دونك لازمك تعرف المينيموم اقل شيء ساعات انت اللي يمكن الحاجه نتاعك انك كيفاش تعمل بيمون اون لين كيفاش تستعمل الكارت الكترونيك كيفاش تجم تستعمل دي معناتها
2: الهاتف انا الانتظاراتي من الدور باش تعطيني اشياء ما نعرفهاش
3: طبيعي
2: اشياء مستجده
3: بيسير. اشياء مستجده وهذا هو دونك كما قلنا احنا اختصاصات متعدده دورات تكوينيه مختلفه حسب الفئه العمريه وحسب التخصصات بدينا احنا ديجا في الدورات هذه المجانيه نرجع ونقول دونك ديجا عملنا دي فورماسيون بيان سور باش تبدا باهل الاختصاص دونك عملنا دي فورماسيون بور لي زيكسبير دو ميتي انفورماتيك
2: لي فورماتور هما بيدهم اللي باش يكونوا
3: دي فورماتور والا باش يستحقوا الشيء هذا في الخدمه نتاعهم في المؤسسات اللي يخدموا فيها الخدماتيه ولا الصناعيه اللي هي بازية على الاعلاميه دونك اليوم عندنا فورماسيون لي زيكسبير وكيف كيف عملنا فورماسيون اليوم انطلقت اللي نجحوا جدد في الباك واللي هما باش يبداوا حياتهم الجامعيه يحبوا يشوفوا احنا وين مقارنه بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي دونك تلانسيو دي فورماسيون اليوم ثم دي فورماسيون
2: شنو الاليات للتنسيق للتواصل معاكم معنا فما دي فورمولير فما شيء معين دونك
3: احنا في كل دوره تكوينيه نعملوا فورمولير ونحاولوا نعملوا الاعلان
2: البارتاج نتاعها
3: البارتاج نتاعها وثم رقم نجم نعطيه لك تو دونك زميلتنا اللي هي باللي بروجي هذوما ولي فورماسيون دونك 92 179 970 92 179 970 نجمو أي إنسان يحب يأخذ دي فورماسيون في الديجيتال وفي الذكاء الاصطناعي يتصل
2: في الديجيتال فمشي ليان فمشي إيميل فمشي باج معناها على
3: طبيعي هو المواقع نتاعنا دونك نجم يلقى لي كوردوني الكل بالنسبه للموقع نتاع الجامعه نورث امريكان برايفت يونيفرسيتي ولا موقع الاي تي اي تي بوينت ان اي اس بي بوينت ان دونك نجم يلقى لي كونتاكت الكل لكن هذا الرقم اللي حطيته انا تو قادر يتصلوا به وناخذوا لي ديتاي
2: سجل المعطيات والبيانات
3: احنا في الاطار المشروع هذايا كما قلت لك دونك لانسينا بدينا دورات تكوينيه
2: دقيق نعم
3: وثما دورات تكوينيه باش تكون عن قريب مثلا بعد 10 ايام باش تكون ثما دورة تكوينية للأساتذة نتاع التعليم الثانوي والتعليم الإعدادي ومن بعد ذلك باش تكون ثم دورات تكوينية لمختلف الاختصاصات. الحاجة المهمة في البروجي هذا ديجيتال لايف فور اول نحن اليوم بدينا هاب اي اي دونك بدينا الاستعمال نتاعو الافتتاح نتاعو باش يكون ثم افتتاح رسمي في غضون بتاتر 2 سومان. الاي اي هاب هذا هو سيتان سباس فضاء باش يكون للطلبة والأساتذة الباحثين ولي زيكسبير دو ميتي ولي شيرشور ولي اندستريال باش يحاولوا يطوروا برامج في الذكاء الاصطناعي ويستغلوا زاد دونك هو مخبر فريد من نوعه مخبر ذكي وباش يكون على ذمه اي انسان يحب يطور الكفاءات نتاعو في الذكاء الاصطناعي وباش يكون مفتوح للعموم ومن خلاله هو باش تخرج الدورات التكوينيه اللي حكينا عليها الكل مجانا للناس الكل
2: ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق للجميع فرصه مهمه ما تكررش برشا والاهم انها مجانيه ومفتوحه للجميع ف اللي عنده إمكانية وقته يسمح ومطالب حتى خدمته تقتضي أنه يجدد من مهاراته ومن إمكانياته لمزيد فتح الأفاق في ظل الثورة التكنولوجية والتطور السريع للذكاء الاصطناعي. كل شكر وتقدير لك سي أشرف عمار مدير العلاقات الدولية لمجمع جامعة الشمال الأمريكية الخاصة بصفاقس.
3: شكرا
2: يعطيك الصحة. فصل الموسيقي طارق قبل أن نرفع أذان صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة صفاقس وضواحيها.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مئة وثمانين درجة.
0: 180 درجة.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مواصلين معكم الفضاء الإذاعي المباشر 180 درجة. نسلط الأضواء على العلاقات التونسية الليبية من خلال مكالمة الهاتفية اللي أجراها رئيس الجمهورية بطبيعة في إطار التعاون التونسي الليبي، والنظر في جملة من القضايا المستجدة بين الدولتين الشقيقتين، أهمها مسألة المعبر الحدودي، الاكتظاظ الحاصل وربما أحيانا يصل إلى مرحلة التعطيلات بالجملة، وخاصة مع مسألة ارتفاع درجات الحرارة والحر، وأهمية التعاون التونسي الليبي. الأرقام ربما كان إلى حد ما معناها الرغبة في مضاعفة الأرقام لا تعكس حجم العلاقة التاريخية بين البلدين. والنقطة الثانية اللي كانت محور اهتمام المكالمة الهاتفية تتعلق بالوضع في ليبيا ودعم الخيار الحل الليبي للموضوع الليبي. بطبيعة كان تفكروا أسبوعين التالي كان معنا ضيفنا ليبي من تونس، وقتها كانت يعني جلسات من أجل التوافق على حلول ليبية للحل الأزمة في ليبيا ومحاولة التخلي عن التدخلات الخارجية وتحديد رزنامة وخارطة طريق في المشهد السياسي، وربما الذهاب إلى انتخابات، وكذلك أيضا برعاية للأمم المتحدة. لكن اللافت للانتباه أن هذه الرزنامة وهذا الحوار هي مهيش الرزنامة الأولى، يعني حتى في سنة 2025 تم التوصل إلى اتفاق والحديث على رزنامة وخارطة طريق انتخابات يقع أجراءها بعد 18 شهر، لكن في الأثناء وقعت العديد من الظروف والأحداث والاغتيالات خاصة وغيرها من الوضع اللي أجج معناها وقوض تطبيق خارطة الطريق، بالإضافة إلى بعض الاختلافات وعدم التوافق على هذه الرزنامة حالة دون الوصول إلى موعد للانتخابات. اليوم السؤال، هل أن الاتفاق الجديد له من الضمانات ما تجعله قابل للتطبيق على حيز الواقع، في ظل الحديث على بعض التصريحات والخلافات داخل البيت الليبي ولو أن الرعاية للأمم المتحدة؟ الموضوع الثالث باش نحكي فيه مع ضيفنا السيد بشير الجويني أستاذ العلاقات الدولية، نحكي أيضا على الوضع الدولي بصفة عامة في ليبيا، في الوضع الدولي، إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما نقول وصلنا الحل ما يقعش معناها الالتزام به، وكذلك نحكي على الوضع في نيجيريا إذا أمكن لنا في مستوى الوقت به. يبدو أن الإمكانية التقنية حالة دون أن يكون معنا الأستاذ بشير الجويني صوتا وصورة، باش يكون معنا من خلال الهاتف. به في الأثناء من المنتظر أنه ربما انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يسهل خاصة مسألة الانتظار في المناطق الحدودية والمعبر. أن ذكر السيد مصطفى عبد الكبير يقول هذا أكبر معبر بري حتى على المستوى الدولي، وبالتالي لابد أنه يحظى بالرعاية وبالإحاطة وتوفير الجانب اللوجستي الضروري، لأنه يتجاوز مسألة عبور عادي ماهيش نقطة، وحتى الحروب كي نشوفوا توا والتعطيلات السايرة في مستوى الشرق الأوسط أم المعارك على مسألة المعابر البحرية ومضيق هرمز، وكل ما يجري من تعطيلات أمس سفينة واحدة عبرت مضيق هرمز رغم التصريحات والتطمينات، ورغم أنه حتى التسمية الأمريكية اليوم يحكيوا على مضيق ترامب يعني في عملية استفزازية صارخة. هذا الكل ما غيرش، حتى وكان مضيق ترامب ما غيرش من الواقع، ومسألة العبور والتعطيلات تواصلت والأمور لم تعد في إلى نسابها، وحتى الدول الخليج بما فيها السعودية كأكبر قوة اقتصادية في المنطقة تضررت تقريبا ولم ترجع إلى نسقها العادي في مستوى شحن البترول وغيره إلى 40%. سعيد باستضافة الباه، مازال ما حضرش سي بشير؟
1: ما 180 درجة.
2: 180 درجة.
1: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
2: مئة وثمانين درجة.
1: 180 درجة.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.
1: مئة وثمانين درجة.
0: مئة وثمانين درجة.

وسهلا، مرحبا بكم. نعتذروا، الحقيقة هو كلها مساعي من أجل تطويق المشكل وسوء الفهم التقني اللي حاصل لحد الآن، وما زلنا لإمكانية أنه يكون معنا السيد بشير الجويني. ما نجمناش ناخذه بالهاتف، فإن شاء الله أنه في الأثناء فما مساعي لأن يكون معنا حاضر من خلال تطبيق عنده الانترنت وما عندهش ريزو. هيك الإشكال بالضبط شنو صار، نحاول نطوق الموضوع وفيما تبقى من وقت لأنه حتى الوقت يزرب معناها أكثر من اللازم. يسرى وطارق بكوري حاولوا إذن يكون معنا. كما قلت، المكالمة الهاتفية اللي صارت بين رئيس الجمهورية والسيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي اللي تم خلالها تعرض العلاقات الأخوية ترتبط بين الشعبين الشقيقين وضرورة مواجهة عديدة التحديات منها انطلاقا من الإيمان الرسخ والعميق بالتآخي في ظل أوضاع متلاحقة وغير مسبوقة تقتضي تذليل الصعوبات. من المعلوم أنه اليوم الأحداث العالمية والإقليمية يعني هنالك استهداف بعد الشرق الأوسط، الأنظار قد تتوجه إلى شمال أفريقيا، ولا أهمية أن يكون فما تنسيق مشترك وتعاون بين البلدين. رئيس الدولة أكد على وجه الخصوص على العمل على رفع نسق التشاور بهدف القضاء على كل العقبات وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع في الاتجاهين. نعرف أنه معناها في المدة الأخيرة فما تعطيلات كبيرة لمعبر راس جدير، وحتى فما نداءات من قبل المواطنين والمجتمع المدني في بنقردان إلى رئيس الجمهورية للتدخل وتطويق الأزمة لأنها تلقي بظلالها على الأوضاع والعلاقات، تلقي بظلالها على الوضع في بنقردان لأن المنطقة هي حدودية ومعناها مداخيلها وأوضاعها، ونستاجر بالأساس على التجارة والتعاون الليبي. وفما أيضا معناها مشاكل كبيرة في الفترة الأخيرة. في الأثناء كما قلنا الليبيين كانوا شاكرين تونس على احتضانها للحوار الليبي الليبي اللي هو بالأساس خارطة طريق جديدة، اتفاق 4+4 يسعى لإعادة تشكيل المشهد وإنهاء الانسداد السياسي. ومن ملامح الخارطة السياسية اللي بها أولا انقسام السلطة التنفيذية والجغرافية، حكومة وحدة الوطنية يترأسها عبد الحميد الدبيبة وحكومة المكلفة من مجلس النواب بنغازي والشرق الأوسط يترأسها أسامة حداد، تتخذ من بنغازي مقرا لها وتدير شرقي البلاد ومعظم مناطق الجنوب وتستند سياسيا وعسكريا إلى القوات المسلحة. خارطة النفوذ العسكري والاقتصادي، المنطقة الشرقية والجنوبية نفوذ معسكر حفتر، تسيطر قوات خليفة حفتر على المنطقة على إقليم برقة بالشرق والشريط الحدودي في الجنوب. خارطة الطريق الأممية الحالية شنو فيها، اللي هي اتفاق 4+4 بمبادرة ورعاية من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثلة الأممية، تم التوصل إلى اتفاق 4+4 الرامي لكسر الجمود. ملامح الاتفاق، تقوم خارطة الطريق على قرار إطار انتخابي مقبول سياسيا، توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة تشرف على قيادة البلاد نحو الانتخابات. المدة الزمنية المرة هذه بعد ما كان في موعد سابق 18 شهر، المرة هذه 24 شهر من وجود السلطة تنفيذية موحدة. والوضع الحالي منحت البعثة الأممية مهلة لمجلس النواب والدولة للمصادقة النهائية على الاتفاق لبدء مرحلة تنفيذية وتوفير البيئة السياسية اللازم، وتتحرك خارطة سياسية بين محاولات دولية ومحلية حذرة لتوحيد السلطة عبر صناديق الاقتراع اللي سمعناها احنا من خلال الحضور في ليبيا. كان مبشر على اعتبار انه الاهتمام انه الحل لابد ان يكون ليبي قائم على مبدأ استنساخ التجربة التونسية، الاستقلالية في اتخاذ القرار، ومحاولة الاتفاق وانهاء الخصومات بين مختلف الفرقاء السياسيين. لكن
إلى أي مدى الرغبة والإرادة الموجودة بين مختلف الفرقاء الليبيين اللي اتفاق 4+4 المؤشر المختلف والجيد فيه أنه لأول مرة كل الفرقاء يجتمعوا على نفس الطاولة، وهذا خطوة مهمة لمزيد معناها تذليل الخلاف بين الفرقاء والحوار الجدي بين الجميع لما فيه مصلحة ليبية وإنهاء الخصومة اللي هي في حد ذاتها ما تنعكس كان على المواطن. نشوفوا في ليبيا شنو صاير من انقطاع التزود بالتيار الكهربائي، غلاء المعيشة في وقت ما كان أيضا فما أزمة على الأموال واستقالة محافظ البنك الليبي البنك المركزي الليبي، ورغم أنه وقع رفضها ولكن فما قوات داخلية من مصالحها ومن أولوياتها عدم التوافق وعدم تكريس وحدة وطنية وبالتالي بناء دولة وطنية لمزيد نهب خيرات وليبيا، خاصة منها مسألة البترول والأولوية إلى نوعية البترول الليبي اللي هو بترول يبقى من أفضل الأنواع، وبالتالي الوضع الحالي السائد ما يخدم إلا القوى الخارجية وينعكس بالسلب والتناحر والعديد أحيانا من المواجهات اللي يقع اللجوء فيها إلى الاستعمال السلاح. خريطة إذن طريق جديدة، لكن الإشكال اللي شفناه من ردود الأفعال أنه فما ردود أفعال متباينة قد لا ترى هذه خريطة طريق النور فيما قادم الأيام في ظل الانقسام الحاصل في صفوف الأطراف الليبية في حد ذاته، وهذا كان واضح من خلال ردود أفعال عدد من ممثلي الأحزاب والاتجاهات في ليبيا، لكن إن شاء الله الحوار يكون هو الحاسم في هذه النقاط، لأنه مفماش حاجة تنجم تخلي الأوطان منقسمة ومصالح الليبيين مشتتة أهم من المصالح الفردية وكذلك أيضا الزعامة وغيرهم من المشاكل. إن شاء الله الأخوة الليبيين في قادم الأيام يصلوا إلى معناها خارطة الطريق قابلة للتنفيذ وتكون دافع لتغليب المصلحة الوطنية. فاصل موسيقي، طارق بكور ولا نعود.

0: 180 درجة.
1: 180 درجة.
0: جولة أسبوعية عبر أهم المستجدات والأخبار.

0: أهلا بكم. التحذير من اقتنال أدوات والمستلزمات المدرسية من السوق الموازية أو مجهولة المصدر. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يدعو إلى توحيد هذه المستلزمات واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء على العائلات. وزير التربية يعلن عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة بمناسبة العودة المدرسية. الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تبرمج 1500 سفرة يوميا لتأمين تنقل الطلبة والترفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بصفاقس إلى 6500 سرير. في العالم، الكيان المحتل يدرس خطة أولية لتجربة نموذج إقليمي في قطاع غزة على غرار جنوب لبنان، والاتحاد الأوروبي ينضم رسميا إلى الحصار الأمريكي على إيران. في الأحوال الجوية، يكون الطقس اليوم قليل السحب بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة بأقصى الجنوب الشرقي، وتسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث المختص في علم المناخ والمخاطر الطبيعية عامر بحبة استبعد اليوم تسجيل موجة حر ثالثة بالبلاد، وأكد أن الأيام التي ستسجل فيها ارتفاع في درجة الحرارة في بعض المناطق لا ترتقي إلى مستوى موجة الحر. وقبل أيام قليلة من انطلاق السنة الدراسية الجديدة، تواجه العائلات التونسية ضغوطات مالية وتحديات معيشية في ظل استعداداتها لتأمين مستلزمات العودة المدرسية وما شهدته تكلفتها من ارتفاع مقارنة بالسنة الماضية، وسط التحذير من اقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية من السوق الموازية أو مجهولة المصدر بأسعار أقل لما لها من مخاطر صحية على الأطفال. روبرتاج زور لحبيب.
1: الأدوات غالية، كل شيء غالي،
2: المدرسة المدرسية غالية،
1: ما قعد شيء رخيص،
3: ياسر غالي الأدوات وما فماش مداعم،
4: كرارس ما فماش، وخاصة كي يطلبوا لك الكرارس يكون الغاليين شوية اللي بالوصور وبالواحد،
3: لقيتش حتى بلاصة فيها المداعم، فماش مداعم شملة،
1: كل عام يزيدوا، كل عام يزيدوا، كل عام أغلى من عام، الأدوات أغلى من الكتب ومن الكرارس، هيكم غالي.
4: بالنسبة للكرارس تلقى أنه ثم ديفيرونس ما بين المداعم ما بين الداخل.
3: وأنا أربعة صغار ما نجمش نقريهم.
1: قري في ثلاثة وأربعة ما عادش وصل.
2: ولي ما عادش قادر عنده تزوج وثلاث صغار ما تحبوش هذيك أنا باش نشرب عليهم في العادة المدرسية.
1: إيش باش يعمل؟ تهوب ويكرش وجيعان باش يزيد يقري صغار باش يقري.
5: يمشي ويشري وساعات منصب.
4: نتفشوا ونمشيو للفريب باش نشريوا الكارتابلة ولا السكادو حاجة بالمتناول.
1: يشروا من النصبة من برا من الأسواق اللي ما يقدرش باش يعمل.
4: ساعات الواحد يتلزم.
2: يا برشا مخاطر خاصة احنا صغارنا تقام ساعات ما يعرفش صغير يحط فمه كاستيلو بس. لكن مادة يمكن نزرهم.
3: أكيد ماهمش باهين المواد اللي يعملوا فيهم في الستيلوات.
1: ياخذوا خاطر ما يقدروش على حكاية المكتبة.
3: ما نخوش أنا من السوق. ماهيش معروف. فما عباد مسكنات يتلزوا راهو. خذيت منهم لأول مرة بعد ما عودتش ناخذ منهم.
4: احنا ما نجموش نضحيوا بصغارنا على خاطر 10 و20 و50 و100 ألف زيادة.
1: أما المشكلة غالية المكتبة.
2: نحكيوا على سوم خيالية معناتها.
3: ما نعرفش مصدرها شني.
2: عكس المواد اللي تبيع في المكاتب معناتها مراقبة من الدولة وصنعت في تونس وحتى مستوردة معناتها يعرفوا مصدرها منين.
1: أي مصدرها مش معروف. أما خير يقرأ واللي ما ينجمش باش يشري الكتب ويبقى مكتب في يديه في الدار ما يقراش.
2: الفرق بين النصب والمكاتب معناتها 8 دبل نتاعو فهمتني. تلتلز باش يمشي معناتها ياخذ من نصب ومن يطلع الموردة من الصين وتحية كذا خاطر ما يقدرش يبيع نتاعو ضعيفة.
4: الإمكانيات المادية مانيش باش نختار توا نولي لوج على الكاليتي. أنا بطبيعتي ماذا بيا بقل فرنك.
1: مش معروف اما اللي ما عندوش اما العباد ما عنديش فما عنده ثلاثة أربعة صغار يضطروا ياخذوا منهم
4: على قلام والفورنيزي الاخرى تلقاها معناتها
3: هي الدنيا كش وليت معانا
4: جمع على الزوالي
1: الزوالي ما هيش باش مصنوعه ولا مش مصنوعه راه ياخذ بكه
4: ما لازم العباد زاده تبدا في بالها بالموضوع هذا.
0: فيما لم تشهد أسعار الكتب والكراس المدرسية المدعم أي زيادة، ارتفعت أسعار المستلزمات المدرسية بنسبة 8% حسب ما أكده لنا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي الذي دعا إلى توحيد هذه المستلزمات واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات.
6: العودة المدرسية بالنسبة للعائلة التونسية هي من أكبر المواسم الاستهلاكية للتونسي يصرفها. بالتالي المقطع التونسي نتم زيادة تقريبا مقارنة بالسنة الفاضلة.

0: تبدا فرحانه وباشي ونعلموا الانتماء لصغارنا ونشجعوا المنتوج التونسي. نحن قاعدين نوردوا بكثافه في منتوجات في العوده المدرسيه منتوجات اجنبيه لا نعرفوا الشيء اللي ساها موجوده في التجاره الموازيه. تم العديد من المخاطر الصحيه وخاصه في البلاستيك والمكونات والستيلوات الطب نتاعو ما تقاموش منقوب والعديد والعديد من الاشكالات. على ذلك نحن نقول وجوبيه القوائم تكون تونسيه على خاطر اول حاجه هي تبدا مراقبه من حكايه الجوده في كراس شروطه. ثاني حاجه في الساعه بعيد كل البعد على ما يروج له من منتوجات اجنبيه. نعطيو مثال الكرتابه برك المحفظه تلقى منتوج تونسي اقل لكن المحفظه الاجنبيه هي اللي ترفع في الاسعار من منتوجات اللي ما عندهاش جوده ما تشدكش جمعه جماعتيه تتكسر. هذا كله يلزم عوده مدرسيه بمنتوجات تونسيه الحفاظ على الدخل الاسري. هذا كله فبدنا نعمل عوده مدرسيه بمنتوجات تونسيه.
1: العودة المدرسية ستشهد افتتاح 23 مؤسسة جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرستان للفرصة الثانية بباجة ونابل، كما تم التوسعة وتهيئة العديد من قاعات التدريس وقاعات الاختصاص وإحداث حوالي 300 فضاء جديد، فيما أنجز 1200 تدخل على مستوى تهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار التي تم هدمها. ذلك ما كشف عنه وزير التربية نور الدين النوري اليوم على هامش إشرافي على توزيع تجهيزات ومعدات على المندوبيات الجهوية للتربية بمناسبة انطلاق السنة الدراسية 2026-2027.
2: انطلاق سنة دراسية جديدة، الاستعدادات في نسق مرتفع جدا في مستوى البنية التحتية. عندنا 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي في مدينة القيروان واثنين مدارس الفرصة الثانية، واحدة في مدينة باجة واحدة في مدينة نابل. ستفتتح 23 مؤسسة تربوية، هذا سيكون افتتاحها يوم 15 سبتمبر بإذن الله. عديد القاعات التدريس وقاعات الاختصاصات اللي تم توسعتها واللي تم إعدادها واللي تم إحداثها ما يقارب 300 على الأقل فضاء جديد، أيضا فضاءات التحضيري الجديدة. هذا فيما يتعلق بالبنية التحتية. أيضا عندنا 1200 تدخل في مستوى تهيئة المدارس وفي مستوى بناء الأسوار التي تم هدمها في إطار برنامج الخصوصي.
1: وفي إطار الاستعداد للسنة الجامعية الجديدة تناول اجتماع مجلس جامعة صفاق الشمس عديد المسائل التي من شأنها تسهيل الحياة اليومية للطالب وخاصة ما يتعلق بالنقل والإقامة والظروف المعيشية والخدمات الجامعية، وذلك بحضور عديد المسؤولين الجهويين وبينهم الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل بصفاقس محمد المساعدي، الذي أكد أن الشركة برمجت 1500 سفرة يوميا وتؤمنها 270 حافلة.
3: الشركة برمجت 1500 سفرة يومية، منها 1100 نقل حضري و400 نقل جهوي بين المدن. الشركة برمجت 270 حافلة يومية. الجديد أن الشركة من 2021 دخلت في سياسة بالتنسيق مع وزارة الإشراف وهي تجديد الحافلات. اليوم من 2021 اختنا 93 حافلة بقيمة جملية تفوت 30 مليون دينار، وجاري العمل في إطار صفقة وطنية ثانية إن شاء الله ديسمبر جام في جيل الشركة زي نقص 66 حافلة جديدة، 48 مزدوجة و18 عادية. هذا بالإضافة لاستثماراتها الأخرى اللي هي تقريبا في حدود 11 حافلة أخرى بين مزدوجة ومكيفة وغير واحدة لذمة المؤسسات الجمعية للتنسيق المباشر أين وما تقتضت الحاجة لذلك.
1: المدير العام لديوان الخدمات الجمعية للجنوب ذاكر الرباعي أكد من جهته الحرص على توفير أفضل الظروف للطلبة، معلنا عن الانطلاق في استغلال تطبيق جديد لتقديم المعلومات لفائدتهم والترفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية إلى 6500 سرير وجاهزية المطاعم الجامعية لاستقبال الطلبة تزامنا مع عودة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بصفاقس.
4: الحقيقة بدينا ديجا تستقبل الطلبة بالنسبة للسكن الجامعي للطلبة اللي بدأوا يقرأوا لبخمية سبتمبر، طلبة كلية الطب والمعهد التحضيرية للدراسة الهندسية ومعهد عالي للدراسة التكنولوجية بصفاقس. أثناء ديوان خدمة الجامعي للجنوب انطلقت استغلال بوابة جديدة إن شاء الله مش تكون فيها الإضافة بالنسبة لتقديم المعلومة للطلبة. البوابة هذه كيف منظومة تقديم مطالب السكن الجامعي، كيف بالنسبة للمنح وقود إن شاء الله تقديم مطالب الشيد نهار 7 سبتمبر، تقديم مطالب عن بعد كيف التطبيق الجديد يمكن الطالب أن يتابع مراحل دراسة الملف متاعه عن بعد مع الشخص المهدف للحساب الشخصي متاعه ويولي يتابع مراحل دراسة.

0: اللف نتاعو. بالنسبه لعاشه كيف كيف المطاعم نتاعنا ان شاء الله جاهزه، ثم مطعم انطلق من حي الجامعي من الشباط، وان شاء الله تباعا المطاعم الاخرى باش ينطلقوا تزامنا مع عوده الدراسه بالمؤسسات الاخرى. نحاول نحسنوا من الخدمات اللي نقدموا فيها. تم اعداد حوالي 6500 سرير باش يوفروا السكن الجامعي للمستحقين. الحمد لله نقولوا انه تم استعداد لاستقبال الطلبه نتاعنا، وان شاء الله كل عام وانتم بخير، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق للطلبه نتاعنا في مسيرتهم الدراسيه.
1: ثقافيا ينطلق اليوم بصفاقس المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورته 36، ليتواصل 4 أيام بتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. نوال تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإيجاز، استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال قرب باب العمود في مدينة القدس المحتلة. في الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال اليوم 5 أشخاص في قباطية بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات، فيما واصل اقتحام عدة بلدات واعتقال عدد من الفلسطينيين وسط تصاعد هجمات المستوطنين. في ذات الوقت، أكدت صحيفة دعوة حرنوت أن الكيان المحتل يدرس خطة أولية لتجربة نموذج إقليمي في القطاع على غرار النموذج المطبق في جنوب لبنان، في وقت لم يتم بعد إقرار الخطة بشكل نهائي. تسلم لبنان اليوم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر 4 لبنانيين كانوا محتجزين لدى الكيان المحتل. في ذات الوقت، اعتبر وزير الحرب الصهيوني إسرائيل كاتس اليوم أن السيطرة على المرتفعات علي الطاهر تعزز المنطقة الأمنية للكيان المحتل في جنوب لبنان، وأكد أن القوات لن تنسحب من هذا الموقع الاستراتيجي لحزب الله. أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأطراف المعنية بأنها لن تعود إلى مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، وتسعى بدلا من ذلك إلى اتفاق جديد وأكثر شمولا. تزامن ذلك مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي انضمام الاتحاد الأوروبي لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف عن إطلاق النار على السفن التجارية، وشدد على أن جميع الخيارات مطروحة لاستعمالها ضد. أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية اليوم أن سيول تدرس الخيارات المتاحة بما في ذلك الإجراءات العسكرية لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز. تذكير في الختام بأبرز العناوين: التحذير من اقتنال أدوات ومستلزمات مدرسية من السوق الموازية أو مجهولة المصدر. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك يدعو إلى توحيد هذه المستلزمات واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات. وزير التربية يعلن عن افتتاح 23 مؤسسة تربوية جديدة بمناسبة العودة المدرسية. والشركة الجهوية للنقل بصفاقس تبرمج 1500 سفرة يوميا لتأمين تنقل الطلبة والترفيه في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية بصفاقس إلى 6500 سرير.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشرة، أجمل تحية موجع كاشا وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة ديمة.
5: سبور نيوز، سبور نيوز.
6: دقيقة بعد الواحدة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد مع آخر الأخبار والمستجدات الرياضية. البداية بالمشاركة التونسية في المسابقات الإفريقية. البداية مش تكون اليوم مع مباراة ذهاب الدور الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، بعد قليل ملعب الطيب المهيري يحتضن مباراة ترجي جيس ونادي ديامبارز السنغالي. مباراة تنطلق في 3:30 بتحكيم للتوغولي محمد مصطفى أكاكبو. تشكيلة ترجي جيس تكون على نحو تالي: السيف الشرفي في حراس المرمى مع سامبا ديوف، صادق التوج، حسينو توري، مختار بن زيد، هادم الطاوس، دافيد دانيانغي، خليل قصاب، هادي جرتيلا، حمدي العبيدي، وكيبا سوي. المباراة تكون منقولة على الوطنية الأولى. هذه هيئة الجرجيس وفي بلاغ لها توجهت بجزيل الشكر والتقدير إلى كافة الجماهير الرياضية التونسية اللي عبرت خلال الأيام الأخيرة عن مساندتها لفريقها في موعدها الإفريقي، خاصة الجماهير الرياضية في صفاقس اللي أظهرت محبة يقول بلاغ كبيرة لترجي الجرجيس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد عدد كبير منها حضوره في ملعب الطيب المهيري للوقوف إلى جانب الفريق. شارك نقاو جمهور كبير طبعا في المباراة، وحنا مش نكونوا في متابعة خاصة طبعا لهذا اللقاء كما نقول ينطلق في حدود الساعة 3:30. غدوة السبت ملعب الحرية بنيجيريا يحتضن مباراة شوتينغ ستارز النيجيري ونادي صفاقس انطلاقا من الأربعة بإدارة الحكم الكاميروني ياني كانيس فودوب. رحلة شاقة في الحقيقة كانت للسي اس اس يتحدث عليها وعلى تحذيرات المدرب المساعد نادر الهبيري واللاعب عبد السلام عقيد في تصريحهم طبعا للصفحة الرسمية للفريق.
7: صحيح ما الواس كان طويل شوية، الحمد لله احنا خلينا حسابنا جينا قبل بالنهار. نادي صفاقس عنده خبرة في الفريق تسمح له انه يحضر كيما يلزم، اللوجستيك خدمناها كيما يلزم، بدينا امس ديغراساج خفيف، عملنا شويه فيزيوناج للفريق المنافس، عملنا شنو من نقاط القوه نتاعو، باش نعاودو نزيدو نشوفو شنو من نقاط الضعف نتاعو، النقاط الكل باش ناخذهم لي بتي ديتاي، نادي صفاقس يخدم على لي ديتاي الكل، وان شاء الله كيما قلت لك ان شاء الله اللاعبين نكونوا حاضرين 100% وان شاء الله نعملوا نتيجه اللي تفرح جمهورنا في صفاقس ان شاء الله.
8: تيح سفره طويله، مي الحمد لله الظروف باهيه نتاع الاقامه، حاضرين ان شاء الله بقدره ربي، امنين باش نعملوا ريزلتا باهيه، شرفنا شرف
6: السياسة. في الحقيقة صور مزينة برشا قاعدة توصلنا في الفترة اللي من نادي صفاقس طبعا مع التحذيرات، أصدقاء اللاعب بوكبولي كانوا قاموا بتكريم النادي ومجموعة من اللاعبين طبعا كانوا حاضرين، العالم التونسي كان حاضر في المدارج أيضا. إن شاء الله بالتوفيق طبعا لسياسة للترجي الجرجيسي، ونذكر في رابطة الأبطال الإفريقية غدوة أيضا مع حماد العقربي بيراتس يحتضن مباراة النادي الإفريقي وجوليبا المالي انطلاقا من 7 متاع العشية. نفاذ كل التذاكر بالنسبة لهذه المباراة اللي مش تدور أمام شبابيك مغلقة، وبالنسبة للترجي الرياضي التونسي معفى في هذا الدور لكنه سيتابع اليوم انطلاقا من 6 ذهاب لقاء كافي زيد من تنزانيا اللي يواجه السويح الليبي. ترجي سيواجه المتأهل من هذه المواجهة بين الزوز فرق، نذكروا الرابطة المحترفة الأولى في جولتها الثالثة مش تدور على 4 دفعات بسبب المشاركة الإفريقية لأنديتنا. الرابطة المحترفة الأولى إذن في الجولة الثالثة غدوة الساعة 4:30 لقاء تقدم ساقية الدائر ونادي حمام الأنف، الحكم حمزة جعيد سيدير هذه المباراة وحكم الفار مش يكون محمد علي قروية. نادي المنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي، تحكيم وليد المنصري، حكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا، والأولمبي البيجي أهل كل اللاعبين بتاعه طبعا المنتدبين الجدد للمشارك في هذه المباراة بعد غيابهم في زوج جولات الفارتة. نهار الأحد 6 سبتمبر 4:30 الترجي التونسي مع مستقبل المرسى، حكم بديس بن صالح يدير المباراة وحكم الفار هو أسامة بن إسحاق، ولقاء النجم الساحلي مع شبيبة العمران تحكيم منتصر بالعربي، حكم الفار البرتغالي فيليب بيريرا، نجم المتلوي أمل حمام سوسة أيضا يوم الأحد بتحكيم لمحرز المالكي وحكم الفار مجدي بلغة. بالنسبة للقاءات المتأخرة نهار 16 سبتمبر لقاء ملعب بنقردير بين اتحاد بنقردير ونادي صفاقسي، مباراة بشدور في حدود الساعة 4، ويوم الخميس 17 سبتمبر 4 أيضا الملعب التونسي يستقبل الإفريقي وترجي الجرجيس مع الاتحاد المنستيري. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وبرنامج الوديات الخاصة بالمنتخب في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، المنتخب برمج زوز مباريات، مباراة أولى مش تكون يوم 3 أكتوبر أمام منتخب مالي في ملعب طيب المهيري، ومباراة ثانية يوم 5 أكتوبر مباراة أمام موريتانيا في ملعب حمادي العقربي برادس. إلى كرة اليد وبطولة قسم النخبة ستستأنف غدوة نشاطها مع الجولة الافتتاحية ومواجهات قوية مرتقبة منذ بداية الموسم. برنامج الجولة الأولى المنزه الرياضي يستضيف نادي ساقيت الزيت، نصرة بولبا النادي الإفريقي، اتحاد منزل تميم ترجي الرياضي التونسي، نادي كرة اليد بجمال مع النجم الساحلي، مكارم المهدية مع بعث بن خيار، وجمعية حمامات مع سبورتينغ المكنين. كل اللقاءات تنطلق في حدود الساعة 5 مساء. ونختم بكرة القدم، أبرز مواعيد الليلة في البريمير ليج، إبسويتش مع ليفربول انطلاقا من 8 متاع الليل، في الليغا 8 ريال بيتيس مع ريال مدريد، وفي فرنسا قمة كلاسيكية تعود بنا إلى سنوات مضت طبعا في البارك دي فرانس بين بي اس جي وموناكو، مباراة تنطلق في 8 متاع الليل. هكا نكون وصلنا لنهاية أخبار الرياضة، أجمل تحية وليد شاهد طارق بكور، نتقابلوا معكم إن شاء الله في قادم مواعيدنا الرياضية. تحية عايش بيار اللي كانت معنا على مستوى الإخراج المرئي، إلى اللقاء.
5: سبور نيوز. سبور نيوز.

0: الوطن.
1: هنا إذاعة صفاقس. سيداتي سادتي،
2: وننقل إلى حضرتكم الآن صلاة الجمعة من جامع الرحمة بالبقالطة بإمامة الشيخ يوسف الرهيف.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الحمد لله، الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وجعل لكل شيء قدرا وأسبغ على الخلائق أجمعين سترا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن استتر بستر الله ستره وعافاه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، الستر، الله يسترنا أجمعين. ما معنى الستر؟ هذا الخلق القويم والخلق الكريم، كيف تحدث عنه رب العزة للناس أجمعين، وكيف تحدث عنه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. الستر يا أحباب الحبيب محمد نعمة، نعمة من نعم الرحمن، لا تطيب حياة الناس إلا بها، ولا تستعذب النفوس إلا تحت ظلالها. فالستر زينة وجمال وبهاء وجلال. الستر يا أحباب الحبيب محمد تغطية للعيوب، تغطية، إخفاء للعيوب، إخفاء للمعاصي والذنوب، وكتم للمساوئ قولا وعملا. اتصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة الجليلة، فهو سبحانه الستير الذي يستر على عباده، الذي لا يفضح عباده، والذي لا يريد من عباده أن يفضحوا بعضهم بعضا، تأسيا وعملا وتفعيلا لهذه الصفة الجليلة لله سبحانه وتعالى. الستر في القرآن الكريم آيات عديدة في الكتاب العزيز تعرضت إلى الستر باللفظ أو بالمعنى، ومن ذلك قول الحق جل في علاه في سوء الظن بالناس: إن بعض الظن إثم. وفي السنة النبوية الشريفة أحاديث نبوية عديدة تناولت قيمة الستر وعدم هتك أعراض الناس. وما أدراك ما أعراض الناس، وما أدراك ما خفايا الناس، وما أدراك ما أسرار الناس، وما يريدونه لأنفسهم فحسب. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله. الشيخ محمد الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير يقول في الستر: الستر على الناس هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، أن تستر على الناس، أن تستر عيوب الناس، أن لا تتحدث بعيوب الناس ولا بعوراتهم، فهذا مقصد جليل من مقاصد شريعة الإسلام. الجهر بالسوء يا أحباب الحبيب محمد، والحديث عن أعراض الناس، عندما يصلك الخبر، عندما يصل إلى أذنيك الكلام عن أعراض الناس، أول ما يجب عليك وأنت المصلي وأنت الذي تصوم وأنت المزكي وأنت الذي تحج أو تنوي الحج بإذن الله تعالى، أول ما تفعله عندما يحدثك إنسان عن أسرار الناس، عن خواص الناس، عن عورات الناس، أول ما تفعله ضع نفسك أنت مكان هذا المتحدث عنه. ماذا لو أنت الذي كنت يتحدث عنك هذا السيد أو هذه السيدة؟ ولا ننسى يا أحبابنا وأحباب رسول الله ما قاله الإمام مالك إمام دار الهجرة: ومن من الناس ليس فيه شيء، ومن من الناس ليس فيه شيء يريد أن يخفيه، يريد أن يستره على الناس أو حتى على خواص الناس. أحسن الله إلينا وأحسن الله بنا أن الخطايا لا تفوح، لا ينشرها الرحمن على العباد. الله يسترنا، فكيف نفضح بعضنا البعض؟ إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، يوم أخطأ آدم وحواء وأكل من الشجرة المحرمة وارتكب الممنوع والمحرم والمحظور واستمع إلى نصيحة إبليس، أول عقوبة ضرب بها هي هتك الستر عنهما، هي هتك الستر، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة، يبحثان عما يستر العورات، عورة رجل وامرأة وهما وحيدين في جنة لا أحد يمكنه أن ينتبه إلى هذه العورة، ولكن بمجرد أن أخضعهما إبليس اللعين واستمع إليه وأزلهما الشيطان وارتكب المحظور، كأنهما خرجا من ستر الله وحفظه، فصار يخسفان عليهما من ورق الجنة كان في حفظ الله وستره. اللهم استرنا. لا يوجد مخلوق في الكون يستتر غير الإنسان. كرمنا الله سبحانه وتعالى، وإحدى مظاهر تكريمنا بعد أن شرفنا وكرمنا بنعمة الفهم والعقل والكيس، شرفنا وكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة العقل، وشرفنا كذلك بنعمة الستر، أنه يسترنا، يستر على ذنوبنا، يستر معاصينا ولا يفضحنا. فكيف يقبل الواحد منا أن يفضح نفسه، أن يفضح أخاه؟ والعجب كل العجب يا أحباب الحبيب محمد، أن تنتكس الفطرة البشرية وأن تتراجع إلى الدرجة، بل إلى الدركة الحيوانية، أن نكون في الدركات السفلى لا في الدرجات العلى، درجات الإنسانية والتحضر. فيخلع الله عنا الستر، فاللهم يا ربي لا تخلع عنا سترك. هذا الستر يا أحبابنا من الناحية المادية، أما من الناحية المعنوية فقد جعل الله سبحانه وتعالى لابن آدم سترا، ستر نفسه، ستر ما يخفيه في صدره، ستر أكله، ستر شعوره، ستر قبائح أعماله، وطلب منا أجمعين، إن كان عندك من الأعمال الصالحة، إن كنت تنوي القيام بعمل صالح فاستره عن أعين الناس، واحفظ لسانك عن التحدث بمآثرك وأعمالك الصالحة حتى عن أعين الناس، فهذا عند الله عظيم، وهذا نسميه في الدين الخبيئة الصالحة. كان الإمام علي كرم الله تعالى وجهه لا يحب أن يعطي العطاء إلا ليلا وتحت جناح ظلام الليل، ولما سئل لماذا يا ابن أبي طالب لا تعطي العطاء إلا ليلا وتحت سواد الظلام، فقال كرم الله تعالى وجهه لا أحب أن أرى ذل السائل بين عينيه. وكان بعض الصحابة الكرام يقوم الليل ويصوم النهار ويقوم الليالي المتتالية ولا يعلم أحد بصومه ولا يعلم أحد بقيامه ولا بعلاقته بربه. إخوة الإيمان، يوم القيامة، يوم المحاسبة، يوم يجمع الله الخلائق جميعا ليحاسبهم، ليدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، كما جاء في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال يدنو أحدكم من ربه، يقترب أحدكم من ربه فيقول أعملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول الله تعالى: عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره بذنوبه، ثم يقول جل من قائل: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. يا الله ما أكرمك، يا رب ما أكرمك وما أسعدنا بك. إني سترت عليك في الدنيا ولم أفضحك على رؤوس الملأ، واليوم أغفرها لك لأنك سترت على نفسك ولم تتحدث ولم تكن من الذين يريدون أن تشيع الفاحشة بالناس، الذين يتحدثون بمعاصيهم وذنوبهم وأنهم فعلوا كذا وأنهم شربوا كذا. فما أكرمك يا ربنا وأنت تستر عنا في الدنيا، ويوم يقوم الأشهاد ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حي ستير يحب الحياء والسترة. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. الستر يا أحباب الحبيب محمد ثوابه جزيل، نعمة من نعم الرحمن، الستر ثوابه الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله تعالى الجنة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في عقر داره. آيتان في قرآننا في كتابنا لو فهمناهما حق الفهم، لو تدبرناهما حق التدبر، لرحلنا عن هذه الدنيا إلى الله وهو راض عنا. مهما قلت الطاعات، مهما كانت صلاتك قليلة العدد ولا أيامك التي صمت فيها قليلة العدد، يقول الحق جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أحباب الحبيب محمد لخص معاني هذه الآيتين في إجابة عن سؤال سأله أحد الصحابة الكرام لما سأل الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما النجاة؟ أي كيف أكون من الناجين؟ اللهم اجعلنا من الناجين. كيف السبيل إلى النجاة يوم القيامة؟ قال: كف لسانك والزم بيتك وابكي على خطيئتك. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في اللسان لما سأل واحد الصحابة الكرام: أو نحن مسؤولون على ما نقول يا رسول الله؟ قال: ويحك، ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قدم جوابا للصحابي الكريم، بل عرض عليه منهجا للحياة: أمسك لسانك، إلزم بيتك، وابكي على خطيئتك. منهجا كاملا من أجل الترقي لتكون ناجيا. فاللهم يا رب نجنا. المسكوت الذي لم ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقله: انشغالك بأعراض الناس سبيل إلى الهلاك لا سبيل إلى النجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإيمان، أخوات الإيمان، قال صلى الله عليه وسلم: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم وأنا في عبادة، أن يرفع عملي وأنا في عبادة. نفهم من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لم يهتم فقط بالعمل الصالح، بل واصل الحبيب صلى الله عليه وسلم الرجاء يرجو من ربي القبول. لا يكفي أن نعمل، لا يكفي أن تصوم، لا يكفي أن نصلي، لا يكفي أن نزكي، بل أن نحافظ على هذه الأعمال الصالحة حتى تقبل، مصداقا لقول الحق جل في علاه: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن منا ضمن أن الله تعالى تقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته؟ حتى أن أحد الصحابة قال: والله لو علمت أن ربي قد تقبل مني صلاة واحدة لتمنيت الموت الآن. فقيل له: أبي صلاة واحدة تتصور أنك تدخل الجنة؟ قال: لعلمي، ليقيني، لإيماني بأن الجنة برحمة من ربي وتقبل لأعمالي، وليست بكم الأعمال التي قدمتها في حياتي، فأرجو الله أن يتقبلها. فمتى قدمتها سليمة تقبلها الله سبحانه وتعالى. لأجل ذلك كان يسعى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مراكمة الأعمال الصالحة. ومن علامات قبول العمل أن يوفقنا الله تعالى إلى عمل صالح جديد. فمن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعه رجاء أن يقبل طاعته، فاللهم يا رب وفقنا إلى الطاعات، يا رب وفقنا إلى الطاعات، وجنبنا يا رب يا الزلات. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، واجعله يا رب شفيعنا يوم الدين. اللهم يا رب علمنا ما جهلنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا رب بما علمتنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رب أصلح لنا من أنجبنا، واحفظ يا رب من أحببنا، وارحم يا رب من فقدنا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا اللهم بتقواك. اللهم انصر أهلنا في فلسطين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين، واجعل أفئدة من ضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين، واجعل أفئدة من أهل الضمائر الحية تناصر قضيتهم يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا مجيب السائلين، يا كافي الأمور، يا شافي الصدور، يا كاشف الهم، يا رافع الغم، يا أعدل من حكم. نسألك يا رب أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: فيكم.
1: تقبل الله صلاتكم بوفير الأجر والمغفرة. كانت هذه صلاة الجمعة من جمع الرحمة بالبقالطة بإمامة الشيخ يوسف الرهيف.
2: سيداتي سادتي، نقلنا إلى حضراتكم صلاة الجمعة، ونواصل الآن بث برامجنا من إذاعة صفاقس.

0: كاكتوس فاقس
1: الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أكد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي أن الاستعداد للعودة المدرسية شمل جملة من المشاريع المنجزة بقيمة 670 مليون دينار وبزيادة تناهز 40% مقارنة بالسنة الماضية، وستكون جاهزة بمناسبة العودة المدرسية الحالية. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية مستعملي الطريق اليوم إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية وتوخي الحذر أثناء القيادة، وذلك للوقاية من الحوادث والطرقات، وذلك ضمن حملة توعوية اختار لها شعار الوقاية من حوادث الطرقات، سلوك اليوم سلامتك وسلامة غيرك غدا. في العالم، استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم برصاص شرطة الاحتلال الصهيوني قرب باب العمود بمدينة القدس المحتلة. وفي الضفة الغربية، اعتقل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم 5 أشخاص في قباطية بزعم أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات. قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي اليوم أن الولايات المتحدة تحقق في غارة شنها جيشها واستهدفت حفل زفاف إيراني هذا الأسبوع وأدت إلى قتلى ومصابين لا يحملون صفة عسكرية. أظهرت بيانات شحن أولية أن 4 سفن لشحن السلع الأولية عبرت مضيق هرمز أمس. قالت وزيرة الصحة الفرنسية إن فرنسا سجلت حوالي 7000 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديدة التي ضربت فرنسا هذا الصيف وحتى أواخر جويليا الماضي. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. طريق سلامة، نهار السبت 5 سبتمبر 2026، برنامج طريق سلامة من نص النهار وحتى للماضي ساعة، يستضيف السيد محمد اللزاز المكلف بالإنارة العمومية ببلدية صفاقس. مرحبا بكل تساؤلاتكم واستفساراتكم وشواغلكم فيما يخص الإنارة العمومية. طريق سلامة مع سامح الرنان.

سورة النحل مكية إلا ثلاث آيات من آخرها فمدنية، وهي 128 آية. سميت سورة النحل لاشتمالها على قصة النحل التي ألهمها الله امتصاص الأزهار والثمار وتكوين العسل الذي فيه شفاء للناس. وتلك قصة عجيبة مثيرة للتفكير والتأمل في عجيب خلق الله تعالى والاستدلال بذلك على وجوده سبحانه. وسميت أيضا سورة النعم لتعداد النعم الله الكثيرة فيها على العباد، وهي شأنها شأن السور المكية تركز على عقيدة التوحيد ومظاهر القدرة الإلهية وإثبات البعث وتأكيد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن عليه وبيان فساد عقيدة الشرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخوف المشركين تارة بعذاب الدنيا من قتل وأسر كما حدث يوم بدر، وتارة بعذاب الآخرة. ثم إنهم لما تأخر ذلك ولم يشاهدوا منه شيئا توهموا أنه غير واقع فيهم وطلبوا منه الإتيان بالعذاب، واستعجلوا ما أوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام الساعة أو إهلاك الله تعالى إياهم، وكان ذلك استهزاء وتكذيبا. وكانوا يقولون إن صح ما يقوله فالأصنام تشفع لنا وتخلصنا منه. فنزل قوله تعالى أتى أمر الله، فذعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قوله عز وجل فلا تستعجلوه فسكنوا. وقد أجابت الآيتان الأوليان عن شبهات ثلاث للمشركين: قيام الساعة ونزول العذاب، والشرك والشركاء، والنبوة والوحي. قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قيام الساعة ونزول العذاب والهلاك متحقق كائن لا محالة، ولكنه مرتبط بوقت معين مقدر في علم الله عز وجل. أما إتيانه بالفعل وتحققه فهو يأتي في الحين الذي قدره الله وقضاه، ولا ينزله إلا متى شاء، فلا داعي للاستعجال بوقوعه ولا تطلب حصوله قبل مجيء ذلك الوقت المقدر في علمه تعالى. أي إن الحكم صدر مع وقف التنفيذ في أمد معين، وهذا تهديد للكفار وإعلام لهم بقرب عذابهم وهلاكهم.

سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه الله تعالى نفسه عن الشرك والإشراك، وعن الشريك والولد، وعن الأوثان والأنداد، وعما يصفونه به من أنه لا يقدر على قيام الساعة، لقولهم لا يقدر أحد على بعث الأموات، فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق. والتنزيه يتضمن إثبات القدرة المطلقة لله والوحدانية التامة، وإبطال ما زعموه من شفاعة الأصنام. وفي هذا رد لمقالهم حين قالوا لئن حكم الله علينا بإنزال العذاب في الدنيا أو في الآخرة لتشفعن لنا هذه الأصنام التي نعبدها من دونه. ثم أجاب تعالى عن شبهة ثالثة للمشركين حين كذبوا بالوحي والنبوة، فقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أخبر الله تعالى أنه الذي ينزل الوحي عن طريق الملائكة على من يريد من عباده الذين اصطفاهم واختارهم للنبوة، وعبر عن الوحي بالروح لأنه يحيي موات القلوب كما تحيي الروح موات الأبدان. واستعمال الروح بمعنى الوحي شائع في القرآن، كما في قوله تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقوله في سورة غافر يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. ولا يتنزل الوحي إلا بأمره وإذنه تعالى، كما حكى في سورة مريم عن الملائكة قولهم وما نتنزل إلا بأمر ربك، فلا يستطيع الملائكة فعل شيء ولا يقدمون على عمل إلا بأمره تعالى وإذنه. ثم بين الله مهمة الرسل، وهي أن ينذروا الناس الكفرة ويعلموهم أنه لا إله إلا الله، ويأمرهم بأن يتقوا عقابه الذي يلحقهم إذا خالفوا أمره وعبدوا غيره. وبعد أن بين سبحانه أنه منزه عن الشريك والولد، وأنه الإله الواحد الأحد، وأمر بإخلاص العبادة له، ذكر أدلة وجوده وكمال قدرته وحكمته واتصافه بصفات الجلال والإكرام بأسلوب بديع جمع فيه بين دلالة المخلوق على الخالق والنعمة على المنعم، ونبه بذلك إلى أن كل واحد من هذا كاف في صرف المشركين عما هم عليه من الشرك. بدأ تعالى بذكر خلق السماوات والأرض لأنها أعظم الموجودات، فقال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، أي خلق الله تعالى وأبدع العالم العلوي وهو السماوات والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وذلك مخلوق بالحق على أساس من الحكمة والتقدير المحكم لا عبثا. قال تعالى في سورة الأنبياء وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وانفرد بخلقه ذلك فتنزه سبحانه عن المعين والشريك، لم يشركه في إنشائهما وإحداثهما شريك، ولم يعنه على ذلك معين لعجز ما سواه عن خلق شيء تعالى الله عن ذلك، إذ ليس في قدرة أحد سواه أن ينشئ السماوات والأرض، فهو القادر وحده على ذلك، فلا يستحق العبادة إلا هو. وبعد أن ذكر أدلة الأكوان
ذكر خلق الإنسان فقال: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي خلق الإنسان من ماء متناه في الصغر والحقارة، خلقا عجيبا حسن الخلقة، ثم أخرجه إلى ضياء الدنيا بعدما تم خلقه ونفخ فيه الروح فغذاه ونماه ورزقه القوت، فلما استقل وكبر إذا هو يخاصم ربه تعالى، وهو إنما خلق ليكون عبدا لا ضدا، وخلق من شيء ضعيف، فتره يجادل ويقول: من يحيي العظام وهي رميم. ونظير الآية قوله تعالى في سورة الفرقان: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وفي هذا أيضا نزل قوله تعالى في سورة ياسين: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين.

0: ثم امتن الله تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام فقال: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، كما فصلها الله تعالى في سورة الأنعام إلى 8 أزواج. من فضائل الله عليكم أن خلق لكم الأنعام تتدفؤون بأوبارها وأصوافها وجلودها، وتنتفعون بحرث أرضكم بها وشرب لبنها وأكل لحومها. ثم قال عز وجل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم في هذه الأنعام جمال، أي زينة في أعين الناس، حين تريحون أي تردونها بالعشي من المرعى إلى مراحها الذي تأوي إليه، وحين تسرحون أي تخرجونها صباحا من حضائرها ومبيتها إلى مسارحها ومراعيها. وخص تعالى هذين الوقتين بالذكر لاهتمام الرعاة بهما حين الذهاب والإياب، وفي ذلك مفاخرة بالقطيع. وقدم الرواح مساء على السروح صباحا لأن الفائدة فيه أتم والجمال فيه أظهر، لمجيئها شبعانة فتدر الحليب وتملأ النفس سرورا والعين متعة، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي وكذلك هي أداة عمل وركوب وحمل أمتعة، تحمل أمتعتكم الثقيلة التي تعجزون عن نقلها وحملها من بلد إلى آخر لا تبلغونه إلا بمشقة شديدة. قال تعالى في سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال سبحانه في سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وختم الله الآية بقوله: إن ربكم لرؤوف رحيم، أي إن ربكم الذي خلق لكم الأنعام وسخرها لكم كثير الرأفة والرحمة بعباده، فقد جعلها لهم مصدر رزق وخير كبير وأداة منافع وجلب مصالح. قال سبحانه في سورة ياسين: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ثم امتن الله على الناس بثروة حيوانية أخرى فقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أي وخلق لكم الخيل والبغال والحمير لتركبوها وتتزينوا بها مع منافع أخرى. ويخلق ما لا تعلمون، أي ويلهمكم لصنع ما تستنبطه العقول غير هذه الحيوانات من وسائل النقل كالقطارات والسيارات والسفن والطائرات وغيرها مما يقوم مقام الخيل والبغال والحمير في الركوب والزينة. وبعد أن ذكر الله الناس بفضله عليهم في خلق مخلوقات جعلها مسخرة لهم، ذكر فضله عليهم في تيسير سبل الهدى فقال: وعلى الله قصد السبيل، أي وعلى الله فضلا وتكرما منه بيان الطريق السوي الموصل إلى الحق والخير بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الأدلة الكونية والعقلية التي تنقذ الناس من الضلالات وتنير لهم سبل الهداية بعد أن حقق لهم السعادة الدنيوية. قال تعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم حذر سبحانه من متاهات الطرق فقال: ومنها جائر، أي ومن الطرق الموجودة في هذه الحياة ما هو جائر حائد عن الاستقامة، مائل عن الحق، مؤد إلى الضلال والزيغ، وهو كل ما خالف الإسلام من الأديان والملل والنحل. وقد حذر الله الناس من اتباع هذه السبل لإنقاذهم من مهالكها وحتى ينجوا من غضبه ووعيده. ثم أخبر سبحانه بأن الهداية والضلال بقدرته ومشيئته فقال: ولو شاء لهداكم أجمعين. الله قادر على هداية جميع الناس، ما في ذلك أدنى شك، فهو قادر على أن يجعلكم لا تعصون الله في أي أمر كشأن الملائكة، ولكنه تعالى أراد أن يجعلكم تعملون أعمالكم باختياركم ليتحقق العدل عند محاسبتكم عليها، مع العلم أن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد كما في قوله تعالى في سورة البلد: وهديناه النجدين، وهداية توفيق ورعاية كما في قوله سبحانه في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله هنا: ولو شاء لهداكم أجمعين. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم ووفقنا إلى سواء السبيل. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى لنواصل تفسير سورة النحل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

تمام ال 30 دقيقة بعد الساعتين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع اللي يسمعوا فينا الآن على موج إذاعة صفاقس. نهار اليوم الجمعة 4 سبتمبر 22 ربيع الأول، في حصة هي متواصلة تقريبا في نفس الفضاء، هذا ما تاخذ جوها الخريفي، هي زادة من بعد برنامج برد القايلة أكها ونخلي والقايلة على الجهة وسي إلى العمل في نظام الحصتين، إلى العمل للدراسة على قريب. فما برشا اللي بدأوا دراسة متاحهم، فما أكيد اللي ما زالوا شوية الفترة الجاية إن شاء الله، وطبعا نهار 15 سبتمبر العودة المدرسية إن شاء الله بالتوفيق. هذه ألفة زميتو حييكم في هذا العدد من ما يفوتك شيء وما يفوتكم شيء على موجه إذاعة صفاقس. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل، أهلا بالفريق اللي يعمل معايا في اليوم في نجم نقولوا أمسيتنا، نجم نقولوا نتخيل نجم ونبدأ نقولوا أمسية ولو أنه توا ساعتين ونص. شكرا الأمير، شكرا عائشة، يسرى في الستاندر كيف كيف على 70-164-280. بعد شوية إن شاء الله ناخذوا تليفوناتكم، مرحبا بكم مرة أخرى. احنا مش نسمو برشا إيقاعات، لكن بطبيعة عندكم سؤال خاص بكم على فيسبوك وبالتليفونات، أكيد مرحبا بالناس الكل. 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس، هذه هي جائزتنا مالية نقدية ندللكم بها، بالإضافة إلى آخر الأخبار والمستجدات نعيشوها مع بعضنا إن شاء الله في هذا الإيقاع الجديد من ما يفوتك شيء. نبدأ مع هذا الكوكتيل التونسي مع الفنانة التونسية سيرين ميلاد وراجعين.

شيرين ميلاد في هذا الكوكتيل التونسي خلطنا بيه لدقيقة 41 بعد الساعتين. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الكل اختارت موجاتنا. مرحبا بكم معنا. نسمعوا مجموعة من الأخبار بطبيعة اللي تهمنا من القريب ولا من البعيد. نتخيل خبر كيما إذا يهمنا في إطار العودة المدرسية اللي هو نسق الاستعدادات للعودة المدرسية. أجواءها أيضا شنو فما جديد؟ إذن كما قال وزير التربية سيد نور الدين نوري قال أنه نسق الاستعدادات للعودة المدرسية مرتفع جدا، وقال زاد على هامش توزيع الجوائز والأثاث المدرسي على مختلف المندوبيات الجهوية للتربية أنه تم إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة بما فيها مركب رياضي تربوي بمدينة القيروان ومدرستين للفرصة الثانية بكل من ولايتي باجة ونابل، إضافة إلى توسيع عديد قاعات التدريس وقاعات الاختصاص وأحداث حوالي 300 فضاء جديد وفضاءات تحضيرية وفضاءات تحضيرية عصرية. زاد قال تم القيام ب 1200 تدخل لتهيئة المدارس وبناء الأسوار اللي تم هدمها أو إعادة ترميمها، إضافة إلى تخصيص 100,000 طاولة مزدوجة لتجديد التجهيزات التي تأكلت منذ سنوات. والله مهمة هذه، والله مهمة. بس ندخل المدارس نلقى فيها طويل الحقيقة، وكل سرتو أنا معنيها اللي قلقني الحقيقة كال معنيها الفضلي مش فضلاتي تتسمى جربوجة احنا نقوله بالدرجة بتاعنا، الأثاث اللي للأسف الشديد معناتها سي خارج قيد الاستعمال سي ويمشي يبدأ طايش ورا الساحة ولا في بلاصة من البلايس ولا ورا قسم من أقسام. هذا هو الإشكال الأهم أنا راه، وأنا في هذا الحقيقة نحيي كل إنسان كل مربي ولا بريكولور اللي قام بترميم الأطوية والهدومة واجتهادات فردية واجتهادات شخصية واجتهادات زادة جمعيتية. يعطيهم ألف صحة. النجم إذا كان فيهم شوية نجم نحافظوا عليهم علاش لا، لكن مهم برشا هي 100,000 طاولة مزدوجة لتجديد التجهيزات اللي تأكلت منذ سنوات. ولا مايش قاعد يصير تحيين كل عام، دونك سنوات وسنوات مر عليها الزمن وتأكلت. فما بعض الطيور اللي يمكن نقرأوا عليها صغارنا نقرأوا عليها قرين عليها احنا يقرأوا عليها صغارنا مش مشكلة. راو ساعة تبدأ حاجة متينة حاجة احنا نقولوا قديمة زمنية باهية، اما اذا كان فما قلق للتلامذة ولا في قعدتهم وراحتهم بالحق وقتها لازم يتبدلوا. قال الوزير انه بعض القاعات لا تليق بالمربين والتلامذة، مش كم بالحيث البنية تحت بل زادة من حيث التجهيزات. وقال زادة أنا مانيش راضي على المكاتب التقليدية المخصصة للمربين اللي هي طاولة عادية طاولة وكهو، وتغيرت هذه السنة زاوية النظر للصفقات الجديدة، ويجب أن نحترم المربين ونوفر ما يليق بهم سواء في قاعات الأساتذة أو قاعات التدريس. وبالنسبة للكتب المدرسية قال السيد وزير التربية أنه أغلب العناوين قد وصلت إلى المراكز الجهوية والمكتبات الخاصة، في حين أنه بعض العناوين الأخرى ستكون متوفرة خلال الأسبوع الحالي. أكد زادة على توفر الكراس والكتب المدرسية، وأشار إلى أنه يتابع مع وزير التجارة عملية توزيع الكراس المدعم. إن شاء الله ما يكونش بيع مشروط بطبيعة. وزادة أحنا بيدنا كأولياء ميسيلش حتى أحنا نعترفوا أنه فما شوية الحقيقة هكا نراور واحنا مراوش غيرنا معناتها. أنا بالنسبة لي نقول كل صغير شنو يستحق من كراسات ناخذهم وكهو الكتام تاعي وعم جي إن شاء الله يتوجد من جديد. المشكل في أنه وقت فما نقص الناس تولي تجري أكثر على الحاجة وتولي عندها أكثر من وقت اللي هي مش موجودة، وقت اللي هي موجودة كيما مش ناخدو نخمو في رواحنا ونخمو في غيرنا ونحاولو بطبيعة نخليو الكتب الكراس المدعم لغيرنا يتمتع به زادة كيف ما نتمتعو به احنا. إن شاء الله عودة مدرسية موافقة. هذا بعض الأخبار. على كل احنا مواصلين معكم المشوار، نرجو الموسيقى والإيقاعات بعد شوية السؤال الخاص بكم وندردشوا معاكم في ما يفوتك شيء ما يفوتكم شيء من أخبار وأجواء إن شاء الله تكون مزيانة. مريم فارس شنو رأيكم بعد سيرين بلاد مريم فارس أنا والشو

كيف غدر جيني إشارة التوقيت. مرحبا بالناس كل من جديد تستنوا في سؤال المسابقة. أكيد أنا باش نعطيكم سؤال المسابقة، وين فما حاجة جديدة، وين فما استثمار، وين فما خدمة نجموا إن شاء الله يربي نقدموا بها ببلادنا من خلالها، راهو احنا ديما بحذاها، وخاصه كي تبدا زادة مش بعيده مش بعيده بالكل علينا في ولايه جابس تحديدا. نسالوا على ايام الاستثمار بولايه جابس، وقتاش باش يكونوا؟ فما يومين هما ايام الاستثمار بولايه جابس، هذه هي تظاهره اذا تحت اشراف الولايه وبالتعاون مع هيكل الاستثمار والمنظمات المعنيه. اكيد نجم تخدم برشا، تنجم تحرك الاستثمار، تقدم افكار مشاريع، تعرف باصحاب افكار المشاريع بالمؤسسات زاده كيف كيف الصغرى والمتوسطه، مهم برشا هذيا تمويل ربما. ففي هذا كل حبيت انا نحكيه شويه ونردوا بينا ونحطوا عينينا عليها الحقيقه التاريخ، لانه مهم برشا ايام الاستثمار بجابس وقتاش باش يكونوا، ومش بعاد راهو بروشينمون وقتاش ان شاء الله باش يكونوا. مرحبا بكم سواء على 70164280 والا عن طريق الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه صفاقس على فيسبوك، والجائزه قيمتها 150 دينار. اقعدوا معنا، احنا مش نسمو موزيكا، مش نسمو حمائي، بعد شويه الاخبار ثلاثه، ومن بعدها نرجع لمواصله المشوار فيما يفوتك شاي، باش نسمو حليمه العندليب في جو مزيان حلو برشا نودوكم بيه هكا ولا هيت نسمو حمائي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة من قسم الأخبار. خلال جلسة عمل انعقدت صباح اليوم بمقر معتمدية ساقية داير، تم النظر في الوضعية التنموية لمختلف القطاعات بعمادة سيدي منصور، منها قطاع الصيد البحري ووضعية الميناء ومراكب الصيد، إضافة إلى الجانب الاجتماعي والجانب التربوي تزامنا مع الاستعداد للعودة المدرسية. وزارة التربية تخصص أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي بمناسبة العودة المدرسية المقبلة، و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية، وفق تصريح مدير التصرف في ممتلكات الوزارة محمد المكرازي على هامش انطلاق توزيع تجهيزات ومعدات على المندوبيات الجهوية للتربية، مضيفا أن صفقة الأثاث تشمل توفير 91100 طاولة ستوزع على كل المؤسسات التربوية بجميع مراحلها في كل جهات الجمهورية. وسط التحذير من اقتناء الأدوات والمستلزمات المدرسية من السوق الموازية، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى توحيد المستلزمات المدرسية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 8% واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات. ديوان الخدمات الجامعية يعلن الترفيع بالجنوب، يعلن الترفيع في طاقة استيعاب المبيتات الجامعية إلى 6500 سرير، وينطلق في استغلال تطبيقة جديدة لتقديم المعلومات للطلبة، مؤكدا جاهزية المطاعم الجامعية لاستقبال الطلبة تزامنا مع عودة الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بصفاقس. خلال 24 ساعة الماضية، الحماية المدنية تقوم بإجراء 616 تدخلا، من بينها التدخل في 93 عملية لإطفاء الحرائق، و324 تدخلا للإسعاف في حوادث المرور، وفق بلاغ لوزارة الداخلية. في أخبار العالم، الهلال الأحمر الإيراني يطالب رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل لكشف مصير الطيارين الإيرانيين المحتجزين في قطر وتحديد مكان احتجازهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية. المتحدث باسم الجيش الإيراني يؤكد تحول العقيدة العسكرية لبلاده نحو العمليات الاستباقية في حال استشعار تهديد، مؤكدا تكبيد القواعد الأمريكية في المنطقة أضرارا بالغة، ومشددا على أن انسحاب واشنطن هو الحل الوحيد. رئيس مركز العراق للطاقة يكشف أن أسعار النفط قد تواصل ارتفاعها مع تصاعد المخاطر في مضيق هرمز، مرجحا بقاء سيناريو وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل قائما. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يقول أن أي منشأة غربية لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات الروسية، مشيرا في الوقت نفسه لاستمرار الاتصالات بشأن التسوية واستعداد روسيا للانتقال إلى حل سلمي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المنستير على 100.2.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها لشهر رمضان المعظم لسنة 2026. الأصناف المطلوبة: صنف كوميدي اجتماعي، صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل لقبول المشاريع يوم 6 أكتوبر 2025.

أنا

0: الخمسة قلت الخمسة 3:16 دقيقة إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا من جديد. سمعنا حليمة في جو مزيان طربي حلو، خلطنا به لقيت هذي شال عملتوا معنا كيف ومع اختياراتنا الموسيقية إلى حد الآن. ومرحبا باقتراحاتكم سواء اللي تجينا بالتليفون وإلا بالفيسبوك، مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نعمل عليكم طلة جماعة الفيسبوك، نقول لكم مرحبا زيد أنتوما، والسؤال راهو زيد عليكم منتم نسألوا على أيام الاستثمار بولاية جابس وقتاش باش تكون مهم برشا تاريخ الحقيقة. دونك عرفتوها كي يقولك save the date، معناتها حط عندك وحط في بالك سجل هذا التاريخ مهم برشا، وخاصة اللي يسمعوا فينا توا وينجموا من جابس ويساهموا وإلا يشاركوا، إن شاء الله يكونوا مستفيدين ويفيدوا في نفس الوقت. احنا باش ناخذوا التليفونات في دفعة أولى، بالنسبة للدفعة الثانية ذكركم بالتليفون 70 164 280، وسامع بابسية في انتظار مكالماتكم. هات ناخذوا التليفون الأولاني. ألو عسلامة. ألو ألو
1: ألو
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: عسلامة
0: يعيشك، يعيشك. تقول زعما أنا ولا مش أنا، أنا ولا مش أنا هكا.
1: أوي فاني قلت أكيد فمجموعة آخرين زيدنا معي،
0: بيلك شكون يقول ألو معناها واحد آخر هكا ولا
1: هذاك عليك.
0: بنتي أول مكالمة، مرحبا بيك معنا، شكون الاسم؟
1: عايشة ريميس الأحمدي من قليبيا.
0: ريميس الأحمدي من قليبيا، مرحبا بيك يا للا، أهلا وسهلا. وقديش محلها قليبيا تعيش فيها أنت ولا الأصل من قليبيا وكهو؟
1: لا نعيش فيها
0: ماني على طول. صح صح صح. وين بالضبط؟ بحدي شنو بالضبط في قليبيا مثلا؟
1: ولا هي بحلي البورت معناها بحلي سونتر.
0: هاي هي في قليبيا سونتر معناتها. محليها قليبيا ديما مزيانة ديما حلوة محليها، واسمعوا برشا برشا بحر برشا بحر شبع بحر شبع عومة. لا عرفت معناتها كي تمشي الغادي من بعد حتى العائلة ولا صغيرات ما يلوشوش على البحر بعد بيامات بمدة باش يتفكر ويحا مع عموش تلما يشبوا غادي محليها ومبنها قليبيا.
1: أي حمام الغزاز هذه كانت حبابة رشعبي.
0: أي حمام الغزاز، فما زادة زهرة هكا عين. فما دار علوش، فما
1: دار علوش،
0: وفي وفي زادة في السنتر فما بما يسمى بي بوتي باري ولا الفتحة هكا.
1: أي فتحة
0: هذيك هي مال القليبية ظهولي ما تحبوش جوها برشا خاطر تقولوا ياسر مليانة هكا ولا ديما مابي. أما احنا اللي نمشي والغادي رانا نمشي ولا نحبوها نحسوها ياسر فاميليار ياسر ياسر عائلية محليها، تلقى فيها الزهر تلقى فيها الكبار واحد بجنب واحد، الباراسول بجنب باراسول، ولكن الناس كل معناتها محلية تعدى جولة واحد يقلقك، العشية تلقى البيك بونك تلقى الفولي بيتش ولا معناها، وتلقى جو المزيان تحب تجيب ماكلتك تحب تكون في غيستوران اللي تحب انت هكا ولا
1: اللي تحب.
0: انا دو توت فاسون عملت اون فيديو الحقيقه هكا اجتهدت على ديجيتال الصفحه الخاصه بيا وحاطي عندي فلوج كامل بعطله تقليبيه خلاعه تقليبيه، دونك انا نستدعيك باش تشوفه واذا كان عجبك انت بارتاجي باش القليبيه يشوفوا يشوفوا بعينينا احنا اللي مش من قليبيا بعينينا كيف شفنا قليبيا وشفنا الجو فيها وما زال محتوى اخر باش نزيد نهبطوا الحقيقه مهم برشا زيد على تونسنا المزيانه وعلى انك تمشي تتخلع في بلاصه تمشي لبلاصه وتتفرهد، راه مش تمشي جوست مثلا لوتيل ولا تمشي للدار بحر، راه فما برشا حاجات اخرى مزيانه نجم تعملها غادي.
1: هذه هي مزيانين تعملهم.
0: بيه هاني باش نعطيك انا سؤال وانا نعرف خاطر اجابته وانت من قليبيا وقل لي كان انت تعطيني الاجابه معناتها هذيك هي اللي في بالي انا معناها نعفيك من السؤال الخاص بالمسابقه شنو رايك؟ تعرف علاش ولا ريماس؟ اما اذا كان ما طلعتوش صحيح نعطيك السؤال نتاع المسابقه اوكي، فقط هكا للتنشيط معناها للجو هذايا، خاطر بيدي في برنامج تونس بعينينا خدمنا على الكابون خدمت على ولايه نابل وخدمت خصيصا على معتمديه قليبيا، خاطر ياسر جميله جدا المنطقه قاعدة فلاحية قاعدة هكا فيرج محليها مسمحها مبنها، دونك معناتها عندي فكرة باهية على قليبيا. ريماس قل لي أشهر أكلة تقليدية قليبية وزمنية راه قليبية شفتوا البرنامج خليني نطلع على برشا حاجات اون بلوس حتى كي مشيت ولو اني كي مشيت لقليبي حبيت نذوق الاكله الحقيقه ما ذقتهاش لوشت قلت نلقاش ريستوران يعمل لك الاكلات التقليديه ما لقيتش بصراحه باش نذوقها ف هاي قولي شنو
1: والله انا ما نعرفش الماكله القديمه ديزولي ما نعرفش الماكله القديمه
0: مش معروفين هكا باكله هكا قديمه بنينه برشا
1: يقول
0: عليها بنينه
1: يمكن الجيل القديم يعرفها معناه
0: كي هي هو كسكسي باهي شو شو شو امان كهو نعيشو كان بالبيتزا والمقلوب والباجيت فارسي ما ناكل شويه محمص بالخضره شويه شكشوكه شكشوك تقرع عجب بنينه مقرونه بالصوص كسكسي
1: هاي مقرونه صوص وي ما ماكله معناها قديمه
0: باهي عندكم ميزه في الكسكسي باهي شوف هاك سهلها لك ممكن انا ضيعتك شويه ممكن تي ناتوندو بالنسبه لك سؤال ريميس كسكسي فما كسكسي معين معروف على القليبية كسكسي بشنو
1: بالسبيد
0: أبار
1: بالفيكيا
0: لا نقول لك عليه تو تقول لي هذا هو كسكسي الدراع
1: كسكسي الدراع والله ما نعرفوش
0: أبو
1: قلت من نبربي والله ما نعرف
0: هاي ميلا فرصة تقول لشكون هكا هكا براء كبيرة تعمل لنا الكسكسي لي كولي نحب نذوقه هنا كسكسي بالدراع كسكسي دراع حاولي فسرهولي غادي معناتها توابلي قال لي راهو انا بعد شويه باش نرحي دراع كان تحب اجا خوذ واعمل كسكسي ودي ما نجي نعمله مين نعرف وين باش نعمله انا توا مش نحبش نتعلمه انا نحب نذوقه دونك دراع ياخذوا دراع معناتها مرحي ويظل يتبثبث هكا ولا يتبسبس كيما نقولوا احنا مع الكسكسي يولي كسكسي بالدراع ويتيب ويتسقى في بالي قالوا معناتها بلي تحبوا انت في بالي
1: والله انا ما ناكلوش وما مكليتوش معناها ما نعرفوش
0: هاكا فرصه ما بيعرفش زيدك حاجه اخرى فما نوع متاع حلويات معروف على قليبيا
1: قديمه
0: قديمه جديده معادي موجود ويتعمل بالسمن وبالدقله بنين
1: ناس مقروب
0: كعك قليبيا كعكة قليبك الكعبة كبيرة هكا خديتها بخمسة دينارات هي عرفتوا كعكة كبيرة بالدقلة وماش ماش بالسكر من برا ومعمولة بالسمن فيها بني خسارة معناتها شفت منها الصفيق ما تفركت ما ممكن انا نعاود تفركت نزيدش عليها طرف حليب وناكلها تنمو ما ينتش عليها ذكرتني فيها توا يا ريميس عايبي هكا ريميس تو هكا تقول الفا معناها لعطيتها للاكله التقليديه للحلويه التقليديه يلا ميسيش نعطيك سؤال مسابقة هذه
1: هي مانيش مغروره معناها
0: تصنيف اي يلا فرصه باش تتغرم مع ذاك وتشوف دي كونتوني سماح اللي يعطيو على الاكله التقليديه وتبربش وتلقى حاجات حلوه به سالنا على ايام الاستثمار بولايه جابس وقتاش باش يكون
1: والله ما
0: فماش احتمالات قول فما تعطيش يا ريماس توا عطيتك طفش عطيتك ثلاثة احتمالات خاطر ثلاثة أسئلة عطيتك سؤال الأولين عطيتك سؤال الثاني خرجنا على نص المسابقة وبعد رجعت لك السؤال المسابقة عطيني اللي تحب انت تاريخ
1: دار نقولوا 18 سبتمبر
0: قولوا 18 سبتمبر باهي سجلنا المحاولة نتاعك يا ريماس
1: سلم عليكم سلم على الهزة
0: عليك
1: نقول لك يعطيكم الصحة على البرنامج محليكم محليكم سلم عليكم كيف تيم لا
0: بارك الله فيك يا ريماس
1: سلم على هدى هلين وسيدي بوزيد كي صاحبتي هدى عليا نمرها نقولها بربي كلمني
0: باهي
1: ومونيا
0: ان شاء الله تسمع فيك
1: من جبنيانة زيدة ان شاء الله تكون تسمع فيها نقولها يا منى وردا عليا نمروك زيدة كلمني
0: ان شاء الله يسمعوك سينو تلوج عليهم في فيسبوك شويه هكا تبربش بتقدر تلقاهم تلقى ديزاميون كوما يعطيك الصحه يا ريماس شكرا ليك فرحنا بمكالمتك وهاكا استفدنا وعطينا شويه معلومات وحينا المعلومات نتاعنا هكا ولا ذكرنا بهم ناخذ المكالمه الثانيه الو
2: الو عسلامه
0: عسلامه مرحبا
2: مرحبا بك
0: مرحبا بك
2: معك حمزه العرامي
0: حمزه
2: العرامي
0: العرامي مرحبا بك يا حمزه مين تكلم فينا
2: من المهديه
0: من المهديه مرحبا بك منين من المهديه بالضبط
2: المهديه
0: سنتر باهي برشا فما ما الفتره هذه ولا في المهديه
2: لا مفقود الماء ما ناقص
0: بو انا مانيش نحكي على الماء الشربين اللي هو في القوارير انا نحكي اصلا على الماء تاع الصبيره
2: هلا ده موجود ويقص شوي موجود، ثم بياسر بلايس يقص فيهم ايه
0: يقص فيهم سيرتو في الليلة من ثمانية بتعالية القاية بدأ يقص.
2: ايه ولا وي وي صحيح وي
0: به ان شاء الله يا ربي ظروف تتحسن احسن اكثر واكثر. سي حمزة شو تعرف في الدنيا انت؟
2: والله نخدم بلومبي.
0: ربي عينك ان شاء الله. يعطيك ألف صحة. سي حمزة أي سيدي قل لي باهي برشا اليوم قليبيا المهدية وباش نحكيو على جيبس وإحنا في صفاقس هاوكا شفتوا محليها البرنامج لم الناس الكل. نسألوا على أيام الاستثمار بولاية جيبس وقتش باش يكونوا؟
2: والله يظهر لي 7 و8 أكتوبر.
0: قول أنت 7 و8 أكتوبر. باهي سجل المحاولة بتاعك عشكون تحب تسلم خويا حمزة؟
2: ولا يسلم على الناس كله وعلي يعرفوني وعليكم انتوما.
0: بلي خلينا نستغل الفرصة، أنا يعني كايني في برنامج تونس 70 ديما قعدت عندي هيك الرفليكس متاع نسألوا نعرفوا نعرفوا الولايات الأخرى اللي ما نعرفوهمش. حمزة عمرك شي جيت لصفاقس مثلا؟
2: صفاقس منين جيتها؟
0: جيت لصفاقس المدينة.
2: جيت
0: هاي باهي وشنو عجبك فيها؟
2: والله تحسها بلاد نتاع خدمة فهمت، ما معناها كسياحة ما نتاع قديان شهور وبرا
0: تقديان شهور وكهوك. ما عنديش البلدية مع قصر البلدية عنا باب الديوان عنا شنو آخر عنا احنا
2: لا معناها
0: يعني صوماتر ما انت درت حكيت على نفس البلاصة ما أما شوف بصدق معناتها شوف قاعدين يجتهدوا برشا برشا شباب خاصة وقاعدين يجتهدوا في انه يعملوا زاد المسالك معناها السياحية في المدينة العربي. معناتها انا مثلا نستدعيك باش تجي تفطر في المدينة العربي به برشا تبرمج انت معناتها تجي بالذمة فرصة مثلا تقول هكا نجي المول صفاقس نقضي من قضية منه برشا عبيد تجيب الذمة وفي نفس الوقت نجم انت تبرمج تفطر الفطور في المدينة العربي مسلك سياحي جميل عنا برشا مسالك الحقيقة معناها تجم تكتشف المدينة العربي متاعنا محليها سورها محليه فما حويجات كمام صحيح احنا متاع خدمة معناها صحيح شو قولك لا بلد سياحي مو سياحي الحقيقة حتى النزول متاعنا ما شاء الله راهو ديما تعوج بال معناها باللي ريزيدون اما راهم اللي يخدموا خاصه معناتها تلقاهم ناس اللي قاعده تخدم دي زوتيل دو فيل ما شاء الله ديما مليانين راهو في صفاقس
2: حيه ياسر البلاد البلاد حيه صحيح
0: باهي سيدي يعطيك الصحه. شكرا ليك سي حمزه انسنا برشا تحياتي لك بقى اسمعنا للاخر تعرف الإجابة صحيحة وإذا كان إجابتك صحيحة تدخل في القرعة وتنجم تفوز معنا ب 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. ناخذ التليفون الموالي. ألو
3: ألو عسلامة
0: عسلامة مرحبا
3: أو بيك عايشك معك عبد الفتاح الشيحي.
0: مرحبا بيك سي عبد الفتاح مين تكلم فينا؟
3: وبيك مسواسي
0: مسواسي أي هاي ها وجو المهدية ما بعدنيش بكل عادة
3: اي سواسي تابع المهدية وي
0: اي هي ميلة تابع المهدية اما بعيدة برشا على البحر زيادة سواسية
3: بعيدة يمكن 60 كيلومتر
0: فما 60 سألت علي قبل الحقيقة فما 60 كيلومتر معناتها
3: بعيدة وي
0: به به تمشيو للبحر تبحروا
3: نمشيو وي نمشيو
0: تقولوا احنا معناتها من المهدية ومن بحروش كيفاش كلام هذا زمن نتمتعوا بالبحر وشتوتها الجميلة المهدية من احلى شتوت الحقيقة من احلى شتوت
3: خاصة البحر الرشيش بحر هاي ياسر
0: اي ما شاء الله برشا البحورات نتاعها حتى في سنتر وين برج راس ياسر مزيانة الحمراء ما بنها شل الكورنيش
3: زون تورستيك زادة باهية البغدادي
0: بو انا ما نعرفش مثلا اي نعرف وين النزول زاد موجوده زاد البحورات سمحه مزيانه فما زروقيه ما شاء الله تلقاها بالحق كاللون الازرق الفيروزي ما تلقاه كان في شط المهديه ما شاء الله به سي عبد الفتاح شو تعرف الدنيا انت؟
3: والله ريتريتي مقعد
0: ريتريتي يا سيدي ان شاء الله طول عمرك
3: عايشك
0: سي عبد الفتاح اجابتك بخصوص ايام الاستثمار بولايه جيبس
3: والله نتصور 7 و8 اكتوبر
0: 7 و8 أكتوبر هكا تصور به يعطيك الصحة سجل المحاولة متاعك سي عبد الفتاح
3: معاك
0: لو فيك ناخذ التليفون من بعد ألو ألو
4: ألو السلام عليكم
0: وعليكم السلام مرحبا
4: أمسية طيبة للجميع إن شاء الله
0: يعيشك بارك الله فيك شكون معنا
4: منصف الزيني
0: سي منصف مرحبا بك يا سي منصف أهلا وسهلا راني ملفيتة وصلت لك التحية أنت سلمت على زميلتي شكون
4: الهبيري رسالة غالية
0: غالية فلا وراهي وصلت لها تحية وتسلم عليك حتى هي وفرحت برشا.
4: الحمد لله الحمد لله.
0: يعيشك سي منصف، إن شاء الله تكون بخير سيدي.
4: لا عندكم عام واحد آخر زادة مثل إذا سوق أحسن تمثيل ومتربي ومتخلق برشا زادة لكن ما يظهرش الخفاء يسري.
0: أي زميلنا العزيز يسري بوراوي نوجه تحية كبيرة برشا.
4: هو نحييه برشا، إنسان طيب برشا.
0: يعيشك يعيشك سي منصف، شكرا ليك. تعطينا إجابتك سي منصف.
4: 7 و8 أكتوبر.
0: أنتي 7 و8 أكتوبر أيام الاستثمار بولاية جيبس. مش سبتمبر.
4: لا أكتوبر تحت أشرف سيد الولي.
0: شكرا لك يا سي منصف، احنا سجلنا هكا الاجابات نتاعكم. شكرا ريميس حمزه عبد الفتاح والمنصف، تحياتي لكم. ونمشيو للموسيقى، نمشيو للايقاعات توا معاك امير، وراجعين لمواصله المشوار. مرحبا بالناس الكل.

الأربعة غير أربعة، هذه إشارة التوقيت. مرحبا بالناس الكل، أهلا وسهلا بكم معنا. نعم طلتنا على الفيسبوك، شنو رأيكم؟ نعم طلتنا على الفيسبوك ونشوفوا شكون سلم علينا وشكون زاد شارك، خاطر نجموا تشاركوا في المسابقة حتى اللي على الفيسبوك. دونك منى فراتي، تحية ليك يا منى، أهلا وسهلا. فما أمين النوري، يعطيك الصحة يا أمين، محليك ومحل التحية متاعك. كيف كيف عفيفة كمون، أهلا وسهلا يا عفيفة، إن شاء الله نهارك أسعد الأيامات. منصورة جويدة، تحية ليك أنت زادة يا منصورة، تحية لسي منصف الزين اللي كان معانا ديجا وجاوبنا على المسابقة. سارة الفقي، مسيك بالخير يا سارة. عواطف بوسرسار، مساء الأنوار والأزهار، هكا تقولي نور أيامك ويزهيها إن شاء الله. فوزية سويح، إن شاء الله شنحويلك يا فوزية، إن شاء الله ديما تكون بخير. سونيا أحمد، تحيتي ليك يا سونيا، شكرا ليك. منى فراتي مرة أخرى، شكرا ليك يا منى، يعطيك الصحة. على كل هادية بسيطة زادة تحية لها هادية، فمشكون قاعد يكتبنا توا في كومنتير. دونك كان سي مصف الزيني يولي جو بالنسبة للفيسبوك، دونك هنا يولي عندك الحظ فوا دو يا سي منصف انت. يلا جاوبوا، إذا كان إجاباتكم صحيحة تدخلوا في القرعة. نسألوا على أيام الاستثمار بولاية جابس، وقتاش مش تكون بروشينمون، أما وقتاش إن شاء الله مش تكون. إن شاء الله يربي مزيد من دعم استثمار، وإن شاء الله إيجاد فرص للشغل مهمة إن شاء الله لشبابنا لولادنا وبناتنا، وإن شاء الله نرتقي ونقدمه ببلادنا أكثر وأكثر، هذا اللي نتمنيه. به هم خلطوا لكومنتير، فما شكري الورغي، تحية ليك يا شكري، يقول إجابة هي 7 و8 أكتوبر، هكا يقول شكري الورغي. دونك تحيتي ليك يا شكري، شكرا ليك. هيت نرجو للإيقاعات من جديد، شنو رأيكم؟ بعد نواصلوا مع دفعة ثانية من مكالماتكم الهاتفية.

0: صبر أيوب هكا غنينا وهكا جونا التونسي المزيان اللي خلطنا به لدقيقة 49 بعد 3 متاع العشية. مرحبا بكم معانا في جو آخر من ما يفوتك شيء. مرحبا بكم، شكرا لأسامة في ستاندار، شكرا الأمير في الإخراج الفني، شكرا ليسرى الغربي في الديجيتال. تجمو تتابعونا وتجمو تسمعونا الاثنين سواء على أبليكاسيون على السيت متاعنا radiusfax.tn. مرحبا بكم. هات ناخذوا أختنا راضية نسلموا عليها وقولوا لها ألو ألو
1: ألو عسلامة
0: عسلامة لله. مرحبا بيك
1: عيسك
0: نسنا برشا. مرحبا بيك راضية، شكون أنت؟
1: يعيشك راقية بن عمر.
0: راضية بن عمر مرحبا بيك يا راضية.
1: راقية
0: راقية راقية المعذرة يا راقية، أنا سمعتها راضية قبيلة. راقية شو تعمل في الدنيا؟
1: والله روتريت.
0: روتريت شو كنت تعمل قبل روتريت؟
1: نعمل خياطة.
0: ربي يعينكم، ربي ان شاء الله ان شاء الله برشا صحة، خاطر نعرفوا برشا تعب اللي يخدموا في معمل الخياطة.
1: تعب تعب تعب تعب فوق القيمة بالحق.
0: كهو بيه ربي يشتك بالصحة مدام راقية.
1: عيشك يا حمال بيك عيشك.
0: هاي لله قل لي، هو هنا في العادة نسأل شنو الفطور، اليوم حسيت قلت لا دوبل سيونس ما نسألش. ونش نسألك انت؟
1: عملنا الفطور ومنا الفطور عملنا مرمز.
0: اي صحة وفرحة
1: بشفاء. صيفي عندك الصحة
0: بشفاء صحة وفرحة لله.
1: والله نخمموا نقعدوا نخمموا على الفطور
0: نحيروا. صحيح صحيح صحيح نختاروا برشا
1: والله. الحمد لله الحمد لله
0: كها.
1: الحمد لله.
0: بي اعطينا اجابتك مدام راقية.
1: والله هي 7 و8 اكتوبر.
0: قول انتي 7 و8 اكتوبر.
1: اكتوبر
0: في جابس هذه ايام الاستثمار.
1: صحيح
0: سجلنا المحاوله نتاعك. ربي يفتح للعائله الكل مدام راقيه.
1: نقدم تحيه.
0: تفضل تفضل مرحبا.
1: نقدم تحيه لزوجي وولدي ايمن، نقول له ربي يوفقه ان شاء الله في خدمته.
0: ربي يحييهم لك ان شاء الله.
1: بارك الله فيك. ونقول امي والبابا نقول لهم ربي يشفيكم.
0: امين.
1: ولخياتي الكل ان شاء الله ربي نسلم صغير.
0: امين ربي يحقق لك ما تتمنى وما احلى قلبك المزيان. شكرا ليك مدام راقيه بن عمر.
1: احنا صغيراتي والكل
0: يعيشك ربي يفضلهم لك ان شاء الله.
1: ان شاء الله عافيه ممتازه ان شاء الله.
0: يعيشك يعيشك لله. احنا ان شاء الله 3:53 رفع اذن صلاه العصر، بعد نواصل المشوار في ما يفوتك شيء.

0: أنت
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. من المنتظر أن يشرف الأستاذ في التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البقلوطي على فعالية تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات والتي ستقام يوم 6 سبتمبر الجاري بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بمدينة مارسيليا الفرنسية. بمناسبة العودة الجامعية، الشركة الجهوية للنقل بصفاقس تبرمج 1500 سفر يوميا لتأمين تنقل الطلبة وفق الرئيس المدير العام للشركة محمد المساعدي. بداية من اليوم وعلى امتداد 4 أيام يتواصل المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بصفاقس في دورته 36. النظر في الوضعية التنموية لمختلف القطاعات بعمادة سيدي منصور، منها قطاع الصيد البحري والجانبين الاجتماعي والتربوي في المنطقة، محور جلسة عمل انتظمت صباح اليوم بمقر معتمدية سقية الدائرة. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تستقبل عددا من التونسيين ضمن ضيوف برنامج الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للعمرة والزيارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملك باستضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على نفقته الخاصة، يتم استضافتهم على 4 مجموعات خلال العام الجاري. إلى أخبار العالم، وزير الحرب الإسرائيلي يقول أن سيطرة الجيش الصهيوني على مرتفعات عالي الطهر جنوب لبنان تعني نهاية استكمال المنطقة الأمنية في جنوب البلاد، وأن الجيش لن ينسحب منها حتى يسلم حزب الله سلاحه. الخزانة الأمريكية تكشف أنها بصدد فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تستهدف 3 كيانات، وتوجه أمريكي أوروبي يسعى لإصدار قرار بوكالة الطاقة الذرية يبلغ مجلس الأمن بخرق إيران التزامها. البرلمان الأوروبي في بروكسل يقدم عرضا استعراضيا ل15 نظاما مدعوما بالذكاء الاصطناعي أظهرت قدرات عالية في الحركة والتفاعل وإنجاز المهام المنزلية والصناعية بدقة، وذلك لمواجهة نقص العمالة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
4: السياقة في حالة تعب مثل خطر كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
5: المرصد الوطني لسلامة المرور.

هي من نانسي للانيفرسير. وي من نانسي للانيفرسير, وتحية لكل من يحتفل اليوم بعيد ميلاده. قولوا له إن شاء الله عمر مزيان, عمر مديد, مكلل بالنجاح, بالصحة, بالخير, بالفرحة. هذا اللي نتمنيه. كيما البنوتة الجميلة اللي قاعدة تسمع فينا توا, أنا هكا نتمنى تكون تسمع فينا, يقولوا لي عمرها اليوم عام, اليوم 4 سبتمبر, وميمة الهرابي تعمل العام متاحة. دونك تهانينا الحارة, وإن شاء الله يا ربي تتربى في عز والديك, في عز باباتك أنيس, ماماتك سليمة, ماميتك وسيلة اللي تحبك برشا, ماميتك نجوى اللي تحبك برشا زيدة, وبابيتك مفتاح, وبابيتك راضي رضا, اللي يحبوك برشا برشا أكيد. دونك إن شاء الله يا ربي كل الفرحة, كل ما هو مزيان. الأميمة, أميمة اللي تحية هذه سبيسيال مومن عند عميمتها ابتسام بسبوسة, اللي تقول لها ربي يحفظك لنا ونحبوك برشا, وهنا نحضروا لك في العيد ميلاد متاعك. تحية كيف كيف من عميمتها العروسة اللي ما زالت كي عرست مؤخرا, قولوا لها ألف ألف مبروك بسمة الهرابي. تحية من عند عمها باسم, عمها سامح, وعميمتها إيناس, يتمنوا لها إن شاء الله الفرحة والخير والصحة. كيف كيف من عند صغار عميمة محمد علي, هناء, يسر, والعائلة الكل, عائلة الهرابي اللي تقول عيد ميلاد سعيد الأميمة, وإن شاء الله يا ربي كان الفرحة هذه على إيقاع وليد توفيق. دونك عيد ميلاد سعيد لك يا أميمة. زعما سمعتي وعرفت اسمك تو ولا ما عرفتش اسمك؟ هذا اللي مذبي.

مبروك مبروك رامي عايش، ان شاء الله ديما الافراح والمسرات والجو المزيان ديما يعمر ديار التوانسه الكل اللي يسمعوا فينا الكل، ان شاء الله ديما عندكم الافراح. الاربعه و23 دقيقه تقريبا هكا نوصلوا لختام لقائنا اليوم من اذا برنامج ما يفوتك شيء ما يفوتكم شيء جوستومون. دونك ايقاعاتنا كانت متنوعه، ان شاء الله عجبتكم، ان شاء الله عملتوا معاها ان تري بون كيف. حبيت نجاوب على نص الموسيقى، سالنا على ايام الاستثمار بكيبس وقتش مش تكون، باش تكون ايام 7 و 8 اكتوبر جوستومون. الاجابات صحيحه من عند سي حمزه، سي عبد الفتاح، سي المنصف، مدام راقيه، اربع اجابات صحيحه. ريماس الوحيده تقريبا اللي ما عندهاش الاجابه الصحيحه. بالنسبه للفيسبوك شكرا لكم الكل اللي تواصلتوا زاده معنا، تحيه لكم دون استثناء قبيل عملت التحيه. اللي فاز معنا اليوم بالجائزه لقيمتها 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقسي عبد الفتاح الشيحي من السويسي، تحياتي ليك ومبروك، وتحياتي لكل من يسمع فينا من السويسي. 150 دينار من اهداء اذاعه صفاقس، سي عبد الفتاح نتصلوا بيك ان شاء الله وتجي تتسلم الشيك متاعك، طبعا ديما نحيو منه الاداءات. 150 دينار هكا تقريبا نوصل لختام مشوارنا اليوم، باش نسمعوا جو سيد علي الرياحي هكا ولا، لكن في كوكتيل مزيان الأيمن للسيق، أنيس الطيف، أنيس الطيف، أما الأيمن للسيق هم أنيس الطيف، اخترناه اليوم بصوت أنيس الطيف في ختام لقائنا اليوم من ما يفوتك شيء. شكرا لكم، أجمل تحيات ألفة زميت كل الفريق، يسلم عليكم ونقول لكم باي باي.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صفاقس تحتضن غدا ملتقى المؤسسات الناشئة ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بهدف مساعدة ما لا يقل عن 50 باعث مشروع على تطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر بصفة مجانية. بداية من يوم غد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفتح باب الترشح لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بالأردن وبلدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتمتع ب 45 مقعدا دراسيا بالمؤسسات الجامعية الأردنية بعنوان السنة الجامعية 26-27، وذلك في إطار برنامج التبادل الطلابي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية. أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، منها مؤسستان تعنيان ببرنامج الفرصة الثانية في مدينتي باجة ونابل، فضلا عن أحداث نحو 300 فضاء تدريس جديد بكلفة تجاوزت 150 مليون دينار وفق ما أفادت به وزارة التربية. رياضيا، من المنتظر أن تشارك تونس ب 42 رياضيا في الدورة الرابعة للألعاب الأولمبية للشباب التي ستستضيفها العاصمة السنغالية داكار من 31 من أكتوبر إلى 13 من نوفمبر القادمين وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية الأولمبية. في أخبار العالم، قوات الاحتلال تعتقل ما أسمته خلية من 5 مسلحين في قباطية شمال يضفة الغربية، زعمت أنهم خططوا لتنفيذ هجمات، بينما واصلت اقتحام عدة بلدات واعتقال عدد من الفلسطينيين وسط تصاعد هجمات المستوطنين. سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، تقول أن قوة من الميليشيات العميلة تقدمت فجر اليوم بمساندة طائرات إسرائيلية مسيرة باتجاه منطقة القرارة شمال خان يونس بجنوب قطاع غزة في محاولة لاختطاف أحد مقاتليها. السفير الإيراني في مصر مجتبى فردوسي يقول أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة إسلام أباد ونفذت اعتداءات على جنوب إيران، ويؤكد أن طهران قادرة على استهداف انتشار واشنطن العسكرية في المنطقة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس، تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
2: عشرة ديمة العشوية.
3: العشوية.
4: خليك معنا
5: واسمع جوك.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل، مرحبا بكم في العشوائيه 4 سبتمبر 2026. معكم عبير، معكم امير وعايشه بيار. تحيه للناس الكل اللي تابع فينا من توا الخمسه متاع العشيه حتى الثمانيه ونص متاع الليل. اليوم باش نمشيو نعملوا اطلالات بطبيعه ثقافيه فنيه، باش نمشيو للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافه والشباب كيف كيف زاد، باش نعملوا طلع علي مهرجان هيم تظاهره اسمها اثر الفلاشه، كيف كيف باش نمشيو للمهرجان الدولي للمسرح التجريبي بمصر مع زميلتنا من اذاعه المنستير نجوى المهري، وكذلك اطلال احمد الحاج طيب العشوية هذا للملتقى الدولي لفنون الفرجه في المركب الشبيبي طريق المينا. هذه تقريبا اهم فقراتنا لليوم بطبيعه مع الورقات، باش نمشيو نعملوا اطلاله على اجمل المدن واجمل المناطق في تونس. كيف كيف زاد اليوم جولتنا باش تكون مع كرتون حبيتوه الناس الكل بتبيع الكرتون هذايا، كرتون عالمي خليكم تكتشفوه بتبيع بعد شوية. البداية بالموسيقى هذو ما مدغنس قيش بغيش أو المودن توكين الحديث المعاصر بتبيع أشهر الفرق الألمانية اللي تقريبا عندهم غنية يتيمة بالألمانية بتبيع الجروب هذايا تعرف بأهم الأغاني متاع الديسكو في وقتهم، أغلب أغانيهم باللغة الإنجليزية، جولات كبيرة عندهم بيشوق في الولايات المتحدة الأمريكية، في اليابان، في أوروبا، نعيش في ملي أفريقيا ما زالوا هيش ما عنديش فكرة، ما جيوش لتونس على كل خاطر نعرفوا أغلب الفرق العالمية تمشي الجنوب أفريقيا المغرب وتونس، دونك مادام ما جيوش لتونس نتصورهم ما زالوش أفريقيا. 5:05 هذه الموزيكا وراجعين.

0: عيشها
1: سلام خويا بربي شارع 20 مارس.
2: اي بابا تفضل.
1: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه نهار كامل وانتم في الكياس.
2: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه.
1: صنعه كيفاش؟
2: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادا يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
1: كلام سهل اما شكون يطبقوا؟
2: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
4: العشوية
5: خليك معنا.

0: ياسمين أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 65 دقيقة مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى 8:30 متاع الليل. والبداية باش تكون مع زميلنا أحمد الحاج طيب مباشرة من المسرح البلدي بصفاقس. مرحبا بك أحمد الحاج طيب، أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا وسهلا بك عبير، مرحبا بك وبمستمعين الأفاضل في منوعة العشوية اللي تأتيكم اليوم بزخم ثقافي متنوع، وإحنا انطلقنا مباشرة من المسرح البلدي بصفاقس اللي يحتضن فعاليات المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. اليوم انطلق هذا المهرجان مع مجموعة من المسرحيات، سواء من مسرح الشارع وإلا المسرحيات الموجهة للكهول، وحتى أيضا مسابقات خاصة بالأطفال والمونودراما باش نعيشوا على وقعها على امتداد هذه الأيام من 4 إلى 7 سبتمبر من سنة 2026. مازالوا كيكملوا مسرحياتهم دار الثقافة بفندق الحددين، وهي فرصة أن نستضيف المخرج المتألق على الدوام والممثل عمر بن سلطان. أنا مخرج المسرحية، وهذا العمل اللي نلقاه اليوم تم عرضه على ركح المسرح البلدي بصفاقس. أهلا وسهلا بك عمر، نورتنا في بعض صفاقس.
2: مرحبا بكم، مرحبا مستمعي بعض صفاقس، مرحبا بك أحمد.
1: أهلا وسهلا بك.
2: أنا في المسرح البلدي، ما زلنا كمان العرض مسرحية قيامة بين قوسين رستخيز، هو نص عن رواية إيرانية لشهرانوش بارسيبور، وفيلم إيراني كيف كيف مقتبس من الرواية لشيرين نشأت.
1: المسرحية هذه من إخراجك، هات ناخذ فكرة عن الممثلين اللي موجودين فيها، وأيضا هي المسابقة اللي انطلقت بها كالمشاركة الأولى، يعني لأنكم عندكم مشاركات أخرى ضمن المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية.
2: نعم، هو هذا العرض الأول للمسرحية، مجموعة نادي مسرح المدينة دور الثقافة فندق الحددين، مجموعة طيبة من الشباب، فيهم اللي عنده سنوات ينشط معنا، وفما اللي جدد سنة بدأوا معنا. دونك حابين نخوض المغامرة هذه والتجربة مختلفة بالنسبة لنا كتحدي، وهك شوف الحمد لله.
1: بالنسبة لموضوع المسرحية، على شو يحكي بالضبط يعني؟
2: هو مسرحية يعني يحكي على المرأة في مجتمع معين، معناها شنو الظروف اللي مرت بهم مجموعة من نساء، هم 7 نساء في حالات مختلفة، القارية المش قارية، الغنية العاملة، المعلمة اللي في الدار، معناتها أنواع متاع معناها متاع حالات متاع مرأة تعيش فيهم، تلموا مع بعضهم بعدين كيما ما نجمش نحرق لك.
1: أما هذا هو
2: كل واحدة صارت لها ظرف معين.
1: نعم،
2: وفي الأخرى تلموا مع بعضهم لخاطر الرواية اسمها ديجا وومن ويزاوت مان.
1: نعم.
0: يفضلك أحمد لو تقرب شوية الميكرو متاع تليفون ضيفنا.
1: هو عبير حبينا نحكيه على أهمية هذا المهرجان الجهوي اللي حضروا له عديد الممثلين من دور الثقافة ودور الشباب تقريبا من أشهر الصيف، فما بروفات تصير، فما تحضيرات هامة جدا خوي عمر.
2: نعم، تحرمنا ديجا من الصيف تقريبا، بدينا من قبل جوان، لكن من جوان بدأت كما نقولوا تشد بعضها تقريبا، معناها 3 شهور تقريبا يوميا تقريبا، معناها دونك برشا تعب، حتى الفضاء مش مع مشكورين دار ثقافة بالبحر، معناها عطونا الباو السفلي
1: للبروفة،
2: لكن مش شكل مهيئ، معناها معناها مثلا ماهوش كليماتيزي، ما فيهوش ما فيهوش تواليت، فيهوش انت ماهوش اير بي ان بي، معناها دونك.
1: وبالرغم من ذلك نحسوا فما شغف لمجموعة الممثلين، هما شباب وحتى يعني مجموعة من اليافعين اللي عندهم شغف كبير بالمسرح، وانت اللي عندك تجربة كبيرة وحتى انت مؤطر، يعني شو تقول لهم يعني بالنسبة للشباب اللي يسمع فينا واللي حتى هو يعني ما زلت كحد ثقيل يعني على خشبة المسرح عمر؟
2: انا فخور بهم، يعطي مساحة يواصلوا على خاطر حبهم معناها للشيء اللي يعملوا فيه هو اللي خلاهم يتحدوا اي فضاء اي مكان اي زمان، معناها وهك تشوف معناها تبارك الله الطاقة معناها الموجودة في العرض، وتشوف فيهم معناها حبهم للشيء اللي يعملوا فيه معناه يخليهم يتحدوا اي ظرف معين معناه دونك مشكورين على المجهود الكبير الكبير الكبير الكبير اللي يعملوه ونحب نقول لهم فخور بكم برشا برشا برشا برشا
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: وبالنسبه لعمر بن سلطان عنده شي اعمال يعني خارج اطار هذا المهرجان لانه عندكم انتم غدوه عندكم يعني مشاركه في مسابقه اي بالنسبه لدار الثقافه فندق الحديدين وبالنسبه لك انت يا عمر يعني.
2: عندنا نفس النادي نادي مسرح مدينه فندق الحديدين عندنا مونودرام 7000 ان شاء الله بعد غدوه ساعتين في دار الثقافه ببحر مرحبا بهم الناس الكل تأثير فراس البلاد اداء لؤي بالغيث والمجموعه الطيبه معناها معهم مرحبا بهم زاد كيف كيف عنا عمل للاطفال مازلنا كيف كمان حضرناه اطفال في عالم الخيال ان شاء الله لافون بريمير ان شاء الله في وسط سبتمبر ما حددنا بالضبط لكن وسط سبتمبر والا اخر سبتمبر ان شاء الله يكون معناتها نعملوا العرض ما قبل الاول نتاعو موجه للطفل ثم تحضيرات اخرى معناها عندنا محطه جيم نستناو في عرض اللجنه كيف كيف مسرحيه موجهه للطفل دونك هذو هما حاليا اللي تولنا
1: واللي حب يشارك يعني في نادي المسرح بامكانه يلتحق بكم في فندق الحديدين هكا
2: نعم تو في الموسم الجديد ان شاء الله معناتها مادام كملنا المسرحيه هذه دونك هكا مدينه صغيره نتاع راحه وبعدين نعاودوا نرجعوا كل يوم احد من 10 للمدي ساعه دار ثقافه ببحر تابع نادي مسرح المدينه فندق الحديدين مرحبا بهم الناس الكل وكي نجموا يدخلوا صفحه تياترو المدينه فندق الحديدين ولا صفحه دار الثقافه فندق الحديدين ولا صفحتي الشخصية عمر بن سلطانة ان شاء الله نحدد اول يوم معناها اللي مش نبداو فيه ان شاء الله الموسم متاعنا والعمل الجديد متاعنا بينسيون نبداو بالتمارين مرحبا بالناس كل
1: شكرا يعطيك الصحة عمر بن سلطانة المخرج والممثل المتألق على الدوام هي فرصة انه اليوم نحكيه عن المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب وايضا المؤسسات الجامعية هي تقريبا دورة جديدة يعني تنظم السنة عبير طبعا وفقا للصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس هي الدورة 36 من هذا المهرجان وتنتظم بين المسرح البلدي بصفاقس وأيضا دار الثقافة بباب بحر والمركب الثقافي محمد الجاموسي على كل حال العروض بالنسبة اليوم انتهت وتستأنف العروض يوم غدوة ضمن مسابقة مسرح الفضاءات البديلة ساحة 100 متر وأيضا مسابقة الأعمال الجماعية للأطفال وأيضا مسابقة مسرح العرائس على كل حال يعني هي مجموعة من المسابقات وأيضا مسابقة الأعمال الجماعية للشباب والكهول اللي يحتضنها المسرح البلدي بصفاقس
0: شكرا لك أحمد تحية كبيرة لك بطبيعة تحية لكل المشاركين والمشاركين في المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب نحن مواصلين المشوار مرحبا بكم ديما في العشوية 4 سبتمبر 2026 لقيت بالضبط 25 دقيقة مواصلين معكم حتى 8:30 متاع الليل باش نعديو الكوكتيل هذية وراجعين مع ورقة باش نكتشفوا فيها منطقة جميلة من مناطق تونس الخضراء

0: يا مساء الفل والأنوار، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجات إذاعة تصفيق سي في من 5:35 دقيقة. من الموسيقى هذا كمشينا عملنا جولة بطبيعة في المغرب وبعض الدول العالم. بطبيعة الموسيقى باش تكون متنوعة، باش نسمعوا راهو الديسكو، باش نسمعوا الراي، باش نسمعوا التونسي بيان شور والتربي، هذا الكل حتى 8:30 متاع الليل في العشوية 4 سبتمبر 2026. 35 دقيقة حبيت ناخذكم الحقيقة في تصويرة من تصاور بلدنا المزيانة، باش نمشيو في جولة المنطقة جميلة برشا. هي كانت تابعة ولاية صفاقس سابقا، لكن توا ولات تابعة ولاية المهدية الجميلة، شابة الجميلة اللي فيها زاد مهرجان الفنون التشكيلية، فيها ناس لطيفين، فيها برشا زاد المباني باللون بيان سور متاع تونس اللي هو الأبيض والأزرق اللي موجود، مش كاين شي في السواحل، حتى في الصحراء نلقاه اللون الابيض والازرق. دونك الشابه الورقه هذه اللي باش ياخذنا فيها زميلنا احمد الحاج طيب في الكتابه بيان شور والنص. الفقره هذه بطبيعه تلقاوها ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، تلقاوها زيد على اليوتيوب. نحب نوجه تحيه كبيره برشا لزميلنا احمد الحاج طيب الامير، زيد على الكونسول اليسرى والعايشه بيار في الاخراج البث الرقمي المرئي. نمشيو للشابة وراجعين.
1: لن يبرح الشعور بالألفة فؤادك وأنت تحدث شيب مدينة الشابة وشبابها، فيفكون لك طلاسم سحر بحرها ورمالها وألغاز تاريخها الضارب في القدم، بل ويزجون بك في أسرها حتى لا تقوى على نسيانها. على أرضها ترجل القادة ورست الأساطيل، الشابة أو رأس قبوديا كما يحلو للبعض تسميتها، تضم معلما أثريا ضاربا في القدم، إذ يقف برج خديجة شاهدا على الحضارات التي تعاقبت على المدينة التي كانت مثل ما يروي المؤرخون منارة فكرية منقطعة النظير. ويعتبر برج خديجة جزءا من قصر قبودية، هذه التسمية المشتقة من الاسم الروماني لمدينة الشابة كابودي فيلدا، نزلت به جيوش القائد البيزنطي ديزاركان في أساطيل تضم مئات المراكب الحربية للزحف على قرطاج. ويؤلف أهالي الشابة مئات القصص والروايات عن تاريخ مدينتهم، ومنها قصر قبودية الذي يعود إلى شعيرة تدعى خديجة بنت أحمد ابن كلثوم المعافري الرصيفة، التي عرفت برجاحة العقل وعبقريتها الشعرية، وقد تيمت بأحد الشبان رفضت أختها الكبرى زواجه منها. ولا يقتصر ثراء المدينة وإشعاعها على الجانب التاريخي، بل لا تزال الشابة قيمة اقتصادية هامة على المستويين المحلي والوطني، إذ يضم ميناؤها 70% من أسطول الولاية من مراكب الصيد البحري، وعددها 1633 مركبا. ولم يكتفي بحر الشابة المعروف بزرقته التي تزيد في جمال المدينة وسحرها، بل يمثل مصدر رزق لما يربو عن 6000 بحار من بين 8600 بحار بولاية المهدية، يوفرون 70% من الإنتاج الجهوي للأسماك والمقدر بنحو 121,000 طن سنويا، الثانية على مستوى الإنتاج الوطني. وتنفرد المدينة بالصيد بالشراف التقليدية التي تختلف عن مثيلاتها بكل من جزيرتي قرقنة وجربة على مستوى الأعماق، التي يغرس فيها جريد النخيل ليكون حواجز وغرف تسهل دخول الأسماك من خلالها. ويصطاد أصحاب الشراف وهم من بين الفائزين ببتة سنوية للشراف تطلق بعد الراحة البيولوجية في أعماق قد تصل إلى 3 أمتار، فيما تنصب الشراف في جزيرتي قرقنة وجربة في مياه ضحلة. وتؤشر حرارة الصيف كل عام على انطلاق التظاهرات الثقافية والمهرجانات، ومن أعرقها مهرجان قبوديا، ويطمح عشاق الفن والإبداع بالمنطقة إلى إحداث مسرح للهواء الطلق يكون منارة ثقافية وتجمعا فنيا للأجيال الجديدة من المبدعين، وهو ما يعتبرونه استحقاقا، لا سيما وأن الشابة لطالما زخرت بكفاءات في الفن والتمثيل وصنع الآلات الموسيقية والتنشيط سطع نجمها على المستوى الوطني.

0: فاقس فاقس العشوية.
1: العشوية
2: العشوية
0: العشوية
2: خليك معنا
3: خليك معنا.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 55 دقيقة يا شبا يا شبا يا بنت بليدي بتبع الفنان الجزائري والعالمي شب خالد. تحية كبيرة برشا توصلكم من فريق العشوية 4 سبتمبر 2026. مرحبا بكم بتبع على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سفاكس, كيف كيف على صفحتنا على اليوتيوب راديو سفاكس. رحبوا بكم, تلقاو كل بتبع الحوارات مع ضيوفنا وكل فقرات على اليوتيوب والفيسبوك. المهرجان الدولي للصحراء بدوزة, برشا مهرجانات تتضح التوقيت متاحة من 19 ل 22 ديسمبر بتبيع عاصمة الصحراء دوز تحت بن هذا المهرجان دورة كبيرة برشا عامين وتصير الدورة 60 دونك الدورة 58 بتبيع إن شاء الله زيدا ليم القادمة يقرب الوقت شوية ناخذ مدير المهرجان كيف كيف زيدا المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بتبيع في كل الولايات متواصل بدور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجماعية بولاية المنستير. موعدهم مع المهرجان باش يكون ما بين أيام 9 و 10 و 11 سبتمبر 2026. كيف كيف زاد حفلة مهمة للفنان اللي يحبوه وعنده جمهور كبير برشا بهاء سلطان بتبيع اللي بش يكون حاضر في تونس في المسرح الأثري بقرطاج يوم 11 سبتمبر القادم. احنا بعد 6:30 ان شاء الله دونك بعد الأخبار وبعد الرياضة بش نمشي مع زميلنا أحمد الحاج طيب, بش نمشي للمركب الشامي المركب الشبيب بطريق المينا كيف كيف زادة باش نمشيو مع كرتون من أجمل الكرتونات في العالم بتبيع هو كرتون والقصة في الأصل هي بلجيكية تحكي على السنافر يبلغ عددهم 99 وشرشبيل بالشرير اللي في الحقيقة راهو في النسخة الأصلية راهو شرشبيل ما كان الشرير هو قس مسيحي طيب. وبالنسبة للسنافر كانوا السبع خطايا بين شو نعرفوهم منهم الطمع ومنهم الجشع لكن تبدلت شوية القصة واللي هو السنافر الطيب بين والشرير هو شر شميل دونك مع أحمد الحاج طيب باش ياخذنا في فسحة مع القرية الجميلة هذه العالم السحري للسنافر أو شترومفس كما عرفناهم ونحن صغار. 55 دقيقة نمشي مع الموسيقى اللي توصلنا لأخبار الستة لكن قبل هذي نذكركم عملوا جيم على الباجة عندنا برشا ديفان للغاديو يعملوا ديما الجيم على لي ستاتيو نتاعنا وفما شكون ينجموا يكونوا ينسوا انهم يعملوا فولو ويعملوا جيم للباج دونك مرحبا بكم كانكم تحبوا اذا عصفقس كان تحبوا تدعموا اذاعتكم ما فيها بيست تعملوا جيم وفولو على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راديو سفاكس اللي هي كلها اتاشي. ال 55 دقيقه وهذيا امير بتبيع يواصل معنا المشوار موسيقيا موزيكا وراجعين.

0: السادسة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار. مساء الخير. استعدادا للعودة المدرسية، بلدية صفاقس تواصل تدخلاتها الميدانية في محيط المؤسسات التربوية والجماعية عبر رفع النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة. في النشرة قراءة في دعوة البنك المركزي التونسي إلى تعزيز تمويل الاقتصاد ومواصلة اليقظة إزاء المخاطر. تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. وفي العالم، متطرفون الصهاينة يجددون دعوات تفريغ قطاع غزة من سكانه مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وواشنطن تتمسك باتفاق جديد لحل أزمة مضيق هرمز، وطهران تريد إعادة إحياء مذكرة التفاهم. ينتظم في صفاقس يوم غد السبت ملتقى المؤسسات الناشئة ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبدعم من لجنة الحكماء التابعة لها. الملتقى يهدف إلى مساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. تشهد العودة المدرسية المقبلة افتتاح 23 مؤسسة جديدة في تونس، فيما يتواصل إنجاز 1200 تدخل على مستوى تهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار في مختلف الجهات. أفاد المدير العام للبناءات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تنهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. كما خصصت الوزارة أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية. وعلى هامش انطلاق توزيع تجهيزات ومعدات على المندوبيات الجهوية للتربية، أوضح مدير التصرف في ممتلكات الوزارة محمد المكرازي أن عملية التوزيع ستكون بالتوازي بين كل الجهات، مشيرا بخصوص مخابر الإعلامية والمخابر التعليمية إلى تجهيز 130 فضاء تحضيري و130 مخبر.
2: احنا كل الجهات خرجوا له التجهيزات هذه صفقات وطنيه نقوم بها على المستوى المركزي، توزع بالتوازي لكل الجهات. بالنسبه للاثاث المدرسي، عملنا صفقه عامه فيها تقريبا 91100 طاوله باش تتوزع اسنان للمؤسسات الكل بجميع مراحلها. بالنسبه للالات الناسخه، عندنا تقريبا 3000 مؤسسه باش ينتفعوا بالالات الناسخه بقيمه 15 مليون دينار. الاثاث المدرسي القيمة متاعه فوق 33 مليون دينار. بالنسبة للمخابر الإعلامية والمخابر التعليمية وتجهيز الفضاءات التحضيري، عنا 130 فضاء تحضيري، فضاء ألعاب وفضاء عادي، 130 مخبر.
1: وفي صفاقس تواصل مصالح البلدية تدخلاتها الميدانية بنسق حثيث بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال للطلبة والتلاميذ والإطار التربوي. وشملت هذه التدخلات جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة وتشذيب الأشجار وتقليع الأعشاب ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم وصيانة الإنارة العمومية ومداوات وتبخير المؤسسات التربوية ومحيطها. فيما يهم أسعار الكتب والكراس المدرسي المدعم، لم تشهد أي زيادة، لأن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بنسبة تقارب 8% حسب ما أكده للأخبار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي. ودعا بالمناسبة إلى توحيد المستلزمات والزي المدرسي واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات.
3: تم زيادة تقريبا
0: تقريبا مقارنة بالسنة الفائتة في جميع مستلزمات العودة المدرسية إلا الكتاب المدرسي والكراسي المباعة تقريبا في 8%. حلنا الوحيد اللي خفض هالمصاريف هذه الكل هو عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وهي حملة اللي عملتها منظمة التونسية وبدأتها سنة منذ شهرين لتحسيس المستهلك بوجوبية اقتناء المنتوج التونسي. ولكن نحن ما نجموش نعمل الحملة هذه وحدنا، وزارة التربية مفصلية قرارها في الشان هذا، تعمل قائمة موحدة. ابتدائيا مشكورة عملت الكتاب وعملت الكراس، لكن نكمل نوسعه نعمل قائمة موحدة في جميع مستلزمات المدرسية، وزي موحد والناس الكل تبدأ فرحانة وماشي ونعلموا الانتماء لصغارنا ونشجعوا المنتوج التونسي. نحن قاعدين نوردوا بكثافة في منتوجات أجنبية لا نعرفوا شنو اللي فيها، موجودة في التجارة الموازية، تم العديد من المخاطر الصحية وخاصة في البلاستيك والمكونات والستيلوات، الطب نتاعو ما تقاموش منقوب، والعديد والعديد من الإشكاليات. على ذلك نحن نقول وجوبية القوائم تكون تونسية، على خاطر أول حاجة هي تبدأ مراقبة من حكاية الجودة في كراسة شروط، ثاني حاجة في الساعة بعيد كل البعد على ما يروج له من منتوجات أجنبية. نعطيه مثال كرتابة برك، تلقى منتوج تونسي أقل، لكن المحبة الأجنبية هي اللي ترفع في الأسعار المنتوجات اللي ما عندهاش جودة، ما تشدكش جمعة جمعتين تتكسر. هذا كله يلزم عودة مدرسية بمنتوجات تونسية للحفاظ على الدخل الأسري.
1: وغير بعيدا عن المجال التربوي، تنطلق بعد غد الأحد السادس من أكتوبر الجاري فعاليات كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بمدينة مارسيليا الفرنسية تحت إشراف الأستاذ في التعليم العالي بجامعة صفاقس علي البقلوتي. وتعكس قيادة تونس لهذه التظاهرة العلمية لسنة 2026 اعترافا دوليا بارزا بتميز الكفاءات العلمية التونسية في مجال بحوث الرياضيات والمساهمة في بناء شراكات علمية رائدة. ومن المنتظر أن يشارك في هذا الموعد العلمي العالمي الذي يتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم نخبة من الباحثين والأساتذة والطلبة الشبان من تونس وعدد من الدول الأخرى. في بقية أنباء نشرتنا، أعلنت وزارة الدفاع الوطني أن تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف فينيكس إكسبرس 26 بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا وبمشاركة حوالي 400 عسكري وملاحظ يمثلون 13 دولة، وهي الجزائر، ليبيا، المغرب، مصر، تركيا، مالطا، إيطاليا، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، جورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف. وبينت وزارة الدفاع أن تونس تستقبل بالمناسبة 5 بواخر عسكرية ستشارك في هذا التمرين الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات العملياتية المشتركة في مجال الأمن البحري. في شأن اقتصادي، ومع تضاعف التحديات أمام القطاع البنكي في مواجهة نمو القروض وقدرته على الإقراض، دعت لجنة الرقابة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات المالية بالبنك المركزي التونسي إلى ضرورة تعزيز مساهمة القطاع في تمويل الاقتصاد ودعم الاستثمار والنمو، مع مواصلة اليقظة والحذر

0: المحصول غير الناجع إلى 15.1% من إجمالي الالتزامات البالغ، يرسم معادلة صعبة حول كيفية تحويل السيولة والطلب البنكية إلى تمويل فعال الاقتصاد الحقيقي في ظل تبطئ الإقراض وارتفاع القروض المتعثرة اللي تخلي البنوك أكثر تحفظا في سياستها الائتمانية. ثم زوج تحديات رئيسية، الأول يتمثل في إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات المنجة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، والثاني في تعزيز آلية تقاسم المخاطر ما بين البنوك وصناديق الضمان.
1: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، تحرح وزيران صهيونيان مقترحين يتعلقان بالترحيل الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، ما أعاد إلى السطح فكرة يرددها متطرفون يمينيون إسرائيليون في السنوات الماضية في سعيهم لحشد المؤيدين قبل الانتخابات الإسرائيلية القادمة. وعلى الميدان استشهد فلسطيني اليوم برصاص ميليشيا مسلحة تدعمها تل أبيب، وأصيب 8 آخرون بينهم طفلتان، كما أصيب 4 آخرون أثر قصف نفذته مسيرة إسرائيلية على مواطنين في منطقة المواسي غربية مدينة خان يونس. وفي الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل والأحياء. كشفت صحيفة الفاشن تايمز الأمريكية أن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يتمحور بصورة متزايدة حول مستقبل مضيق هرمز، بعدما رفضت إدارة الرئيس دونالد ترامب العودة إلى مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان، بينما تسعى طهران إلى أحياء الاتفاق باعتباره مدخلا لوقف التصعيد واستعادة حركة الملاحة النفطية. أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن طائرة مسيرة روسية أصابت مقر جهاز الأمن الأوكراني في كييف، ورصد مراسلون صحفيون سيارة إسعاف في محيط موقع الحادث. قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة اليوم أن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت في أوت إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2022، إذ أدى سوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحرب في الخليج والبحر الأسود إلى زيادة المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية. إلى التذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، استعدادا للعودة المدرسية، بلدية صفاقس تواصل تدخلاتها الميدانية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية عبر رفع النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة. في النشرة تابعنا قراءة في دعوة البنك المركزي التونسي إلى تعزيز تمويل الاقتصاد ومواصلة اليقظة إزاء المخاطر. تونس تستضيف من 6 إلى 18 من سبتمبر الجاري التمرين البحري متعدد الأطراف بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا. متطرفون صهاينة يجددون دعوات لتفريغ غزة من سكانها مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، وواشنطن تتمسك باتفاق جديد لحل أزمة مضيق هرمز، وطهران تريد أحياء مذكرة التفاهم.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: حوصلة لأبرز المستجدات الرياضية لهذا اليوم مع زميل منشي عطي طلا. تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي وموردة قطاطة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة.
5: سبور نيوز.

مساء الخير. ثالث موعدنا الرياضية، مبروك للترجي الجرجيسي اليوم في المباراة ذهاب الدور الأول من مسابقة كأس الكاف. الترجي الجرجيسي فاز في ملعب الطيب مهيري بصفاقس على ديون باس النيجيري أو السينيغالي 3 أهداف مقابل هدف. المباراة صفرها

0: تقولي محمد مصطفى أرينا طبعا 3-1، لكن الأسبقية في التهديف كانت للفريق الضيف ديومبارس السنغالي عن طريق الحاجي ديالو في الدقيقة 13، لكن خليل القصاب في الدقيقة 35 يعدل النتيجة، نفس اللاعب في الدقيقة 56 من ضربة جزاء يضعف النتيجة لصالح الترجي الجرجيسي، ثم سامبا ديوف يثلث النتيجة للفريق الترجي الجرجيسي في الدقيقة 70، مع العلم أنه في الدقيقة 67 حكم المباراة كان أقصى محمد الدياني من فريق السنغالي. المدرب السابق للترجي الجرجيسي والحالي للمنتخب الأولمبي أنيس بوجلبان كان حضر المباراة وتحدث للزميل سامي الهندوز زميلنا في الإذاعة الوطنية على المباراة العودة في ظل نتيجة اليوم. نسمع أنيس بوجلبان.
1: صار جاي لك المدير مطمن زبالكم نمشي الفرحة قوت الليلة قرتين الموضوع يزم زي تركيز كامل على المباراة القادمة اللي مش كون صعيبة قد منافس صار إمكانية كبيرة المتطايمين في بلاده مش لقاعة عاكمنا المدير هنا اليوم توقف في فرق طوفيون كان الكاليفيكاسيون مازالت ما تلحتش الكاليفيكاسيون تربح كان كي تعمل السكور جاي غادي.
0: في نفس المسابقة غدوة إن شاء الله في ملعب أبيولا في مدينة أبيوكوت في نيجيريا النادي الصفاقسي يستضيف على شوتينغ ستار النيجيري بتحكيم الكامروني يانيك أنيس فودوب. طبعا النادي الصفاقسي يحمل كذلك أمال الكرة التونسية للتأهل للدور التمهيدي الثاني انطلاقا من مباراة الذهاب في انتظار مباراة العودة. بالنسبة لأمجد الكؤوس الإفريقية دوري الأبطال غدوة في 7 العشية في ملعب حماد العقربي برادس النادي الإفريقي جوليبا المالي تحكيم للكونغولي بيير جون نغيين. البث الحصري للمباراة على منصة الفور أون وباش يكون مرفوق باستوديو التحليلي. خبر في علاقة بالمدافع الشاب عمار عبد الحق مدافع النادي الإفريقي اللي كان شارك أساسي في زوج جولات الأولى للبطولة المحلية بعد دعوته للحضور في تربص منتخب أقل من 20 عام من 7 إلى 12 سبتمبر. إدارة السيارة أرسلت الجامعة التونسية لكرة قدم تطلب منها التسريح قبل مباراة الإياب. في نفس المسابقة دوري أبطال إفريقيا الترجي نعرفوه معفى في الدور التمهيدي الأول باش يتعرف الليلة على منافسه الأقرب خلينا نقوله في التمهيدي الثاني بعد مباراة ذهاب الدور الأول اللي تجمع حاليا بين السويحلي الليبي وكافيزات من زنزبار. المباراة انطلقت في 6 بتاع العشية يعني منذ تقريبا 17 دقيقة. إلى الكرة المحلية اللي يتواصل نشاط البطولة المحترفة الأولى نهاية الأسبوع مع مباراة الجولة 3 اللي باش تكون منقوصة من 3 مقابلات باعتبار مشاركة النادي الإفريقي والنادي الصفاقسي والترجي الجرجيسي في المسابقات القارية للأندية وباش تكون المقابلات تاع الجولة 3 موزعة على 4 دفعات. في برنامج الدفعة الأولى غدوة السبت في 4:30 نادي البنزرتي الأولمبي الباشي حكم الساحة وليد المنصري في البار البرتغالي فيليب بيريرا. تقدم سقتدير غدوة يستضيف في ملعب طيميري بساقس نادي حمام الأنف تحكيم لحمزة جعيد على مستوى الساحة في البار محمد علي قروية. دفعة ثانية بشكون نهار لحد 6 سبتمبر في نفس التوقيت 4:30 الترجي الرياضي التونسي يستضيف مستقبل المرسى في ملعب حماد عقربي برادس تحكيم الساحة بديس بن صالح في البار أسامة بن إسحاق. النجم الساحلي في أولمبي سوسة يستقبل شبيبة العمران التحكيم منتصر بالعربي في مستوى الساحة في البار البرتغالي فيليب بيريرا. نجم تلوي يستقبل أمام حمام سوسة حكم الساحة محرز الملكي في البار مجدي بلاغة. الدفعة الثالثة تدخل في إطار المباريات المؤجلة نهار 4-16 سبتمبر يولي توقيت 4 بتاع العشية مش 4:30 4 بتاع العشية 16 سبتمبر نهار 4 اتحاد بنغردان يستقبل النادي الصفاقسي. في الدفعة الرابعة نهار الخميس 17 سبتمبر كذلك في 4 بتاع العشية الملعب التونسي باش يضيف نادي الإفريقي في ديربي الصغير الترجي الجرجيسي باش يستضيف الاتحاد الرياضي المنسي. قبل ختم فترة انتقالات الصيفية نهار 20 سبتمبر الحالي، إدارة السي اس اس تسعى لتدعيم الرصيد البشري لفريق كابر كرة قدم. مشروع صفقة انتداب اللاعب لؤي تراعي بعد ما كان في طريقه للتنفيذ تعثر الأيام الأخيرة بسبب اختلاف حصل في وجهات النظر بين إدارة السي اس اس ونظيرتها في الوحدة الإماراتي، اختلاف في قيمة العرض وخاصة في شكل الإعارة مع حقية الشراء بالنسبة للنادي الصفاقسي. وبالنسبة للوحدة الإماراتي تقول أنه اللاعب ذا يتحول في شكل إعارة، ولكن بعد نهاية الموسم مجبر النادي الصفاقسي من شراء عقده، وهذا ما رفضه النادي الرياضي الصفاقسي. البعض أرجع نعرف مصادر يعني قريبة من نادي الصفاقسي، البعض أرجع تعثر المفاوضات هذه بدخول فريق تونسي آخر على الخط. نحكيه على الإدارة الوطنية للتحكيم اللي بدأت في خططها التأديبية تجاه عدد من الحكام اللي قاموا بأخطاء جسيمة أثرت على نتائج بعض المقابلات. قرار التجميد شمل مجموعة من الحكام وكذلك الحكام المساعدين وحكام الفار، ومن بين هالمجموعة هذه حكام دوليين. طبعا الإدارة الوطنية للتحكيم ما كشفتش على الأسماء. العقوبة التأديبية ضد بعض الحكام بمختلف تصنيفاتهم جاءت نتيجة عملية تقييم لأدائهم في إدارة مباريات الجولة الأولى وكذلك الجولة الثانية. نحكيه على منتخب الوطني لكرة القدم اللي باش يبدأ في الشهر هذايا تصفيات أمم أفريقيا 2027، لكن في أكتوبر المقبل في إطار التوقف الدولي اللي طبعا تفرض الفيفا، منتخبنا برمج زوز مقابلات ودية. الأولى نهار 3 أكتوبر يوافق نهار السبت، منتخبنا باش يستضيف المنتخب المالي في ملعب طيمهيري بصفاقس، والمباراة الثانية باش تكون نهار 5 أكتوبر منتخبنا يستقبل المنتخب الموريتاني في ملعب حماد العقربي برادس. كرة اليد غدوة انطلاق البطولة قسم النخبة لمقابلة الكل في 5 بتاع العشية. المنزل الرياضي يستضيف نادي ساقية الزيت، نصرة وربا يستقبل النادي الافريقي، اتحاد منزل تميم يضيف الترجي التونسي، نادي كرة اليد بجمال يستقبل النجم الساحلي، مكان مهدية يستضيف بعث بني خيار، وجمعية الحمامات تستقبل سبورتينج المقنينة. نختم بالكرة الجميلة، الكرة النظيفة، الكرة الأوروبية. لليغا الإسبانية جولة الرابعة في 8 الليلة إشبيليا بيتيس يستضيف الريال مدريد، في الليغ 1 الفرنسية جولة 3 المباراة انطلقت منذ تقريبا 22 دقيقة بين ليون وأوسير. مباراة الثانية الليلة في 8 البي اس جي تحت المركز الثالث ب4 نقاط يستضيف موناكو صاحب المركز الثاني ب6 نقاط. في البريمير ليج الإنجليزية الجولة الثانية في 8 ليلة إبسويتش مع ليفربول. في البنزليغا الألمانية الجولة الثانية 7:30 شتوتغارد مع اف سي كولون، طبعا الفريق اللي رجع له الياس الصخيري ويلعب الليلة أساسي في تشكيلة كولون. نعرفوا أنه فريق اف سي كولون كان احتضن الياس الصخيري منذ تقريبا 3 سنوات، لكن الياس الصخيري بعدها حول لانتراخت فرانكفورت ورجع في الموسم هذا للفريق الأول اف سي كولون. وكما قلت اف سي كولون باش يكون ضيف على شتوتغارت في 7:30 الليلة، والياس الصخيري باش يكون أساسي في تشكيلة كولون. في السيريا الإيطالية جولة الثالثة في 8 غير بوع جينوفا مع كومو. نهاية السبور نيوز، تحية أمير جاموسي في الإخراج الإذاعي، يسرى الغربي في الإخراج المرئي، تحية أنا منجعتي طلع عبير وأحمد دي وصلوا معكم العشوية حتى 8:30. متابعة طيبة، إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: طريق سلامة. نهار السبت 5 سبتمبر 2026، برنامج طريق سلامة من نص النهار وحتى للماضي ساعة، يستضيف السيد محمد اللزاز المكلف بالإنارة العمومية ببلدية صفاقس. مرحبا بكل تساؤلاتكم واستفساراتكم وشواغلكم فيما يخص الإنارة العمومية. طريق سلامة مع سامح الرنان.
2: إذاعة صفاقس،
1: عشرة دايمة العشوية.
3: العشوية
4: العشوية
1: العشوية،
2: خليك معنا
1: خليك معنا
5: واسمع جوك
1: واسمع جوك
2: واسمع جوك.

0: 36 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا, موجة إذاعة صفيق سي في مواصل معكم بتبيع المشوار في العشوية 4 سبتمبر 2026 حتى 8:30. معكم عبير شقلون, أحمد الحاشتاي في المحطات الخارجية والورقات, أمير الجموسي من أمام الكونسوليت, يسرى الغربي وعايشة بيار في الإخراج الرقمي المرئي. نحن مواصلين مع المهرجان الشبيب الدولي لفنون الفرجة وأكثر تفاصيل مع زميلنا أحمد الحاشتاي اللي موجود في المركب الشبيب بطريق الميناء. اهلا وسهلا ومرحبا بك احمد.
1: مرحبا بك عبير مجددا, وتحية لكل مستمعينا الكرام في إذاعة صفاقس في هذه الأجواء الشبابية. واليوم انطلقنا مع الشباب وتتواصل طبعا الأجواء الشبابية مع دورة تأسيسية للمهرجان الدولي لفنون الفرجة اللي في الحقيقة لأول مرة تصير في ولاية صفاقس وبالتحديد بالمركب الشبابي فريق الميناء. هي فرصة أن نتعرفوا على فعاليات هذا الملتقى المشي وهذا المهرجان مع السيدة فطوم جابر مديرة المركب الشبابي فريق الميناء بصفاقس. أهلا وسهلا بك مدام فطومة.
2: أهلا وسهلا بك سي أحمد وكافة متابعي ومستمعي إذاعة صفاقس.
1: مرحبا بك,
2: تعيشك بأخبائك.

0: تقريبا 3 أو 4 أيام بداوا أمس ربما في زيارة خاصة لجزيرة قرقنة، هذا يعني يخدم الجانب الترفيهي والسياحي لجانب تقريبا الطابع والمعطى الثقافي.
1: أكيد هو نحط المهرجان في إطاره، هو هذا في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، بمعنى أنه نخدم على الشأن الشبابي في كل المعايير وكل المعطيات اللي تهم الشباب، بمعنى أنه عن الهدف نتاعنا هو خلاف أنه المهرجان فرجة فقط، هو مهرجان تأسيسي. نحن نبحث أن يكون عندنا مهرجان دولي مهم في ولاية صفاقس ويكون فيه شبابي بامتياز في كافة العروض. الفرجة شو معنى الفرجة؟ فرجة كل ما يهم الفرجة، عندنا المسرح، الموسيقى والرقص وأيضا الفن الرقمي، يعني كل حتى الرقميات وكل هذا داخل في إطار الفرجة اللي باش يكون موجود في إطار الفترة هذه. والمهرجان يكون بين 2 حتى 7، المستبع مش يغادرون الأخيين الكل. مرحبا بكل الوفود اللي جاونا من ليبيا الشقيقة ومن الجزائر الشقيقة، كنا فرحانين جدا بهم، وأيضا كان الجانب السياحي لازم يكون متواجد، نعم، فكان فرصة لهم باش تعرفوا على جزيرة قرقنة. أمس حاولنا باش يكونوا جانب ثقافي للجزر، أيضا مش كان قرقنة راهو مش مشول لجبيرنا العقارب ومش يمشيون للمحرس، فما عروض غادي ونحاول باش نعرفوا بالصفاقسنا الوزيانة. وأيضا الغاية أنه نوزع العروض متاعنا والتلاقح الشبابي بين أحنا شباب الدول العربية وحتى الأجنبية، الناس الكل في عالم الفرجة المتنوعة والمختلفة، هيك اللي تأسس إبداع شبابي اللي هو أهم ركن من أركان الاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة، هو الإبداع والتطوع وأيضا حركية والترفيه للشباب. نشكر أيضا كل الناس اللي تحب تساهم وتحب تبدع في المجال هذا، ونتمنى أنه الدورة التأسيسية هذه تواصل وأن تكون عندنا مهرجان كبير في حجم ولاية صفاقس المزيانة.
0: يعطيك الصحة، وحتى اللبسة التقليدية منورة بها مدام فطوم، وحتى اللباس التقليدي اللي قدموه قدمته الوفود المشاركة من الشقيقة الجزائر والشقيقة ليبيا، هو اللي يعكس التنوع متاع الحضارات ما بين دول المغرب العربية.
1: أكيد احنا في الأخر كنا نحب بعضنا الكلنا، يعني نختلف شوية في اللباس ولكن لبستنا نحبوها ونعتز، الكلنا نعتز بحضارتنا وبلباسنا وجمال بلادنا وبموروث بلداننا اللي هي في الأخر كل تجمعنا مع بعضنا وتخلينا نحبوها أكثر.
0: نعم، يعطيك الصحة مدام فطوم جابر مديرة المركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. وخلينا نصافحوا حتى ضيوف تونس اللي جاونا سواء من الشقيقة ليبيا أو من الشقيقة الجزائر. معنا الأخ من ليبيا، أهلا وسهلا ونتعرف عليك. أهلا
2: وسهلا بك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود بن غازي رئيس الوفد الليبي. حقيقة ما رأيناه في من استقبال كان في المستوى. شكرا تونس من ليبيا الشقيقة. شكرا.
0: أنت لأول مرة تزور تونس؟
2: نعم، لأول مرة لجزيرة قرقنة السياحية. الحقيقة كانت جميلة، والأمانة على قد ما أتيت لتونس أول مرة يعني نجاح.
0: مرحبا بك.
2: مرحبا بك خويا.
0: لو كنت تحكينا عن الوفد منيش متكون، شنو باش تقدمونا على مستوى المشاركة متاعكم في هذا المهرجان الدولي؟ يعني
2: الوفد متكون من 6 أشخاص منتسبين جمعية بيوت الشباب الليبية، من الوكالة الوطنية للجهود التطوعية، من ديوان وزارة الشباب. الوفد الليبي سيقدم عرض مسرحي بعرضة عبترة الليبي، وعلى الضيف على الكرم الليبي والضيف الليبي ان شاء الله.
0: وهذا ماهوش غريب على اهالينا واشقائنا في دولة ليبيا تقريبا. يعني
2: بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة وشكرا لك. من ليبيا باش نتوجه إلى الجزائر عبير مع رئيس الوفد الجزائري، حبينا نحييوك بالمناسبة. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أخي، تحية طيبة لك ولجميع مستمعي القناة الإذاعية بصفاقس.
0: مرحبا بك. هات ناخذ فكرة عليك وعلى كيف عن الوفد الجزائري المشارك في فعاليات المهرجان الدولي لفنون الفرجة.
3: بطبيعة الحال يوسف قراطبي مدير بوزارة الشباب ممثل ورئيس وفد الجزائر. الجزائر تشارك بوفد مكون من 6 أفراد، منهم من هو فائز في المهرجان الوطني لمسرح الطفل، وكذا التنشيط والتقديم الإعلامي، وكذا في الغناء. الجزائر دائما ما تشارك في المهرجانات التي تعي جيدا قيمتها في استغلال أوقات الفراغ للشباب وحركية الشباب مثل ما قالت السيدة المديرة، خاصة أن تونس سباقة في تنظيم هذه الأنشطة من خلال التنظيم المحكم والاستقبال الجيد الذي رأيناه. نتنبأ إن شاء الله بنجاح هذا المهرجان الشباني. تحية طيبة لجميع المشاركين والفاعلين في إنجاح هذه الفعالية الطيبة.
0: فهذه حتى المشاركين يزوروا تونس لأول مرة أخ يوسف هكا؟
3: نعم، إحنا في الجزائر في الحقيقة لا نتوانى ولا لحظة في المشاركة في كل المسابقات والمهرجانات التي تنظم على مستوى تونس، ونعتمد على مبدأ تكافؤ الفرص والعديد من الزيارات كانت لنا تونس، لكن هذا الوفد ربما لأول مرة يزور تونس، وكانت البداية مميزة جدا بزيارة جزيرة قرقنا وتعرف على مختلف.
0: استمتعت بالرحلة البحرية على متن اللود يعني؟
3: أكيد أكيد تجربة فريدة من نوعها. نحييكم على كل المجهودات المبذولة واهتمامكم يعني بكل الجوانب اللوجستية والجوانب التي من شأنها أن تعزز من نجاح هذه الفعاليات.
0: شكرا لكم، يعطيكم الصحة وإن شاء الله موفقين، ويعطيكم الصحة على هذه المشاركة المميزة، وإن شاء الله يتدعم أكثر يعني في المستقبل. أخ يوسف كيف صديقنا من دولة ليبيا يعني.
3: شكرا أخي، بارك الله فيك. وبما أنه هذه الطبعة الأولى نطمح إلى ونتمنى أن تستمر هذه الطبعات من المهرجانات إلى لما لا حتى تتوسع لباقي الدول وتكون تونس سباقة في تنظيم هذا المهرجان.
0: شكرا لكم. بعد شوية إذن عبير باش تنطلق فعاليات الملتقى أو المهرجان الجهة الدولي لفنون الفرجة، وهم تشوف الأجواء اللي ترافق فعاليات هذا المهرجان بالمركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. فما عرض أزياء خاص باللباس التقليدي هو الذي باش يزين ويوشح فعاليات هذا المهرجان، إلى جانب سهرات مختلفة شبابية. غدوة أكيد السهرة باش تكون في منطقة الجبيرنا من معتمدية عقارب، وفرصة لأنه يفهم تفتح حتى وانفتاح على المناطق الداخلية لولاية صفاقس بحضور الوفدين المشاركين في هذا المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة اللي ينتظم في صفاقس من 3 حتى 7 سبتمبر الجاري. صحيح فما فعاليات مختلفة ومتنوعة، وهم تشوفوا يعني في جانب من الحضور وحتى أيضا اللبسة التقليدية. هذه اللبسة التقليدية الجزائرية أو الليبية؟ ليبية. أهلا وسهلا بك.
4: أهلا وسهلا بك.
0: شنو أحوالك؟
4: الحمد لله
0: لاباس. أول مرة تزور صفاقس؟
4: مرحبا
0: بك، نورتنا. شنو تتمثل اللبسة هذه؟ فاش تتمثل بالضبط يعني؟
4: هذه تمثل الثقافة الليبية. لبستها أنا توا. تعتبر الغرباوية.
0: وين يلبسوها بالضبط يعني؟ في العرس، في المناسبات؟
4: في المناسبات الكبيرة، في الأعراس.
0: في الأعراس. صحة وإن شاء الله إقامة طيبة في صفاقس.
4: شكرا.
0: يعطيك الصحة. شكرا ليك. على كل حال هذه الأجواء اللي ترافقنا، وهو أكيد صديقنا وائل الكراي قاعد يقوم أيضا حتى أنه يعمل في مجسمات مميزة للغاية اللي ترافق يعني فعاليات هذا المهرجان الشبابي. تشوف عبير بالفيديو في الإذاعة المرئية هذه المجسمات اللي نلقاوها في الملعب الخاص بالمركب الشبابي طريق الميناء بصفاقس. على كل حال بعد شوية مش تنطلق الفعاليات مباشرة من المركب الشبابي طريق الميناء، ولا نعود أكيد باش نزيد نواصله ونحكي حتى مع الشباب الحاضر هنية والمشارك في هذه الفعالية.
5: أكيد طبعا بعد نترك فرصة للشباب باش يحكي للناس اللي تسهل على دوز مهرجان الصحراء بدوز. يبدأ نهار 19-22 ديسمبر. أنا عاود ذكرتكم في المواعيد الدورة 58. نعرف اللي الموعد هذية يختاروه برشا عائلات خاصة نجي هو يتزامن مع العطلة متاع الشتاء، دونك فرصة باش يزوروا الجنوب وفارت مارس دا يستمتعوا بالبرنامج متاع المهرجان الدولي للصحراء بدوز 6:41 دقيقة. حبيت نسلم عليكم الناس الكل، نذكركم نجموا تابعونا ديما على www.radiotunisienne.tn/sfax. كيف مرحبا بك ليكم على الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو اسفاكس. كيف كيف زاد تلقاو الفقرات الكل الصور الفيديوهات اللايفات بتاعنا على اليوتيوب, صفحتنا على اليوتيوب راديو اسفاكس, صفحتنا الرسميه على الفيسبوك. تحيه كبيره برشا توصلنا من سانسيبي من فرنسا. كيف كيف زاد سهير, الناس الكل نسلم عليكم. فردن فردن تحيه زاد الكل عمنا بالخارج اللي يسمع في ذات شخص بتبيع عبر الويب. نرجع لكم إن شاء الله بعد لبين.
6: نرفع لحضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: العشوية.
3: العشوية.
4: العشوية.
2: العشوية.
4: خليك معنا.
2: خليك معنا.

بكم بمناسبة اليوم العالمي للسلام، الجمعية العالمية لصناع السلام، الدولة الفينية تنظمها بتبيعها تحت شعار مهم جدا هو السلام. دونك نهار لحد 6 سبتمبر في سوسة الجميلة. طبعا بعد نعطيكم فكرة على تفاصيل هذه التظاهرة اللي شاركوا فيها بطبيعة برشا ضيوف من تونس ومن خارج تونس. 6:51 دقيقة نحن مواصلين معاكم المشوار، باش نمشيو بطبيعة في فلاش باك كي نوستالجيك مع كرتون من أهم الكرتونيات بتبيع، صور المتحركة اللي حابينها احنا تبعناها في تونس مدبلجة للغة العربية. نذكر الكرتون هذي يتعدى بأكثر من 20 لغة بتبيع، منهم الإنجليزية الفرنسية الإسبانية الإيطالية، برشا لغات. دونك نحكيو على مخلوقات زرقاء عجيبة غريبة، في الأصل كانت شريرة، لكن في الكرتون اللي تبعناه هي شخصية لطيفة، شخصية ظريفة، تخاف من إنسان شرير اسمه شرشبيل بتبيع هو وهرهور قدوسو. احنا باش نرجع في الفلاش باك هذايا والنوستالجيا مع زميلنا احمد الحاج طيب في التقديم بتبيع والمونتاج. نخليكم مع السنيفر وراجعين.

0: يعيش فيها مخلوقات صغيرة تطلق على نفسها اسم سنافر، وكانوا يحبون الخير. وكان هناك أيضا شرشبيل المشعوذ البغيض، وكان شريرا.
1: أنا أكره السنافر، سأقضي عليكم، سأقضي عليكم ولو كان هذا آخر عمل في حياتي. سأقبض عليكم، سأجد قريتكم يوما، سوف تندمون.
0: الغابة ما زالت هناك، فإذا أنصتم ربما سمعتم صوت شرشبيل، وإذا نظرتم جيدا ربما لمحتم السنافر.
2: قرية في قلب غابة يلفها واد مفقود، وتحيط بها الصخور من كل مكان. هناك تعيش قبيلة من المخلوقات الصغيرة المدهشة في شكلها ولونها، لكن الغابة تؤمن لهم كل شيء يحتاجونه في هذا الوادي السعيد. فمن منا لم يحب السنافر في طفولته، تلك المخلوقات القزمة الزرقاء التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 تفاحات، لها 4 أصابع وتبلغ من العمر 100 عام، ترتدي قلنسوة ولها أنف كبير وقدمان كبيرتان. رغم كل هذه الغرابة فإنهم لطفاء، ويعيشون في الغابة المفقودة حياة المدينة الفاضلة. أما عنصر الشر في القصة فهو شرشبيل الشرير الساذج الذي يخسر كل مرة.
3: بابا سنفور، انظر ماذا وجدت، وهناك شجرة كبيرة ملأ بها بالقرب من... أوه حسناً، أنا لم أكن أعرف.
4: على السناجب أن تسنفر للشتاء أيضاً يا غبي. التفاح، سنفرها إلى هنا يا قوي.
5: حاضر بابا سنفور، جميعاً فلنسلك هذا الاتجاه.
6: أكره هذا الاتجاه.
7: هذا سيسنفر الأمر، امتلأت كلها بابا سنفور.
4: جيد، أصبح لدينا من المأكولات ما يكفينا طوال الشتاء.
2: لقد بدأت صناعة السنافر منذ نحو 60 عاما، وينتج لها سنويا من 6 إلى 8 نماذج للسنافر، أي أن هناك نحو 600 نموذج لها، كما ينتج ما بين 20,000 إلى 40,000 سنفور تباع حول العالم. أما مبتكر شخصية السنافر فهو بيير كوليفورد، أو مختصرا كما كانوا ينادونه بيو، ووراء هذا الابتكار قصة طريفة. فبينما كان بيو المؤلف والرسام البلجيكي يتناول الطعام مع صديقه أندري فرانكان في رحلة على الساحل البلجيكي، قال بيو: مرر لي السنفور، وكان يقصد الملح. فرد عليه أندري قائلا: حسنا، أعطيك السنفور، وحين تنتهي السنفرة أعده لي. وانفجرا كلاهما بالضحك، وواصل الحديث بتلك العبارات. تمثل عائلة السنافر الكثير من الشخصيات مختلفة الطباع، وهم كثر. فهناك بابا سنفور، وسنفور الحالم، وسنفور القوي، وسنفور المفكر الذي يرتدي نظارة، وسنفور الأكول، وسنفور الغضبان، وسنفور الكسول، وسنفور الشاعر، وسنفور الرسام، وسنفور المازح، وسنفور الموسيقي العازف، وسنفور العبقري، وسنفور المغرور، وسنفور المزارع، وسنفور المغامر، وسنفور الطفل، وسنفور الجميلة. للسنافر عدو كريه هو شرشبيل الشرير وقطه الأحمر المشاكس هرهور، اللذان يعيشان في القلعة المهجورة. بهذه الشخصيات المحببة يتم عكس قيم مميزة للأطفال بصورة خاصة ولعموم المشاهدين من مختلف الأعمار والثقافات. ظهر السنافر لأول مرة في 23 أكتوبر 1958، ضمن قصة جوهان وبيويت في مجلة الجورنال دي سبيرو الفرنسية. وكان لهذا الظهور الأول الأثر الكبير على حياة مبتكر الشخصية الذي تحول من الفقر إلى الغنى. وبعد فترة قصيرة أصبحت قصص السنافر متداولة بين كل الناس، وحققت قفزة أخرى عندما قام مايكل ليجراند بكتابة قصة الفيلم السنافر والمزمار السحري الذي قدم ضمن نسق موسيقي القصة. ثم تلا بعد ذلك ظهور لقصص السنافر في هولندا عبر المغني هولندي الأصل فادير أبراهام، ثم انتشرت قصص السنافر في جميع أنحاء العالم وما تزال حتى اليوم محبوبة من جميع الناس. يحاول شرشبيل المشعوذ الشرير الإمساك بالسنافر، لكنه لا يستطيع الحصول على ما يريد منهم، ويحاول بكل الطرق ولكن دون جدوى. فهو يريد السنافر لحاجة ما، إما أن يأكلها كغذاء سحري أو يستعملها في أشياء تفيده كتحويلها إلى ذهب. ويسهل للأشخاص السيئين أن يؤثروا عليهم بالتهديدات. شخصيته شريرة لكنها ظريفة. وفي سنة 1965 بث أول فيلم في بلجيكا، وأنتج فيلم أخير لهم في 2011 اسمه سمارف. تلك هي قصة السنافر، ويبقى الإيمان بتلك الحكايات والأساطير حنينا للطفولة والسحر والأحلام السعيدة في عالم خال من الأحلام يشبه عالمنا اليوم. ونجاح السنافر هو بمقدار حاجتنا اليوم إليهم، فهم موجودون لكن عليك أن تبحث عنهم، فهم في عالم خفي جدا.

مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

0: خليك معنا
1: وصنع جوك.
2: مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا، احنا صانعين جونا. مرحبا بكم الناس الكل، عبير شقرون، احمد الحاج طيب، وفيصل المرزوقي واصل معاكم المشوار حتى نوصل لنا احنا بتبيع في العشوائيه حتى 8:30 نتاع الليل، باش نرجع شويه على نتائج المسابقه الدوليه للافلام في اطار بتبيع المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. الجوائز كما كانت معناتها كما باش نقول لكم توا، جائزة الصقر الذهبي الفيلم ووردن لصبيح المحمدي من إيران. بالنسبة للمسابقة الدولية للأفلام، الجائزة الخاصة للجنة التحكيم فيلم هيفن باوند لحسام الدين سويف من تونس. بالنسبة للتنويه الأول مشى الفيلم شازه هاشم من لبنان أتلاست، وبالنسبة للتنويه الثاني ديما في مسابقة الدولية للأفلام مشى الفيلم إريجر النسرين دوزي من تونس. فيلم إيكو بتبيع ياخو التنويه الثالث محمد مسلي من ليبيا. بالنسبة لجائزة أحسن فيلم روائي مشيت الفيلم براير لصوفيا جيفايلر من البرتغال. بالنسبة لجائزة أحسن فيلم وثائقي مشيت الفيلم سيلك سبان لمارغريت رينج من كندا والفيتنام. جائزة أحسن فيلم تحريك فئة فيلم التحريك والتجريبي دونك البيست أنيميتد والإكسبرمنتال فيلم وورد مشيت الفيلم جينا مسين اللي هو أليجري أوف ذا كيف، الويبن هوانغ وجا جينغ وانغ. إن شاء الله نطلع نتقط الأسماء صحيح بالنسبة للضيوفنا من الصين. بالنسبة للجائزة الكبرى مشيت الفيلم العود الحسام الدين سويف. بالنسبة للفيلم المردومة ياسمين الناصر تحصل على الجائزة الخاصة للجنة التحكيم. وفيلم حوح لسيف الدين بن غزي نادي حمام الغزيز دونك تحصل على جائزة أحسن فيلم للهويت المستقلين. جائزة أحسن أفلام المدارس مشيت الفيلم كارني العائلة ليوسف الغريني، والتنويه الأول مشى الفيلم أهفة سيف في الفيل. بالنسبة للتنويه الثاني عن نفس الفئة متاع المسابقة مشى الفيلم هدر لسليم سمود ومريم الجربي. التنويه الثالث مشى الفيلم كابسة ليوسف بن خليفة، وسيناريو زايمر لعبد اللطيف بن فرج بتبيعة. دونك نحكي هوني على أفضل فيلم تحصل أفضل سيناريو دونك كان لزايمر، ديما نحكي هوني بتبيعة على في جائزة أحسن أفلام المدارس. هكي ناخذوا فكرة بتبيعة وخذينا فكرة على كل الجوائز بالنسبة للمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. الاختتام دونك من أفضل ما فهمه كما قلت لكم هذه الدورة 39 وينظم المهرجان الجامعة التونسية لنوي لي

السينمائيين الهويت الافتسية. دونك 7:14 دقيقة مواصلة معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. بعد شوي إن شاء الله باش نرجعوا بتبيعة الدورة التأسيسية للمهرجين فنون الفرجة لنظموا المركب الشبيه بطريق المينا مع زميل أحمد الحاج طيب. هذه الموسيقى وراجعين.

0: العشوية.
1: العشوية.
2: العشوية.
0: العشوية.
2: خليك معنا.
0: خليك معنا.
3: واسمع جوك.
0: واسمع جوك.
2: واسمع جوك.
4: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل من جديد. نرجع مع زميلنا احمد الحاج طيب في مواكبه للمهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجه. هذه دوره تاسيسيه بطبيعه ما زالت متواصله لغايه نهار الاحد القادم في المسرح البلدي. من جديد نرجع مع زميلنا احمد الحاج طيب. اهلا وسهلا ومرحبا احمد.
5: مرحبا بك عبير مجددا في هذه الاجواء الممتعه مباشره من المركب الشبابي بطريق الميناء بصفاقس في فعاليات انطلاق المهرجان الشبابي الدولي لفنون فنون الفرجة اللي يفتتح بعد قليل. ويسعدنا حضور السيد محمد عمار الناصري المندوب الجهوية للشباب والرياضة بصفاقس حتى يعطينا فكرة عن فعاليات هذا المهرجان الشبابي الدولي. أهلا وسهلا بك سي محمد عمار الناصري.
6: شكرا، مرحبا بكم. تحية لكافة مستمعينا ومستمعاتنا في إذاعة صفاقس، تحية كبار وتقدير لكل العاملين في هذه المحطة المهمة اللي الحقيقة بدونها وبدون وسائل الإعلام من خلالها هي ما نجموش الحقيقة نقدمه، وهذا معناه يساعدنا على نشر ثقافة التسامح، ثقافة السلم انطلاقا من العمل الفني والعمل الرياضي والاجتماعي. اليوم الحقيقة احنا في افتتاح المهرجان الدولي الشبابي لفنون الفرجة، وفكرة على انطلاق بلورة هذه الفكرة اللي انطلقت انطلاقا من زملائنا المربين المنشطين بالمركب واللي حبينا نخرجوا من العمل الكلاسيكي، العمل اللي اليومي اللي يستنسوا به الشباب، والحقيقة حابين ننفذ إلى أعماق الشباب لتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، خاصة وأنه شبابنا اليوم يحمل العديد الأفكار المستحثة والمبتكرة. فقلنا علاش ما نخدموش حاجة في كل ما يتعلق بفنون الفرجة. الحقيقة هو وجود الممثل القدير فرحات هنانا ضمن الفريق العمل ضمن الفريق التربوي سهل علينا العملية هذه، وقلنا لما لا تكون مهرجان دولي نستدعو له كل الأشقاء، وهكذا تجذير لدور تونس في محيطها العربي والأفريقي والمتوسطي، وتونس تاريخيا ديما تلعب دور مهم ياسر في المجال هذا. دونك برمجنا البرنامج هذا. الحقيقة أول الداعمين للمشروع هذا هو عناية السيد وزير الشباب والرياضة اللي أصر على تنفيذ هذا المشروع رغم اللي جاء في ظروف عالمية الحقيقة ما كانتش مشجعة في مشاركة كل الوفود اللي حابها تكون حاضرة. وانطلقنا كذلك التشجيع للقناع على المستوى الجهوي من السيد الوالي وكل المتواجدين. دونك نفذنا اليوم، دونك ان شاء الله ننطلق في تنفيذ هذا المشروع اللي يمتد من اليوم، والحقيقة هو بدأ من البارح في إطار استقبال الوفود، الوفد الجزائري والوفد الليبي. الحقيقة سي فتحي زريد المندوب الجهوي للسياحة نظم يوم كامل على شرف الوفود الأجنبية. كانت الحقيقة ممتدة بين زيارة استكشافية ترفيهية لمعالم الأثرية والثقافية وخصوصية الجزيرة اللي تزخر بالعادات والتقاليد والحياة الخاصة بهم، وانتهى بمأدبة عشاء الحقيقة على أنغام
5: الطبيل
6: قرقنة الحقيقة اللي هو الزيد الفولكلوري اللي تتميز به الجزيرة. اليوم نفتتح إن شاء الله بعد لحظات الافتتاح الرسمي للمهرجان، مش يكون متكون من عديد العروض اللي يقدمها الوفود المشاركة وطنيا ودوليا، وإن شاء الله غدوة تكون زادة السهرة في منطقة جبيرنا اللي هي منطقة ريفية من معتمدية عقارب وكذلك معتمدية المحرس، وهذا الحقيقة يجي تنفيذا للمخطط الاستراتيجي للخطة الوطنية الاستراتيجية للشباب في أفق 2035 واللي تعطي أولوية مطلقة وتعطي أهمية مطلقة للشباب المتواجد في المناطق الداخلية، مناطق الريفية لحياة كثيفة السكان. إن شاء الله زادة نهار لحد نعملوا الاختتام. الاختتام بشكون زادة في يحتضنوا المسرح البلدي بصفاقس. ولهنا الحق نحب نوجه تحية شكر وتقدير لسيد الكاتب عام بلدية صفاقس وكل العاملين به وكل الإطارات والإدارية العاملة به المسرح اللي الحقيقة في زخم كبير متعامل ثقافي واجتماعي في الولاية مكنون المسرح البلدي باش نختتموا فيه ان شاء الله. زاد بعد نهار الاختتام باش تكون زاد مرافقة للوفود الأجنبية لتمكينهم من زيارة المدينة العتيقة وكل الفضاءات اللي ممكن باش نزيروها وتكون خاتمة جيدة. وان شاء الله احنا الهدف متاعنا هو تكريس الانطلاقة متاع المهرجان الدولي هذية بالامكانيات المتاحة الحقيقة، واحنا نسجلوا بارتياح، معناها مشاركات متميزة، فريق اعداد متميز على مستوى ولاية صفاقس. نحب نتوجه بالشكر كذلك الى زملائنا في الادارة العامة للشباب اللي ساندونا في المشروع هذية وكل من مد يد المساعدة لانجاح المشروع هذية. وان شاء الله العام الجاي ان شاء الله نشوفوه مهرجان دولي بمشاركة اجنبية مكثفة، وان شاء الله ببرامج اكثر تميز وببرامج اكثر عمق اللي تجعل من تونس منصة متوسطية وعربية وافريقية مهمة لتكريس ان الثقافة وفن الفرجة يكون عامل للسلم والاخاء والتواصل بين الشباب، ويدعم ان الشباب يكون هو صاحب الرسالة وهو حامل الرسالة هذه لتقارب كل الشعوب. نعم. وهذا بالطبع المستقبل في يد شبابنا، وتونس تعتني بشبابها، خاطر احنا مؤمنين في تونس ان مستقبل تونس بين ايدي شبابنا، ولابد من اعداد هذا الشاب ليكون هو المسؤول تاع المستقبل لبناء تونس الغد.
5: شكرا يعطيك الصحة سيد محمد عمار الناصري المندوب الجهوي للشباب والرياضة بصفاقس. باختصار فان هذا المهرجان هو باحداثيات متحركة يستلهم من روح الشباب الحركية والعطاء، هو من الشباب والى الشباب.
6: طبعا هو البرنامج من خلق ومن ابداع الشباب، ومش يكون بطبيعة النتيجة هو لفائدة الشباب.
5: نعم، مع تحية ليك سيد المندوب، شكرا ليك، واكيد تنتظركم اكيد سنة دراسية حتى انتم، يعني اكيد مهمة جدا يعني بالنسبة ليكم. يعني
6: طبعا احنا مازلنا في اختتام الانشطة الصيفية الشبابية اللي الحقيقة كانت متميزة جدا في الموسم هذايا، واحنا بطبيعة شهدنا انطلاق الموسم الرياضي التنافسي اللي صفاقس قطب رياضي مهم، وكذلك نستعد وبدأنا ديجا الاستعدادات لانطلاق سنة دراسية وجامعية ان شاء الله تكون مكلة بالنجاح، وهي مسؤولية كبيرة على خاطر لابد من المحافظة على ريادة صفاقس في المراتب الاولى على مستوى التحصيل العلمي وعلى مستوى النتائج الدراسية، وان شاء الله المسؤولية كبيرة. لكن مدينة صفاقس واهالي صفاقس وتونس بصفة عامة اهل لهذا الرهان، وان شاء الله ديما نكسبوا الرهان.
5: شكرا يعطيك الصحة سي محمد عمار الناصري، مع تحية والتوفيق ليك. طبعا الاجواء باش تنطلق يا عبير بعد شوية من خلال فضاءات خارجية، من خلال كيف ايضا الاجواء الرقص بالنسبة لمجموعة الرقص هنية بالمركب الشبابي طريق الميناء في هذه الاجواء الممتعة والمنعشة لشباب يقدموا في اجواء مميزة للغاية احتفاء بهذا المهرجان الشبابي لفنون الفرجة.
4: شكرا لك احمد، يعطيك الصحة. تحية بتبيعة للناس الكل اللي مازالت تتابع فينا على موجة إذاعة صفاقس FM، تلقاو كل الفقرات بتبيعة المسجلة وكيف كيف اللايف ويت متاعنا على اليوتيوب وعلى صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. احنا مواصلين مع الموزيك اللي اختارينها فيصل المرزوقي، وراجعين

0: يا مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. الناس الكل فتح باب التراجح للانتاج والانتاج المشترك للاعمال المسرحيه. دونك اذا اعلن هبط في صفحه مؤسسه مسرح الاوبرا اللي يفتح باب التراجح لقبول ملفات الانتاج والانتاج المشترك لاعمال مسرحيه جديده محترفه وموجهه للكبار. بتبيع تبقى التفاصيل على الصفحه للفرق بتبيعها والفنانين اللي همهم الامر. مع اليوم كين يدخلوا الصفحة متاع تياتر دو لوبيرا، مسرح الأوبرا. 37 دقيقة باش نخليكم توا في ورقة من عديد وتقديم زميلنا أحمد الحاج طيب، منتج عبير شقرون. مواصلين نحن معكم المشوار في العشوائية حتى 8:30 متاع الليل. هذايا صلاح الدين السيد أهم وأفضل المخرجين التونسيين والعرب.
1: نوستالجيا نوستالجيا, نوستالجيا.

تكون تونس عرفت مخرجين كثيرين في الدراما التلفزية، إلا أن بعض الأسماء فقط بقيت في الذاكرة والوجدان ونجحت في خط اسمها بحروف من ذهب في سجل الإبداع. وعند تعداد أسماء المخرجين اللامعين يفرض اسم المبدع صلاح الدين الصيد حضوره بقوة، كيف لا وهو الذي روض الكاميرا لتنقل مشاهد استعصت على غيره ولتلتقط تفاصيل لم تصل إليها عين غيره.

كتاب المسيرة الفنية للمخرج والمؤلف صلاح الدين الصيد لنقف على حجم عطاء الرجل وسخاء موهبته التي حفرت في الصخر لتنبت حقلا من زهور الإبداع في الإخراج التلفزي، سواء أكان ذلك في أعمال درامية خالدة أو في سلسلات كوميدية هادفة. ومن عناوين باقة أعمال المخرج الراحل ما يلي: ليام كيف الريح، وأمواج، والخطاب على الباب، وعشق وحكايات، واعترافات المطر الأخير، وحبوني ودللت، ومنامة عروسية، وقمرة سيدي محروس، ولوتيل، وعند عزيز، وشوف لي حل، ونسيبتي العزيزة، ودار لوزير، وغيرها.

كما لا يجب ألا ننسى أن الراحل كان المخرج التلفزي للأيقونة المسرحية غسلة نوادر سنة 1980، والتي أحدثت نقلة نوعية في تاريخ المسرح.

0: ليس من الغريب أن يقتفى صلاح الدين السيد ورود النجاح والتتويج بلقب أحد كبار المخرجين في تونس، وأن يحصد شعبية وجماهيرية في قلوب جمهوره، وقد وقع باسمه أعمالا شهيرة وإنتاجات خالدة لم تمت بمرور الزمن ولم تسقط بتغير المكان. يكفي أن نستذكر أن الفقيد قد أخرج بمنتهى الحرفية والفن سلسلة شوف لحل في أجزائها الخمسة في تناغم رائع مع كاتب السيناريو حاتم بالحاج. أيضا وفي واحد من أنجح المسلسلات التلفزية طرق المخرج صلاح الدين السيد عتبة الخطاب على الباب للكاتب الفذ علي الواتي، فأتحفنا بدراما عبقرية توثق للهوية التونسية معمرا وعمرانا وعادات وتقاليد عبر اقتفاء أثر الحضارة في المدينة العتيقة ورصد نبض الحياة في الحمى العربية.
1: حل الباب يا هام الحل القمير، ماكش باش تحل الباب توا ولا
2: يا ولدي؟ يسري من هذا الهدود
3: يا ولدي، حل عينيك، ما ريتش شروبات مرقبة
1: ريتو دبر على بابا.
2: صباحنا صباح الخير اخي، قل لي ما تقوليش بيه الحمى مقلوب على فردة يا اخوي، بصناته
1: يا ستار، ما تنجمش تصبح يا سي عبد الستار
3: اخي، متقارين انت وكل عبيثة، باش تقيم رقود الجبانة ولا
1: ما سمى عبيثة كان مرتك الا باهيشة.
2: نبع عليك وزد نبع عليك، ما عرفتش بالبهيشة عينيك، انا مانيش بطولك باللازم تدي لنا وديلا، مش كيفيك باللازم، انا مش كيفيك،
1: لا لقيتني متشعبت في زيتونة جدودة
2: جدودة ما يزيش واحدة اخونا شهرة السبعة وهي تبرع صوتك الرعد، تكمل انت يا هدمة تذل كسردوك للنصر السبعة ونصف.
4: انا نموت ونغير منك
5: وي بالله، فهمني علاش نموت ونغير منك؟ ترى قل لي على كلمات بالسورية ولا على هالاربع شعيرات اللي سكنت على خاطرهم عند الحجامة وفليسات كنيشة، ولا في الشويربات اللي نهار الكل تليس فيهم بالحمير كانك ناكلة الهريسة، ولا في السنينات اللي تركح فيهم بلسانك
6: حركة بتزوس عزيز، اغزر واسمع وتعلم.
5: ارقد ارقد ارقد في تبنك، كان على القدان هذاك النافه واناقه
4: والله،
5: ولكن على كلامه تتبرومي هذيك قرايه وثقافه يا نانا، مش كيفكم انتم دار الطماع، قرايتكم وثقافتكم في تفرغيس الحلاوي وتخفيس الهريس.
4: يا للا يا للا يا للا، لو كان نلحق عيني نشرمها اما نخاف على عدمها بين الناس. يا للا يا بسعد القرايه، قرايه دار حيفا، قرايه البخور، العزايم ضرب الاخفيف، اتجزى بالكارتة، هذه قرايتكم ما حشتش بيها.
0: وانطلق صلاح الدين السيد في نحت مسيرة كبيرة في الإخراج التلفزي بعد أن تمكن من جميع آلياته نظريا وتطبيقيا، وأخرج عددا من الأشرطة الوثائقية ذات العلاقة بالبحر مثلا، كما أخرج شريطا تلفزيا بعنوان العجلة أواسط الثمانينات إلى جانب الأعمال العادية الأخرى التي يتولاها المخرجون التلفزيون في البرامج والمنوعات والرياضة. في بداية التسعينات أخرج صلاح الدين السيد شريطا تلفزيا ثانيا بعنوان اعترافات المطر الأخير، وكان ذلك العمل منطلقا مهما لتطوير الدراما التلفزية وإكسابها بعدا جديدا، حيث بدأ العمل حينها مع فاعلين جدد في الدراما التلفزية وفي مقدمتهم مؤلف الشريط التلفزي الأستاذ علي الواتي. غادر صلاح الدين السيد الحياة بعد مسيرة مشرفة وإطلالة مشرقة في زوايا الكاميرا والرؤية الإخراجية، ولكن من ترك ميراثا ثمينا وجميلا من الفن في المعجزة الكوميدية شوف لحل والأيقونة الدرامية الخطاب على الباب صعب أن ينسى ولن ينسى. فصلاح الدين السيد عبقرية في تصوير تونس التي نعرفها ولا نعرفها.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم. هذه فقرة نوستالج بتبيع. كنا مع المخرج الجميل، شفت النوستالجيك اللي هزنا فيها احمد. اهلا وسهلا ومرحبا بك. هذا المخرج صلاح الدين السيد وما ادراك.
1: مرحبا، اهلا وسهلا عبير، ومحلاها التنوع في الفقرات وفي الالوان المتنوعه، سواء في المحطات كيف كيف الورقات وحتى الاستضافات. وهذا هو اللي يزين العشويه نتاعنا ومحلاها هالثراء هذا. يعني
0: عدينا اوقات جميله جدا. ان شاء الله الاسبوع القادم مش يكون بتبيع اخر عدد من عددنا في الصيفيه هذه بتبيع، والعشويه اللي باش نخدموا بها النصف الاول من شهر سبتمبر، بعد تنطلق بتبيع الشبكة الخريفية والشتوية 2026-2027. أحمد، احنا عندنا موعد هين بتبيع تونس ومؤسسة الإذاعة التونسية بتبيع كل إذاعات والتلفزيونات التونسية والعالمية تنتظروا، اللي هو مهرجان معروف بالنجم نقولوا الابريفياسيون لازبو وإلا الأزبو كما يقولوا أخوتنا المشارقة بالإنجليزية.
1: هو المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون اللي تعقد دورته 26 في تونس والحمامات من 21 إلى 24 سبتمبر 2026 من تنظيم اتحاد إذاعات الدول العربية، وشعار هذه السنة نبض الصورة وصدى المستقبل، حيث تدور أو يدور حفل الافتتاح بالمسرح الأثري بقرطاج، وتقام الفعاليات والعروض بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس، ويحتضن أو تحتضن المدينة المتوسطية ياسمين الحمامات معرض التكنولوجيا وسوق البرامج، ويشارك فنانين بارزين في حفل الافتتاح مثل نصيف زيتون ورحمة رياض، إلى جانب معرض لأحدث التجهيزات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال. وبين الشاشة والجذور تحديات الهوية في العصر الرقمي اللي أكيد ولا عصر الصورة، حيث يعيش المجتمع الإنساني اليوم طفرة رقمية وتكنولوجية متسارعة تحولت معها التقنية من مجرد أداة مساعدة إلى المحرك الأساسي لتفاصيل الحياة اليومية، وما عادش هذا التحول الرقمي مقتصر على تصفح المواقع وإلا التواصل عن بعد، لكن تغلغل في عمق المعاملات الاقتصادية والإدارية والتعليمية وحتى في مجالات الإبداع الفني والثقافية. التسارع هذايا الفريد فرض على الأفراد والمجتمعات إعادة تشكيل نمط العيش متاعهم وأساليب التفكير لضمان مواكبة العصر ومواجهة تحدياته المستقبلية. وفي مقابل الزخم الرقمي المتصاعد اللي نلقاه حتى أيضا قنواتنا التلفزيونية وحتى الإذاعات اللي أصبحت إذاعة مرئية، أصبحت الصورة هي الناطقة وهي التي تسبق حتى الصوت في بعض الأحيان، برز وعي متزايد بأهمية الحفاظ على الهوية والثقافة المحلية، حيث أدركت العديد من المجتمعات وأن التكنولوجيا الحديثة رغم الصبغة العالمية متاحة فأنه يمكن أن تتحول إلى وسيلة فعالة وصمام أمان لتوثيق التراث المادي وحمايته، كما الموسيقى التقليدية والشعر الشفهي والأداب الشعبية. وهذا حتى تحرص عليها مؤسسة الإذاعة التونسية من خلال البرامج اللي تقدمها. إذا تصفاقس نموذجا كان تقدم في برامج تثمن لمنتوج الصناعات التقليدية وللتراث السمعية اللي تكون خزينة الأغاني حافظة له، مش فقط الأغاني لكن حتى التسجيلات البرامج اللي يعتبروا قيمة تاريخية مهمة جدا. يعني انفتحنا على العصر ولكن في المقابل حافظنا على الهوية وعلى تحسين الذاكرة الجماعية من الذوبان في زمان العولمة. على كل حال هذا هو يعني نبذة عن شعار عصر الصورة أو نبذ الصورة وأيضا صدى المستقبل اللي يرفع اتحاد إذاعات الدول العربية في إطار الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون.
0: أكيد نحن مواصلين مستمعاتنا مستمعين ديما على موجة إذاعة صفاقس في العشوية 4 سبتمبر 2026. هذه ومضة المهرجان لازبو وراجعين.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
0: أكيد الإذاعة التونسية باش تكون في الموعد وكيف كيف إذاعة صفاقس وكل الإذاعات تابعة لشبكة مؤسسة الإذاعة التونسية جي سي سي. بتبيع هذا يهم برشا السينمائيين. ورشة شبكة في إطار أيام قرطاج السينما أي قرطاج المحترفين. ورشة شبكة تعلن لجنة التنظيم الدولة 37 لأيام قرطاج السينما أي عن فتح باب الترشح للمشاركة في ورشة شبكة ضمن قسم قرطاج للمحترفين. ورشة شبكة مختصة ومخصصة للمشاريع في مرحلة التطوير تهدف إلى دعم ومرافقة صناع الأفلام في تطوير مشاريعهم من خلال التأطير ومن خلال التوجيه والتبادل مع خبيرات وخبراء القطاع إلى جانب فرص اللقاء والتشبيك المهني. آخر أجل للتسجيل هو 30 سبتمبر 2026. نذكر أنه فعاليات قرطاج للمحترفين تنتظم من 14 لـ 17 ديسمبر 2026. أحمد نورتنا في استوديو.
1: يعيشك عبير. والأكيد مازال معنا يعني لقاء آخر يجمعنا بحول الله الأسبوع القادم.
0: برشا مفاجئة تنتظرهم
1: على لقاء العودة المدرسية بحول الله.
0: أكيد وعنا برشا ورقات باش نختتموا بهم مش باش نعطيكم بتبيع تفاصيل. خليكم متشوقين. نرجع لكم إن شاء الله بعد أخبار 8 متاع الليل. تحية كبيرة برشا من أحمد الحاج طيب عبير شاقرون فيصل المرزوقي واصل معكم المشوار.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn تقدم مطلبك تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل تتحصل على رخصتك في أقصر وقت. يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: الثامنة ليلاً

0: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا المعد الإخبارية. انتظم في صفاقس يوم غد ملتقى المؤسسات الناشئة ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبدعم من لجنة الحكماء التابعة لها. الملتقى يهدف إلى مساعدة ما لا يقل عن 100 بعث مشروع لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. تواصل بلدية صفاقس تدخلاتها الميدانية بنسق حثيث بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال للطلبة والتلاميذ والإطار التربوية. وشملت هذه التدخلات جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة وتجذيب الأشجار وتقليع الأعشاب ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم وصيانة الإنارة العمومية ومداواة وتبخير المؤسسات التربوية ومحيطها. أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري منشورا يتعلق بتأمين المنظومات الرقمية الوطنية بالهياكل العمومية ضد التهديدات والمخاطر السيبرنية المتنامية. ونص المنشور فيما يهم التراسل الإلكتروني على منع تداول الوثائق الإدارية أو نشرها عبر تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي. في العالم، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم أن التصريحات العلنية لوزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس ووزير ما يسمى بالأمن القومي إتمار بن غفير بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة انتهاك جسيم للقانون الدولي. بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الرئيس المصري اليوم أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية، وأكد أنه يمثل امتدادا للأمن القومي المصري وشدد على وحدة المصير بين مصر والسعودية. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أوت الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022 في ظل تأثير سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية. ختم هذا المعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس، السخيرة والمزونة على 89.

الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي.

0: خليك معنا
1: واسمع جوك.
0: واسمع جوك.
2: مساء الفل والياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في العشويه 4 سبتمبر 2026 ال10 و10 دقائق 8 و10 دقائق. مرحبا بكم من الناس الكل من صفاقس، نمشيو للقيبس بطبيعه اجمل المدن والولايات التونسيه باش نمشيو لتظاهره هامه جدا اثر الفراشه، واكثر تفاصيل مع صديقنا الجميل الشاعر وعضو لجنه تنظيم التظاهره اثر الفراشه محمد ايمن الدغسني. اهلا وسهلا ومرحبا بك على موجة اذاعه صفاقس.
3: مساء الخير، مرحبا بك عبير، تحية ليك وتحية لمستمعي إذاعة صفاقس، مرحبا بالمستمعين الكل، مرحبا بكم في قابس عبير.
2: مرحبا، عطينا قبل كل شيء الإطار، عطينا فكرة بتبيع على الضيوف اللي معاك بتبيع باش ناخذوا فكرة هكي على أثر الفراشة.
3: واضح احنا مباشرة من المركب الثقافي محمد الباردي بقابس متواجدين حاليا في اليوم الثالث لتظاهرة أثر الفراشة، انطلقت من يومين وما زال يومين في عمر النسخة الثامنة، طبعا الدورة الثامنة لتظاهرة أثر الفراشة تحت شعار سيطلع من عتمة قمر دورة الشاعر والروائي الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله. طبعا هذه النسخة عبير متنوعة وثرية من حيث المحتوى، من يعني لقاءات شعرية، أمسيات شعرية، لقاءات أيضا ندوات فكرية، كذلك سهرات فنية على امتداد 5 أيام. الانطلاقة كانت يوم 2 سبتمبر من يومين، كانت بأمسية شعرية مع الشاعر المنصف المزغني والشاعرة زهرة القاضي والدكتورة أن الرميلي، وأدار الأمسية الشاعر والإعلامي موني الهلال. كذلك كان حفل الافتتاح في المساء في حدود الساعة 9 ليلا تقريبا، كانت سهرة متميزة مع مجموعة عيون الكلام مع الفنان خميس البحري. يوم أمس تواصلت فعاليات الدورة مع جولة سياحية صباحية للتعريف ببعض المناطق السياحية في مدينة قابس، وأيضا كانت في الفترة المسائية الأمسية الشعرية الثانية، والسهرة كانت مع مجموعة الفنان الليبي محمد الفيتوري ومجموعة موسيقية الملوف والأحياء التراث الليبي، صحبة الموسيقار صادق العمري وأيضا الشاعر صاحبي شعير، وكان ضيف الشرف شادلي الحاجي. تتواصل اليوم فعاليات الملتقى. طبعا الأمسية الشعرية الثالثة انطلقت منذ قليل بمشاركة الشاعرة فاطمة مفتاح من ليبيا والشاعر منير هلال والشاعرة خيرة خلف الله، ويدير الأمسية حاليا الشاعر علي الخريجي. طبعا تتواصل الفعاليات، بعد قليل يلتحق بنا مدير التظاهرة سي خالد حمروني يحكينا على الملتقى يعني طبعا، وهذه النسخة في تفاصيل أخرى. وعبير باش ناخذ معايا بعض الضيوف.
2: تفضل تفضل، الكلمة ليك أنت وضيوف. تفضل.
3: الله يخليك. الشعراء اللي أسسوا ويؤسسون فقرات أثر الفراشة، وهم تقريبا من أبناء أثر الفراشة، لأنه مش أول مرة يكونوا حاضرين في هذه التظاهرة. الشاعرة التونسية سلوى البحري حاضر معنا أكيد، وتحية من خلالها كل أهالينا في صفاقس. سلوى مرحبا بك، مساء الخير في إذاعة صفاقس. إذاعتك ودارك.
4: إذاعتي وداري أكيد،
3: وقابس دارك زادك وأهلي
4: أكيد. أثر الفراشة إدمان بالنسبة لي، ليست المرة الأولى ولا الثانية، إذا تكرر في المرة الثالثة أحضر، وإن شاء الله سأظل مع هذه الفراشة أخفو أثرها إلى أن نجعل هذا الأثر أثرا لا يزول أكيد.
3: طيب سلوى، شنو شفت المختلف طبعا من كل دورة إلى دورة وإحنا في النص الثامن لأثر الفراشة؟
4: فرق كبير. أولا هذا الحلم، أن تجد ملتقا كل الذين يشاركون فيه هو حبا وتواعية. هذه الفكرة حقيقة فكرة صعب أن تستقطب، لكنك تكتشف أنه لا، هي تستقطب الكثير من المبدعين، ويوما بعد يوم تنمو وتكبر. هذه السنة ما شاء الله حلقت خارج أسوار الوطن ومدت جناحيها إلى أكثر من دولة عربية، إذن وصار الحلم كبيرا بمشاركات من ليبيا، من الجزائر، من الإمارات، من

0: أردن، من مصر، ما شاء الله ما شاء الله على هذا، من العراق، ما شاء الله على هذا الحلم الذي جمع كل هؤلاء المبدعين وصحفيين وملتقا. فعلا بالنسبة لي أنا لا أصدق أنه حلم أراه يتحول إلى واقع جميل، وإن شاء الله يكبر أكثر وأكثر.
1: طيب شنو جهزت أن أنت القراءة ستكون غدا مبرمجة في القراءة الشعرية الشاعرة سلوى البحر، شنو حضرت للأمسي؟
0: أكيد قصائد كثيرة، إذا شئت أقرأ لك آخر مقطع من آخر ما كتب على وقع ما حصل لأخوتنا في بنجردين، تلك الصيحة التي استفزت كل التونسيين. يا خيخويا يا خيخويا يا خيخويا، كيف أستدل على صرختك الناجية من الموت وقد ابتلع البحر صوتك؟ يا خيخويا يا خيخويا، كيف أغرقت مراكب الحراقة أحلامك المهربة في حقائب السفر؟ يا خيخويا يا خيخويا، هذا الوهم الذي يطفو، كيف أرمم ذاكرته كي تصحو جثتك تتم شطر الكلام؟ يا خيخويا، لم أجد قاربا أجمع فيه ما تناثر على سطح البحر من بقايا أحلامك، شغل، حرية، كرامة وطنية. يا خيخويا، كيف رحلت عن جسدك وتركت صوتك عالقا في إطار؟ يا خيخويا، ما زالت أمي كل مساء تمسح الغبار عن وجهك الغائب عن الإطار، تبحث في خزانة ملابسك عن جوارب تدفئ بها صرختك الأخيرة، تترك لها مكانا على حافة السرير ثم لا تنام ثم لا تنام.
1: شكرا لك الشاعرة سلوى البحري، يعطيك الصحة. أكيد الموعد معك غدوة في الأمسية الشعرية. عبير نواصلوا في استضافتنا.
2: تفضل.
1: حاضر معنا الشاعر علي بن ناجي، كان حاضر يوم أمس أيضا في الأمسية الشعرية الثانية ومتابع وفي لتظاهرة أثر الفراشة. مرحبا بك سيد علي، وحضورك كان مميز يوم أمس، تو تفهم عليه سلوى قالت لي جدا حضور مميز، تو نفهم عليه بعد شوية. عبير مرحبا بك سيد علي.
3: يا مساء الورد، مرحبا بكم انتم، مرحبا بإذاعة ساقس في جبس.
1: مرحبا.
3: كما قلت امس احنا رانا الحبل السري نقطعه، ولكن الحبل الحبي ما بين ولاية قبلي وخاصة المرازيق وجبس لا ينقطع، فالحبل الحبي دائما متواصل يعني.
1: المشكلة كانت متميزة عبير، لأنه الشعراء الحاضرين ومن خارج تونس تقريبا في الشعر الفصيح، سيد علي كان الاستثناء، حاضر بالشعر الشعبي، الشعر الملحون والشعر بالدارجة اللي كان انت شبيه الجمهور وحرك برشا مشاعر في الحضور وتخمر برشا مع طبعا القراءات اللي قدمها سيد علي بن ناجي. نسمع حاجة هيك على الطاير، نسمع جمهورنا اكيد في الساقس تو اللي يسمعوا في الإذاعة،
3: هو قدام ما نسمعه تسميع سهل، لكن قدام ما نسمعه شوي ملاحظات جميلة على الحلمة. كما يقول الأغنية، يقول حلم مثل الشمس يكبر والهلال يصبح قمر، وحلم مثل الورد يكبر، فاحنا تورنا بقين نشوفه في الهلال هدايا كيفاش باقي يصير قمرة، فاحنا كما قالت أختي سلوى احنا رانا خلص يعني تو ولينا ضيوف غصبا عنكم في في في في أثر الفراش. نسمعكم تبسيمتي وقلبي الكبير سلاحي في وجه من يحلم يقص جناحي، تبسيمتي وقلبي الكبير سلاحي في وجه من يحلم يقص جناحي، هم رفقاي في كل لحظة من حياتي معاي، هم ضو نور في طريق خطاي، وهم سباي بفرحتي وفلاحي، وهم من يخفف في الوجيع عداي، وهم من يسكت عيطي ونواحي، ولي قلب أبيض ميزت أنا الساي، ولي قلب أبيض ميزت أنا الساي، كل يوم يمسح لي سواد الواحي، ولنحير من اللي فات من اللي جاي، مشغول كي نصنع اليوم نجاحي، لنحير من اللي فات للي جاي، ومشغول كي نصنع اليوم نجاحي، والقلب عنده في قراري راي حتى مع اللي راجين طياحي، والقلب عنده في قراري راي حتى مع اللي راجين طياحي، معناه معتاد نضحك معتاد نضحك في وجوه أعدائي، ومعتاد بالتبسيم نبدأ صباحي ونعذر ونتجاهل اللي خطاي، وسر السعادة عزتي وسماحي، وسر السعادة عزتي وسماحي.
1: جميل، ممتاز، يعطيك صحة شاعر علي بن ناجي، شكرا لك. عرفت علاش عبير تو كان استثناء سيد علي راهو.
2: اي
1: طيب، نختم معك في تقريبا في المساحة. شكرا لك عبير على تحت هذه الفرصة طبعا لمتابعة فعاليات التظاهرة. نختم مع مدير التظاهرة سيد خالد الحمروني. كانت يوم أمس المداخلة يعني اليوم الحمد لله تمكننا باش نقدموا المداخلة مع سي خالد ونتابعوا فعاليات المهرجان. سي خالد، الدورة الثامنة، التحضير كان صعيب وإنجازها أيضا كان أصعب وتحدي كبير في حلم أثر الفرش.
4: هو للأمانة في كل دورة هذا التحدي موجود وهذه الصعوبات موجودة، وكنا في كل مرة كما تعرف نجاوزها، وممكن أعتقد الدورة ذاتي مختلفة شوي في في في خاصة في تاحة المحيط العربي في نوعية الضيوف الذين يحضرون هذه الدورة. والحمد لله اليوم الافتتاح وليلة البارحة كانوا على الأقل نقولوا بداية جني ثمار هذا التعب.
1: نجم تعطي تقييم على 10 قداش اليومين اللي فاتوا؟
4: لا لا انت
1: هو اللي باش يحكم.
4: اكيد
1: تفاعلات الجمهور كانت طيبه صراحه. اليوم اليوم الثالث، مازال عمر التظاهره النسخه الثامنه يومين جايين.
4: اليوم ان شاء الله تكون سهره مختلفه لمحبي الطرب الاصيل، لمحبي القدود الحلبيه، مع الفنان السوري الحلبي والملقب بملك القدود الحلبية مجد الأصيل. ونعتقد أن بشكون سهرة متميزة ومختلفة، وإن شاء الله الجمهور كان حاضر بكثافة لمتابعة هذا العرض. ليلة القادمة إن شاء الله بشكون عرض مختلف هو الآخر في بنيته وفي فكرته، بين الشاعر الكبير ضيف هذه الدورة إبراهيم نصر الله والفنانة غالية بن علي، ثم نختتم بعرض يمني للفنانة نجمة ذي فويس الفنانة سهى المصري، وهي أول مرة ربما هذا من مميزات تظاهرة أثر الفراشة، لأول مرة فنان يمني يكون في جابس، ما لم يسبقش في أي مهرجان وأي تظاهرة سابقة، يعني استقدم فنان يمني إلى جابس.
1: إضافة إلى هذا ثم ورشات تكوينية، ثم ندوات فكرية، هنالك زوز ندوات فكرية، ندوة حول الذكاء الاصطناعي ومدى تأثيره إيجابا أو سلبا على الإبداع البشري. هنالك أيضا باش نحتفو إن شاء الله بالروائية بسمة العمراني المقيمة في فرنسا في إطار فقرة أدب المهجر. هنالك أيضا زوز ورشات وفنية، ورشة في طريقة النطق بالموسيقى، وورشة ثانية في كتابة السيناريو في السينما.
4: بالتوفيق.
1: شكرا لك سيد خالد الحمروني، شكرا للشاعر سلوى البحر، شكرا للشاعر علي بن ناجي. عبير أيضا شكرا لك على
2: شكرا متابعة. لك أنت زيدة أيمن الداخسني شاعرا بتبيع ومواكبا، عطتنا فكرة على الدورة الحالية لتظاهرة أثر الفراشة لتنتظم تحت شعار جميل جدا سيطلع من عتمة قمر. وإحنا زيدة باش نختتمو من صوت من جيبس عرس القمر شدي الحاجة. شكرا لك أيمن الداخسني، تحية بتبيع عليك كل ضيفتك وضيوفك، تحيز لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي تابعونا من 5 حتى 8:30 لقيتوا بالضبط 8:24. شكرا لأحمد زيد على اختيار هذية. نختموا بصوت التونسي الرائع شادلي الحاجي عرس القمر. تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.
5: هزيت عيني للسماء في الليل، نشبح ركب ما ريت ليهم فيل، ساهر مع الافراح والتهليل، مال السماء نغمات ومواويل، لاسحاب يملى السماء الغيوم، والأضباب يخفي علي نجوم، الليل ليل منور كتلمت الأحباب، والقمر بدر مصور يا ما اختف عجاب. سألت النجوم ندور على السر والأسباب، ردوا الخبر قالوا لي عرس القمر قالوا لي.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: اللي ظالمني هي من الأعمال الشهيرة للفنان التونسي الكبير علي رياحي. وقد اشتهرت الفنانة التونسية الراحلة عليا بتقديمها لهذه الأغنية أيضا في تسجيلات نادرة، حيث تعتبر من أبرز من غناها إلى جانب صاحبها الأصلي. فما هي قصة إهداء علي رياحي أغنية يلي ظالمني لعليا؟
1: وأنت غنيت يلي ظالمني، كيفاش خذيتها الأغنية هذه؟
2: الأغنية الوحيدة أنا خذيتها ما خذيتهاش بعد ما مات، بعد وفاته
1: في حياته سيدي علي،
2: خذيتها في حياته وقتها كانوا عملوا له مهرجان في المرسى، نوع كرنفال، عاملين سيارات كبيرة وحاطين على رياحي معناها في صورة كرنفال، وعاملين عملوا المهرجان هذايا على الكرافات نتاعو، وداروا حلوها وقتها كيف المتحف،
1: داروا تاع المرسى
2: تاع المرسى. وفي الليل عملنا له احنا حفلة، كانت الوزارة طلبت منا، شاركنا جميع الفنانين الموجودين وقتها وجميع الفنانات حفلة تكريما لعلي رياحي، ثم هو يقفل الحفلة كفيدات. وقتها تختاروا لي أنا أغنية تكويت وما قلت حيت شديت الجمرة بيدي. الحق ما بيني وبينك بصراحة ما حسيتهاش الأغنية، ما نحبهاش، أنا من أصلي ما نحبهاش، نحب برشا يلي ظلمني. وكان كل وقت علي رياحي هو اللي باش يغني اللي ظلمني باش يقفل بها الحفله.
1: ايوه.
2: قاني هكا غني فيها التكويت وما قلت حيت هزيت الجمره بدا، مانيش في البروبه، مانيش فرحانه. قال لي انت ماكش داخله في الغنية يا اخي، الغنية ما تعجبكش. قلت له لا مش ما تعجبنيش، بكلمه اللي يعني ما تعجبنيش، تعجبني كي نسمعها من حد اخر، اما كيف نغنيها انا ما نحسش بها صراحة. قال لي مليح، شنو الأغنية اللي تحب تغنيها؟ قلت له أنا بصراحة سيدي علي نخاف نقول لك، لكن خافك تغش. قال لي عليه شنو الشيء اللي باش يغششني؟ قلت له نحب أغني اللي ظلمني، نحس بها برشا. قال لي فهم، خذي اللي ظلمني غنيها. فرحت.
1: وغنى هو حاجة أخرى، قفل
2: غنى هو حاجة أخرى، غنى هو شد السيف يا قابلني، تكويت وما قلت حيت، ينجيك وينجيني.
1: أيوة.
2: أغنية أخرى من عرش زادة جديدة شنية وقتها ما زلت طالعة، أكها وغنيت يلا في الحفلة يلي ظلمني، وعجبوا بها الجمهور، كان معايا متجاوب بصفة غير عادية. وهبطت اللوطة بعد ما فيت الغنية، لقيت سيدة علي فرحان يضحك لهوني وشد بي وقعد يعنق فيا ويبوس. قال لي شوف أنا الغنية هذية وقت اللي لحنتها وغنيتها حس بها برشا ومن أعماق قلبي، لكن ما نعزهاش عليك، أنت زادة عزيزة عليا وغالية عليا برشا، ومدام أديتها بالأداة هذية لك أنت غنيها. قال لي هو ما يعيطليش عليا، هو يعيطلي بيا ولا بيونة، ساعات كي بدها تربش بيا يعيطلي بيونة
1: كيما حبيبك الكل،
2: كيما حبيبي الكل. قال لي اسمع بيونة، الغنية هذية اللي كنتي تاخذها وتغنيها وحلال عليك حرام عليك. ومن وقتها بديت نغني
1: يلي ظلمني
2: ولا تنتيع يلي ظلمني.

0: ذاكرة أغنية.
1: أغنية طربية جميلة للفنان علي رياحي بعنوان يلي ظالمني، وهي من كلمات الشاعر الغنائي بالحسن العبدلي. يلي ظالمني والروح معاك، انت تشغلني ابدا انساك، لما احكي لك علي هاجرني، ولا اشكي لك تضحك عني والروح معاك. يلي ظالمني بالحسن العبدلي، شاعر غنائي تونسي عاش 51 سنة بين سنة 1925 و 1974. ولد بالعاصمة تونس، زاول تعلمه بالجامعة الزيتونية وبالمعهد الصادقي، وانقطع عنه ثم ظفر بخطة كاتب بالمحكمة. في ثلاثينات وأربعينيات القرن الماضي ارتبط بصداقات متميزة وبجماعة تحت السور مثل عبد الرزاق كرباكا، محمود بورقيبة، محمد العريبي، الهادي العبيدي، جلال الدين النقاش، وأحمد خير الدين. كانت أشعاره الغنائية تميل إلى السهل الممتنع، فهي تنبض رومانسية وعشقا وجمالا، مما جعله قبلة للملحنين والمطربين الذين ارتبطوا به وأصبح قبلتهم ومقصدهم لنيل أشعاره والتغني بها. كان علي رياحي صديق الطفولة ورفيق الدرب، أول من تفاعل معه ومع صوته التونسي الأصيل، فنظم له أغنية يلي ظالمني التي نالت استحسان الجمهور التونسي. وهذا محمد جبالي يتغنى بيلي ظالمني.

0: اخترقت أغنية يلي ظلمني بسرعة حدود الوطن، فحقق بها علي الرياح نجاحا ورواجا كبيرين، خاصة خلال الأيام التي صاحبت فيها الفنانة حسيبة رشدي فرقتها الموسيقية بدعم من زوجها الأمريكي هيرلي بليك زيارة الولايات المتحدة الأمريكية، فأدتها للجالية العربية المقيمة بقلب نيويورك. أغنية يلي ظلمني هي واحدة من الأغاني الكلاسيكية الشهيرة التي تغنت بها الفنانة التونسية القديرة أمينة فاخت، وتتميز بأدائها القوي والمليء بالإحساس، وقد أبدعت في تقديمها في حفلاتها ومناسباتها الفنية.
1: يلي ظلمني

0: ذاكرة أغنية.
1: طار علي رياحي بأغنيته يلي ظلمني إلى مصر في مارس 1953 ضمن وفد أشرف على تنظيمه الإعلامي نور الدين بن محمود، وأداها الرياحي على تخت الفرقة الماسية بقيادة أحمد فؤاد حسن بالمعهد الأعلى للموسيقى بالقاهرة. وكان في استقبال هذا الوفد بالقاهرة المطربتان حسيبة رشدي وفتحية خيري، واحتفى كبار الفنانين والشعراء والمثقفين المصريين وأهمهم محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش اللذان أعجب أيما إعجاب بهذه الأغنية التي أداها علي الرياحي بصوته الصادق الدافئ بحضور وجهاء مصر ومشاهيرها والزعماء صالح بن يوسف والمناضل الكبير الفنان محمد بدرة. من أشهر الأغاني التي ألفها يا شاغلة بالي يلي ظلمني في ضوء القميرة ونورها لعلي الرياحي، قدك يسحر يا مسمية لمحمد أحمد. هذه محرزية طويل تتغنى بيلي ظلمني.

أشادت الصحافة والأوساط الفنية في مصر بأغنية يلي ظلمني للفنان علي رياحي، معتبرة إياها عملا إبداعيا ناجحا، حيث لاقت الأغنية رواجا كبيرا عند تقديمها في القاهرة، خاصة بعد أن أدرجتها الفنانة حسيبة رشدي في أفلامها في أواخر الأربعينيات، وقام الفنان المصري أمين حسنين بتسجيلها لإذاعة صوت العرب. كما تجدر الإشارة لأن علي رياحي قدم أغاني أخرى حظيت بتقدير في مصر، وكان يعتبر واحدا من أبرز المطربين المغاربيين الذين عرفتهم الساحة الفنية المصرية آنذاك. استمعوا لعلي رياحي في يلي ظلمني.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: التاسعة ليلا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
0: تحية متجددة من قسم الأخبار. صدر اليوم بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر الجاري يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة. أصدر قضية تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليان اليوم بطاقتي دعب السجن في حق شخصين مع الإبقاء على 3 آخرين بحالة سراحة، وذلك بعد استنطاقهم وإجراء المكافحة وسماع بعض الشهود في انتظار صدور نتائج التسخير الفنية وما ستسفر عنه الأبحاث على خلفية حريق جبل بولمان ببرغو الذي اندلع يوم الخميس الماضي، وفق ما أفاد به مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسليانة عيسى القاسمي. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وأحد مروجي المخدرات محل تفتيش ومحكوم ب40 عاما سجنا من أجل ترويج المخدرات، وفق ما أكده مصدر قضائي اليوم. في العالم، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب جبل رأس الفأس في إيران قريبا. تشهد عدة جبهات في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن معارك عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين أسفرت عن سقوط 120 قتيل ومئات الجرحى ونزوح مئات المدنيين، وفق ما أعلنت الحكومة اليمنية اليوم. قالت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا إنها تسعى إلى برمي اتفاقات خلال العام الجاري لإرسال مهاجرين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك اليوم في كوبنهاجن. ختم هذا المعرض الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: اتخلى القصف، طلع الصباح، اوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاب الكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهموا الصحيب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنظف.
5: كافح الفساد خليها تنظف.
6: ليالي المهرجان،
7: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: أو الاجتهاد ولا بلاش. قلت له محليها الموسيقى هذه، قال لي كهو سهرية مع فيصل هذيك هي العنوان الأبرز، التفريد والجو وليالي المهرجان، اسم على مسمى. أي سيدي سمينا بسم الله وتوكلنا على الله، ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في سهرية جديدة من سهريات إذاعة سفيقس. نبدأها توا نتتواصل حتى نص الليل. الحقيقة العنوان الأبرز لسهريتنا الليلة في الطقس الخارجي، الحمد لله نسمات من عند ربي حكا، حتى طقسنا الداخلي سبحان الله تعدل، مجرد انه فما نسمة في كرهبة ولا وين ما تمشي متلقاش كل عرق وكل سخانة وكل موجة الحر اللي شهدناه وكل قصان الضوء وكل ايمات الله لا يعودها. بالحق تفرشيكا الواحد بالحق ماذا بيه يقعد على الفيراندا، ماذا بيه يودع الخروج، خاصة مع عودة النظام الحصتين، ونعرف ما برشة غدوة الحي ما يخدموش سبت وحد خاصة الموظفين، ولكن في المجمل الطقس يشجع مش على الخروج، يشجع انه واحد يقعد يستمتع بهالنسمات هذية، نسمات خريفية. نزيدكم عليها كتجويل ليلي مزيان مع ما تبقى من المهرجانات. هي فما برشة مهرجانات ودعناها، وفما برشة مهرجانات أخرين توا فتحت أبوابها، منهم المهرجان باش نبداو به هو فيه من الشباب وروح الشباب الكثير باعتباره ذات صبغة مغاربية، نعطيكم فكرة على تفاصيله بعد شوية بترتيب من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بإسفاقس، وقبلها وزارة الشباب هي اللي حبت هالمهرجان يكون ويتحكى عليه، هو برشا شباب يستفادوا من فقراته. مهرجان شبابي دولي لفنون الفرجة من 3-7 سبتمبر في ولاية صفاقس، حاليا في المركب الشبابي طريق الميناء. عديدة هي الأجواء والشباب يتوجه لأنه كرم الضيافة، لأنه فرحوا بهم برشا الشباب هذي اللي جاء لولاية صفاقس. بعد شوي بش يتنقل لأحد نزول مدينة صفاقس ويزيد يتعرف أكثر على المدينة، وخاصة الخصوصية بتاع مدينة صفاقس ومأكولات المدينة من غلال بحر وغيره. شوية خير ننتظروا مواكبة خاصة لهذا المهرجان. باش نمشي وزادة كيف الأولاد مسلم، اليوم باش نحكيه على أجواء افتتاح مهرجان أولاد مسلم وبرشة أجواء أخرى نعيشوا على إيقاحها ونرجع عليها وعلى تفاصيلها خاصة في صيف 2026. ما شد انتباهي كيفكم، كيف ما الجماهير الكل البارح حفل هيفا وهبي في كارتاج، ما بين ردود الأفعال الصور تعكس ولا الصور عكس ردود الأفعال، الصور طوابير رجال نساء يستنيوا من 3 ومن 4 متاع العشية يستنيوا في الحفل البهيج بين قوسين، لأنه هيفا من قبل جمهور التونسي البعض منه يحب يحضر لها ويحب يشوفها ويحب يشاهدها، وأنا كنت من متابعيها سنة 2000، ومش من متابعيها الفولورز يعني، لا كنت تبعت حفلتها في 2006 وقت عملت جولة في أغلب المهرجانات الصيفية في تونس، وكان زاد مهرجان صفاقس الدولي مشمول بالزيارة هذية، ووقتها أبهت مش كما هيفا وهبي راها في التصوير، مش كما تشوفها وجهك الوجه، معناها قلت كهوي إذا حبوك ارتاح والمحبة بخوت. إيه كش نقول معناها على فنان كيفاش يبدأ، ساعات فنان يبدأ يبني في مسيرته حجرة للحجرة ويبدأ يتبع ويروج معناها المنتوج متاعه الموسيقي، ويا ربي يلقى هكا غنية الحظ ويقلع بيها نقولوا احنا ويتصير بيها يعني.
1: لا بدنا نروح
0: هكا أغنية حظ،
1: بدنا نهدى شوي
0: نتذكر أنا بوس الواوة شعب يحب على بوس الواوة. بالحق كنت فرج البارح وشوف كيفاش دبوسة الماء صغيرة ب10,000، كل صغيرة متاع 75 سنتيلتر ب10,000، دبوسة جو ب15 دينار، قهوة ب10,000، معناها نبهت ونرى صف. هذا هو نقول بيدو نفس عايش مع نفس الشعب، خاطر مش هو بيدو الشعب اللي يتشكى من الماء والضوء وغالي المعيشة امبوسيبل، اما عايش مع الشعب اللي معناتها الضوء مقصوص عليه والماء ما فماش والمياه مفقودة وبرشا

0: حمد بالأسود ووصلتنا برشا صور حقيقة متاع صوت مزيان حلو، رجعنا الزمن أم كلثوم وعبد الحليم وغيره. ولو أنه فما انتقادات، ولكن احنا محناش في منقع الانتقادات هذية، برشا ناس تلوم تقول لك يا أخي ما فائدة أنه نجيبوا فنانين يعاودوا معناها يحيوا أغاني متاع العمالقة، لكن يقعد ديما فما صوت وفما حضور. البارح حيفا وهبي نرجع لكم بالحديث، البارح فما حضور وفما أجواء أخرى حب يعيشها جمهور تونسي، وصلنا البعض منها على مواقع التواصل الاجتماعي. تبقى الدنيا أذواق، تبقى الدنيا أذواق، هذا شنو نجم نقول. وانا نقول على الفنان ونرجع لفكرتي، المحبة بخوتك هاو بحيث حبوك ارتاح، يعني تجي بالعملة الصعبة نخلصوا فيها، تمشي المطار قرطاج استقبال شرفي، تخرج ديركتومون تكمل الحفل معناها بالعوين الحراسة وحراسة مشدة وحد حد ما يحكي معاها، والدنيا بخوت وبدنا الروق وبدنا نهدى شوي. هاي سرور بديت بقوة، اهدى سرور السهرية متسمية على هكا الرواقين، ولا كيفاش يقولوا المصريين هكا، ولا بالتونسي السهرية متسمية على واحد هكا يهدي من المزاج متاعه ويهدي أعصابه، يسمع غنية مزيانة ويسمع زادة خطاب سمح مزيان. وهذا إن شاء الله اللي نوعدوكم به من هوني حتى النصف الليل. وعدي مش وحدي، وعدي أنا ولد كلاسي فيصل مرزوقي وسوفيان خديم الله، هذا فريق السهرة، أسامة مليتي، نوال الطهري في قراءة الأخبار والنشرة اللي جيكم نشرة أخبار السهرة جيكم في العشرة متاع الليل، وبرشا أجواء أخرى وبرشا أخبار تجيكم في سهريتنا. مرحبا بكم، أهلا وسهلا، ومتابعة طيبة لإذاعة صفاقس. وقبل ما نسمعوا كيف ما كيكا بدنا نروق
1: ولا لا؟ بدنا نروق، بدنا نهدى شوي،
0: جيني هشي سيدي عوكف على المباشر. سميرة الصالحي قتلي تلهيت نحكي معاكم وضيعت أوراقي الكل وبطاقة علاج وأوراق أخرين ومبلغ مالي بسيط في التاكسي، خذيته من رومبوان سكرة وهبطت بحذا دار الشباب وين محطة اللواجات. أوراق باسم سميرة صالحي اللي تعرف عليها الأوراق هذية يتواصل معنا، وإلا يتواصل على رقم 97 460 160. مسهل رقمك يا سميرة، 97 460 160، أوراق خاصة باسم سميرة صالحي تلقاهم إن شاء الله وما يضيعك حتى شيء بقدرة ربي. بدنا الرؤى ولا ماي فاروق؟ ماي فاروق حتى الأخرى بيهية، ما قلت لك شعب فيه سكيزوفرينيا وأنا مكنتني العدوى. نسمعوا كيما برمجنا وكيما اخترنا لكم هكا ماي فاروق، نبدأ بها اللقاء في ليلة مهرجان. أهلا وسهلا بالسهرة الكل.

0: ليالي المهرجان.
1: هذه ليالي المهرجان، وقبلها كنت تسمعوا في مي فاروق عودة على سهريتها، سهرة 1 سبتمبر على ركح المسرح صيفي مهرجان كارتاج الدولي. مازلنا نحكيوا على المهرجانات، والأنظار كيف ما قلت في بداية اللقاء باش تتوجه مباشرة للمركب الشبابي طريق المينا، وين فما مجموعة كبيرة الحقيقة من الأجواء ومن الفنون الفرجة بصفة عامة. تبعت شوية من الأجواء هذية من خلال متابعات الحقيقة فرق كاملة، من سواء كان من الشباب بيدهم وألا من المغرومين وألا حتى من الوفود اللي هما نزلوا ضيوف على صفاقس في طار المهرجان هذايا، مهرجان الشباب الدولي لفنون الفرجة. نفرح برشا بصديقنا والإطار المميز في مندوبية الشباب والرياضة بصفاقس، الأستاذ مخلص المرعوي. مساء الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا في سهريتنا وأنست بالشباب الكل.
2: مرحبا بك سرور، مرحبا بك ومستمعي إذاعة صفاقس، بارك الله فيك، يعطيك الصحة للتقديم الجميل ذا.
1: أنا فرحت برشا بال بال بال بالصور المبهجة اللي خلطتنا من خلال العرض الأول اللي قدموا صديقنا وصديق الشباب نزار الفتوي، وبحضور الحقيقة برشا وجوه، وأنا شفت حتى الأستاذ المسرح فرحات هنانا موجود. كتعطينا بداية هالإطار هذية اللي خلى المهرجان، وشكون ضيوف صفاقس، وشنية الأجواء، وكيفاش نجم تستدعانا على مختلف الفقرات.
2: سرور مرحبا، نعاود نجدد شكري ليك وللمستمعين لدار صفاقس عن انطلاق المهرجان الشبابي الدولي لفنون الفرجة بصفاقس. الافتتاح كان مساء اليوم بالمركب الشبابي بصفاقس تحت شرف سيد عمار ناصر مندوب الجهة الشباب والرياضة بصفاقس، سيد خليل عكروسي معتمد صفاقس المدينة. كما كنت تحكي انت وكما قدمت وكما تبعت، بصراحة أجواء ممتازة جدا، أجواء شبابية رائعة، عروض في المسرح، عروض في الرقص، عروض في الغناء، مجموعات شبابية متميزة جاتنا من ولايات من تونس، وكيف عنا ضيوف كرام جاءوا حدانا من دولة الجزائر الشقيقة، دولة ليبيا، مرحبا بهم، نورونا هنا في صفاقس. كيف عملوا زوج عروض ممتازين جدا، معناها قاموا بعروض رائعة فعلت مع الجماهير الحاضرة بالمركب الشبابي بصفاقس، وكانت بالحق معناها فرجة ومتعة وأجواء رائعة جدا.
1: من الأجواء هذه شكون بحذاك النجم نحيوه ونصفحوه في المباشر، خاصة الفضول العربية؟
2: أكيد لازم يكون أحزانا. أنا ديجا موجود مع الوفد الجزائري وفي الليبي، بما أني مرافق الوفد هذايا من اللي وصل للمطار تونس قرطاج، وأنا موجود معاهم ومرافق فيهم هنا في مدينة صفاقس وفي جزيرة قرطنة أمس. معناها أنا ديجا ما حكيناش على جزيرة قرطنة والزيارة الجميلة جدا.
1: احكي لي
2: تفاعلوا مع جزيرة قرطنة، تفاعلوا مع جزيرة قرطنة والرحلة في جزيرة قرطنة والبابور والإقامة في قرطنة والجولة والأكلة التقليدية بتاع قرطنة، طو حتى كان نجم هو مزيد يحكيوا لكم شوية. يلا نعدي لك تويك، معايا ممثل دولة الجزائر الصديق والسميل يوسف، ممثل عن وزارة الشباب والرياضة الجزائرية وهو رئيس الوفد الجزائري. تفضل أستاذ يوسف.
1: مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ يوسف، أنت في المباشر في إذاعة صفاقس، الإذاعة الأولى في صفاقس اللي نتصور أول مرة تجيب أحذانا.
3: أهلا وسهلا أختي، تحية طيبة لك ولجميع مستمعي إذاعة صفاقس، شكرا على المرافقة والمتابعة الطيبة منكم. بطبيعة الحال أنا أول مرة نزور صفاقس، عندي زيارات أخرى، لكن هذه الزيارة مميزة لما تحملهم من طابع شبابي وطابع الاحتفالات، خاصة ونحن في نهاية الموسم، لكن الجهود التي يقوم بها مندوب جهة صفاقس وإطارات الشباب كل من منصبه ومكانه تعبر عن مدى خبرة هؤلاء الشباب وهؤلاء الإطارات في تنظيم مثل هذه المحافل الدولية. نسعد دائما بالمشاركة في هذه المحافل بجانب إخواننا من ليبيا وتونس والدول الشقيقة. الحق عروض مميزة من طرف المشاركين، عروض مسرحية فولكلورية ورقص ومسرحيات هادفة، مسرحيات تنم عن مدى التقارب بين الثقافات بين الجزائر وتونس وليبيا. الدعوة كانت كريمة من دولة تونس الشقيقة، ولبينا الدعوة بكل فرح وسرور.
1: مرحبا بكم سيادتك أستاذ يوسف، يعني مشرف عن دار الشباب، نفس الفكرة يعني في تونس، ميزون دو جون معناتها دار شباب تجمع الشباب، شو معناها المساهمة متاعكم في المهرجان هذايا؟
3: في الحقيقة نحن أنا ممثل وزارة الشباب ومدير بوزارة الشباب، لكن أنا إطار في الشباب، وكنت سابقا مدير لعدة مؤسسات شبانية تهتم بنفس النشاطات التي يقوم بها الشباب في الحركية واستثمار أوقات الشباب بما يفيده وما يلبي احتياجاته وينمي مهاراته. وفدنا الجزائري مشارك في ثلاث محطات، منها المسرح الطفل والمسرح الهادف، وكذلك في التقديم وتحرير المقالات والتقديم الصحفي، وكذا في جانب الغناء التراثي من تراث الجزائر عبر ممثلين كانوا حجزوا المراكز الأولى في المناسبات الوطنية بالجزائر.
1: شكرا، يعطيكم الصحة أستاذ يوسف، إن شاء الله موافقين. بارك الله فيك على التصريح هذايا، وإن شاء الله تلقى كان الخير وتشوف كان الفرجة، لأنه في تونس وفي صفاقس بالذات عنا برشا فرق شبابية ناشطة، باش تشوف النشاط هذايا من خلال مختلف العروض. شكرا أستاذ يوسف، نورتنا.
3: شكرا جزيلا، بارك الله فيك،
1: تحية من خلال صوتك أنت لكل أشقائنا في الجزائر.
3: شكرا جزيلا، يوصل إن شاء الله، بارك الله فيك،
1: يعيشك. شكرا. نرجع معك أستاذ مخلص.
4: مرحبا سرور. مرحبا.
1: بعد الجزائر وين مش تحوس بينا؟
4: بعد الجزائر مش نفضلوا نستضيفوا معانا الأشقاء الليبيين، صديقنا أخونا محمود رئيس وفد الشباب ليبيا، كان متواجد معانا وقدموا عروض، أعطيهم الصحة، وفرحانين بجاية صفاقس، فرحانين في تونس، ومش خليك معاه في المباشر.
1: مرحبا بي. أستاذ محمود، مساء النور، أهلا وسهلا. أنت في يعيشك، شكرا، أنت في المباشر على إذاعة صفاقس.
5: تمام، مرحبتين، تحية لدولة تونس الشقيقة.
1: يعيشك، مرحبا بكم، نورتونا. عد ليبيا وصفاقس فما علاقة وطيدة تجمعنا الاثنين.
5: أكيد لابد صفاقس، وبالعكس يعني كدولة تونس بالكامل، يعني نحن أشقاء والحدود هذه غير شكلية فقط.
1: صحيح صحيح. شنية نوعية مشاركتكم أستاذ محمود في هذا المهرجان؟
5: احنا وفد رسمي مبعوث من دولة ليبيا من ديوان وزارة الشباب. حنقدم عروض على البيت الليبي والكرم الليبي أيضا لنتمتع به كوطن عربي كامل، كدولة تونس الشقيقة، كجزائر، يعني نحن مظلومين في هذه ولا يعرف الكرم، وحبينا أن نخدم على هذا الشيء.
1: إن شاء الله موافقين. قديش عددكم، عدد الشباب؟
5: عدد الوفود 6 وفود، من أقصى الشرق الليبي لأقصى جنوب الليبي لأقصى الغرب الليبي.
1: يعني ليبيا كاملة.
5: ليبيا كاملة متواجدة داخل مدينة صفاقس.
1: مرحبا بكم.
5: يعني قامت كنا في زيارة لجزيرة أرقنا حقيقة، يعني الأمانة على قدمة جينا تونس، الحق منا ما عمرناش يعني زرناها ولا نعرف مباها، لكن الحق تفاجئنا بجمالها، بطبيعة جمالها، طبيعة تراثها، حقيقة سعدنا جدا هذا الاستقبال والحفاوة، حقيقة سواء كانت أفراد أو مواطنين أو وفود تستقبلنا، حقيقة لم نرى إلا كل الخير.
1: الحمد لله، إن شاء الله تتتالى الزيارات. ومرحبا بكم في صفاقس.
5: بارك الله فيك، احنا طلبتنا علاقة ممتازة، وإحنا أشقاء بالمثل، وتحية للجزائر أيضا شاركت معنا الدولة الشقيقة حتى هي خاوة كما يقولوا.
1: كنا بلد مغاربي واحد، وإن شاء الله إن شاء الله المهرجان هذايا يروج أحسن رواج لصورة
5: كانت فيه من جميع التراث التونسي الليبي الجزائري. الأمانة يعني كوطن كليبيا من أقصى شرقها لشمالها لجنوبها بالكامل، يعني التراث حاولنا أن نوصله، وإن شاء الله حنتواصل على العرض المسرحي لمدة 3 أيام متواصلة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق أستاذ محمود.
5: إن شاء الله.
1: نورتونا.
5: بارك الله في جهودكم، بارك الله لدولة تونس، تحية لأخواتنا الجزائر حقيقة يعني.
1: شكرا.
5: شكرا لإذاعة صفاقس.
1: العفو، مرحبا بك، نورتنا أستاذ محمود. نرجع معك أستاذ مخلص.
4: مرحبا سرور، كما قلت لك احنا مواصلين قوي في الاجواء نتاعنا. ثم كان مازال عندك شويه وقت سرور،
1: تفضل. موجود الوقت.
4: موجود.
1: انت تو حليت لنا الشاي يا مخلص.
4: اي حلينا الشاي تويك وفرصه ولا جات الفرصه تو خاطر بجنبي بصراحه معنا زميلتك نقولوا احنا في المجال الاعلامي خاطر اعلاميه بوزاره الشباب والرياضه الجزائريه استاذه فاطمه بالحق انموذج للعمل الاعلامي الميداني الرائع والرائع جدا. فيديوهات وصور وبث مباشر وتفاعل صراحة يعطيها الصحة أجواء ممتعة. نخليك مع فاطمة زميلتك
1: مرحبا بيها
4: الرياضة الجزائرية.
1: مرحبا بك فاطمة.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم مرحبا السلام.
6: مرحبا بي عندكم.
1: يعيشك، احنا فرحانين بيك انت في المباشر على الإذاعة الأولى في صفاقس، إذاعة صفاقس، نورتنا
6: ما شاء الله. شكرا جزيلا. معكم عبدي فاطمة الزهران من دولة الجزائر الشقيقة. نحن هنا لتمثيل بلدنا الغالي في دولة تونس الشقيقة، نعمل مسرحيات عروض غنائية وأكيد لنفتخر ببلدنا. شوفي أنا جيت هنا لتغطية الأحداث يا أخي، ولكنني منبهرة جدا بالكرم اللي في تونس، منبهرة جدا بالطبيعة التي في تونس، بأجواءها بشواطئها بجزيرتها للدولة لها قرقنا ما شاء الله. حبيت جدا
1: فاطمة لأول مرة في تونس؟
6: أكيد أول مرة وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة.
1: أنت محظوظة لأنك في في في صفاقس، فما يعني قرقنا من أجمل الأماكن اللي تنجم تزورها في في صفاقس.
6: شوفي هما كي قالوا لنا راح تروحوا الجزيرة، أنا توقعتها أنه هكا شيء صغير وفيها أشجار ومجرد هكا سكنات، ولكنني انبهرت جدا بها بشساعتها بخضرائها بالأماكن اللي فيها، ثم خاصة شاطئها رائع رائع جدا. زاد في الليل داروا لنا سهرة فولكلورية الروع ما يكون. تمنينا لو كان يزيدونا 3 أيام ولا 4 باش نزيد نفطوا فيها
1: إن شاء الله. بعد المهرجان أكيد باش يعاودوا لكم زيارات أخرى لأماكن أخرى تستحق يعني بالحق الذكر في في صفاقس. في المهرجان، مهرجان دولي للفرجة، يعني شنو باش نشوفوا من الوفد الجزائري في هذا المهرجان الدولي؟
6: في المهرجان في الافتتاح تاعه قدمنا عرض مسرحي بعنوان 132 سنة، يعني ضمن مفهوم الرقم هذا عند أخوتنا التوانسة. قدموا أولادنا عرض وكان رائع جدا، وأنا خديت آراء التوانسة اللي كانوا حاضرين حرفيا، يعني تأثروا، عجبتهم الفكرة، وصلتهم الرسالة، هذا أهم شيء، وحسوا بوش عشنا احنا، فرائع جدا. عجبتني العروض ايضا التونسيه، العروض الفولكلوريه هذه كان يدير ما شاء الله، حتى عرض اخواتنا الليبيين كان رائع جدا، يعني فوق المتوقع رائع جدا. فخوره انا بجزائريتي، وفخوره باخواتنا التوانسه واخواتنا الليبيين.
1: ان شاء الله ديما فخوره فاطمه، واحنا فرحانين لهالانطلاقه اللي نسمعوها في صوتك بتاع فرحه اللقاء بصفاقس وبشباب ولايه صفاقس وبالاطار العام في هذا المهرجان. نتمنى لك ان شاء الله اقامه طيبه بيننا، ونتمنى ان شاء الله كل النجاح والتوفيق للوفد الجزائري. باش نخلي لك كلمه الختام استاذه وزميلتي فاطمه.
6: ربي يحفظك، ربي يبارك فيك. في الختام ان شاء الله ما تكونش هذه اخر زياره ليا، ان شاء الله تزورونا انتوما ونزوركم احنا لنوطد العلاقه ما بين البلدين اكثر، لانه احنا قبل كل شيء وبعد كل شيء خاوه، يعني هذه لا ليست شعارات تقالها فقط، ولكنها هي حرفيا تجسد على ارض الواقع. فمرحبا بخاوتنا توانسة عندنا في الجزائر، وشكرا جزيلا لبلديه صفاقس او مدينه صفاقس هكذا، شكرا جزيلا لاذاعه صفاقس ولمندوبية الشباب والرياضة، لوزارة الشباب والرياضة تونس، ولوزارة الشباب بالجزائر اللي سمحت لنا بفرصة زيارة تونس ورؤية كل هذا الجمال فيها.
1: شكرا لك أستاذة فاطمة، تنورنا في صفاقس في هذا المهرجان. شكرا. نرجع شكرا معك أستاذ. يعيشك، مع السلامة، وإن شاء الله إقامة طيبة وسهرة ممتعة. أستاذ مخلص،
4: مرحبا.
1: يعيشك، شنو ما زال عندك ما تورينا ولا نخليه اليوم الثاني والثالث؟
4: ما زال عندنا، متواصلين في الأيامات، صحيح ما الأيامات القادمة احنا طويلة تقريبا نكمل الافتتاح، حفل الافتتاح كمل في المركب الشبابي. وما زالت عندنا إن شاء الله غدوة الحي وبعد غدوة، ما زال عطي غير 3 أيام دوما مجموعة أخرى من العروض والورشات، مش تنطلق من غدوة إن شاء الله من العاشرة صباحا بالمركب الشبابي، ورشات في صناعة المحتوى، ورشات المسرح، ورشات في العروض الراقصة، تمشي يجيو حدانا ضيوف من ولايات أخرى بحول الله، مشي يزورونا. جاو اليوم حدانا سوسة دار شباب نصيبة وثريات من سوسة كانوا متواجدين ضيوف معنا, قدموا عرض ممتاز, عرض ثرافي. كيف كيف مش يجيونا إن شاء الله شباب من رواد من تونس, دار شباب رواد, موتاد شباب بطبيعة الحال يكونوا متواجدين معنا. جاء وحدنا من جرجيز, دار شباب جرجيز, دار مجموعة صناعة المحتوى, كيف كيف عندهم يقدموا إن شاء الله وعندهم غدوة الحي برنامج. ومش نخرجوا طويلة, مش نخرجوا من وسط مدينة صفاقس. المرة هذه تجربة أخرى, مش نخرجوا من وسط المدينة, مش نخرجوا من مركب الشباب متاع صفاقس, ومش نزوروا الجهات. عنا زيارة إلى مدينة المحرس ونشاط في كورنيش مدينة المحرس, واللي يعرف مدينة المحرس ساحة الفنون التشكيلية اللي تصير فيها مهرجان الفنون التشكيلية بمحرس, الناس اللي تعرف مدينة المحرس, مش نعملوا عرض عروض بطبيعة الحال هذيك مجموعة الشباب يكونوا معنا الجزائريين والليبيين. عندنا كيف كيف بمعتمدية عقارب منطقة جبارنا, كيف كيف عندنا عرض موجود مع الشباب مش يكون حاضر معنا. عندنا كيف كيف في منزل شاكر, كيف كيف نفس الزيارة إلى الأماكن هذه وتقديم عروض شبابية في مختلف البرامج بتاعنا اللي هي الرقص والمسرح والغناء والتعرف والاكتشاف, وكيف كيف باش نمسوا المناطق الداخلية دي, خلينا نقرب للشباب غادي, خلي يشوفوا خلي يكتشفوا, وما نقتصروش النشاط على ولايه صفاقس وعلى مدينه صفاقس, معناها هنا في وسط المدينه خلينا نخرجوا وخلي زاد يكتشفوا الاخوان الاشقه اللي معنا والشباب من الولايات, ومش تكون بحول الله ان شاء الله عروض رائعه وممتازه
1: ان شاء الله ان شاء الله. وشكرا انتم زاد على التعاون كل الاطارات, ومنهم انت يا استاذ مخلص المرعي على التعاون ونقل هالصور المباشره هذه للمهرجان. وشكرا زاد لكل رواد ولكل المؤثفين لراديو ويب مثلا دار الشباب طريق المينا وغيرها اللي قاعده توصلنا منهم صور مبهجه الحقيقه على مهرجان. هو اسم على مسمى للفنون الفرجه, بالحق تصنعوا في فرجه وتصنعوا في برشا حاجات مزيانه مزيانه الحقيقه, تعكس واقع الشاب التونسي اللي يحب يحسن. وانتوما بفضل الإحاطة بالشباب هذوما تحاولوا توريهم الثنية الصحيحة, تحاولوا تحبوهم أكثر فأكثر في بلادهم باش ينجموا يبدعوا وينجوا ويقدموا الإضافة في بلادهم. فشكر كبير كبير كبير على مجهودات اللي تقوموا بها.
4: يعطيك الصحة سرور, مشكورة جدا على التدخل هذا, مشكورة على فتح المجال بينا باش نعرفوا بالنشاط هذا, مشكورة على رحابة الصدر, مشكورة كيف كيف كالعادة تكون موجودة معنا في جميع الظاهرات والبرامج. يعطيك الصحة وشكرا لك. ومش تقتصر على المداخلة, يعني إن شاء الله نلتقي في مداخلات قادمة إن شاء الله غدوة ولا بعد غدوة في الأنشطة, بقية الأنشطة الأخرين حتى لليوم الاختتامي, حتى صارة الاختتام إن شاء الله اللي بشكون في المسرح البلدي بوسط مدينة صفاقس بحر إن شاء الله.
1: أكيد
4: وتكونوا متواجدين معنا إذاعة صفاقس كالعادة
1: في شريك اعلامي لمختلف المهرجانات هذه الخاصه بالشباب ان شاء الله. اكيد التغطيه مستمره والمواكبات مستمره. قبيله شوي كان حاضر بحذيكم احمد الحاج طيب, ترجعوا تلقاو بالضبط, قلت لك الصور ياسر محلاها, محلى الانطلاقه اللي شفتها في الوفود اللي جات بحذانا من الجزائر من ليبيا. تحيه كبيره لكم الكل من مؤسسات شبابيه من صفاقس ومن خارج الولايه, شكر كبير لكم انتم في التاطير وفي الدعم وفي تقديم المعلومة وفي الإحاطة بضيوف المهرجان. فشكر كبير لك أستاذ مخلص, وشكرا على التعاون معنا.
4: شكرا شكرا سرور, يعطيك الصحة بارك الله فيك ولتقدينا ونلتقي إن شاء الله
1: إن شاء الله. شكرا لك مخلص, شكرا لكم مستمعين الكرام. احنا كنا نحكيه على فنون دولي للفرجة, مهرجان شبابي فيه الجزائر وفيه ليبيا وبطبيعة فيه تونس, ذيك علاش مخرجنا فيصل هكا اختارنا باش نسمعوا شاب مامي من الجزائر, أيمن الدرسي من ليبيا, فنان من مدينة بنغازي بالتحديد معروف بصوته الجبلي. شاب مامي زاد كيف كيف تعرفوه وكان حاضر بين في مهرجان صفاقس الدولي في الدورة 46 في سهرية باش تقعد أكيد في البال, سهرية ياسر محلاها في صفاقس. كيف كيف سهرة 26 جويليا ما ننساهاش, وزادة كيف كيف لا مش 26 جويليا, سهرة 24 جويليا, سهرة 24 جويليا. فبعدها باش نسمعوا شكون ياسر جرادي, ياسر جرادي الله يرحمه من جابس، صوت ياسر محلاه، صوت يطبع تونسي، معناتها يحكي حكاية تونسي، يحكي على واقع تونسي. ايه عندي برشا ما سمعت صوته، هاي فرصة باش نتقاسموا حلاوة الأجواء هذية والسهرة والمهرجين كيف ما كنا نحكيه مع بعضنا. يظهر لي ثلاثة هذية يوصلنا حتى للعشرة موعد الأخبار، احنا نرجع نكمل ان شاء الله سهرة في ليالي المهرجان. اهلا وسهلا بالسهرة الكل، شكرا على التفاعل اللي قاعد يوصلنا على الصفحة الرسمية على الفيسبوك وين توصلنا اخباركم. شكرا انيس معالج، نورتنا برشا، شكرا زادة كيف كيف هندا، شكرا لكل من قاعد يتابع فينا ويسمع في صوت اذاعة صفاقس. استماعكم لنا يشرفنا ويفرحنا.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كتخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هيا، حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، لنقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سيناساس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

أهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الإعلان عن نتائج إعادة التوجيه الجامعي بداية من اليوم. وزارة التربية تخصص أكثر من 672 مليون دينار لتأهيل وتجهيز المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. فتح مناظرات لانتداب أطباء وصيادلة وأطباء أسنان بوزارة الصحة. وفي العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بقصف جبل الفأس ويعتبر حرب إيران أمرا بسيطا.

0: إلى التفاصيل والبداية من صفاقس الذي ينتظم يوم غد في الجهة ملتقى المؤسسات الناشئة ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبدعم من لجنة الحكماء التابعة لها. هذا الملتقى يهدف إلى مساعدة ما لا يقل عن 100 باعث مشروع لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. ويستهدف البرنامج خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من ولايات الجنوب في إطار توفير فضاء محفز للتعلم والمشاركة والتقدم. وتتضمن هذه المبادرة حصصا تكوينية تطبيقية في ريادة الأعمال كالتصرف والتسويق والمالية والمرافقة والإرشاد وصولا إلى المساعدة في تطوير المشروع وتوفير فرص التمويل مع الجهات المعنية. تربويا، تتواصل الاستعدادات الحثيثة لتأمين العودة المدرسية والجامعية المقبلة في أفضل الظروف. وفي جهة صفاقس تعمل مصالح البلدية بنسق حثيث للقيام بتدخلات بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال للطلبة والتلاميذ والإطار التربوية. وشملت هذه التدخلات جمع ورفع مختلف النفايات وصيانة الطرقات والأرصفة وتشذيب الأشجار وتقليع الأعشاب ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم وصيانة الإنارة العمومية ومداوات وتبخير المؤسسات التربوية ومحيطها. العودة المدرسية المقبلة تشهد افتتاح 23 مؤسسة جديدة، فيما يتواصل إنجاز أشغال 1200 تدخل على مستوى تهيئة المدارس وإعادة بناء الأسوار. وفي هذا الإطار أفاد المدير العام للبنائات والتجهيز بوزارة التربية أنيس الكوكي بأن قيمة الاستثمارات المنجزة لتأهيل البنية التحتية المدرسية وتجهيز المؤسسات التربوية في إطار الاستعداد للعودة تجاوزت 672 مليون دينار، مسجلة زيادة تنهز 40 مليون دينار مقارنة بالسنة الدراسية الفارطة. هذا وخصصت وزارة التربية أكثر من 33 مليون دينار للأثاث المدرسي و15 مليون دينار للآلات الناسخة التي ستنتفع بها 3000 مؤسسة تربوية. في علاقة أيضا بالعودة المدرسية، لم تشهد أسعار الكتب والكراس المدرسي المدعم أي زيادة، إلا أن أسعار المستلزمات المدرسية ارتفعت بنسبة 8% حسب ما أكده للأخبار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي، ودعا بالمناسبة إلى توحيد المستلزمات والزي المدرسي واعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات.
1: تم زيادة تقريبا مقارنة بالسنة الفارطة في جميع مستلزمات العودة المدرسية إلا الكتاب المدرسي والكراس المدعمة تقريبا في 8%. حلنا الوحيد اللي خفض هالمصاريف هذه الكل هو عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وهي الحملة اللي عملتها المنظمة التونسية وبدأتها سنة منذ شهرين لتحسيس المستهلك بوجوبية اقتناء المنتوج التونسي. ولكن نحن ما نجموش نعملوا الحملة هذه وحدنا، وزارة التربية مفصلية قرارها في الشأن هذا، تعمل قائمة موحدة. البداية المشكورة عملت الكتاب وعملت الكراس، لكن تم الوصف نعمل قائمة موحدة في جميع مستلزمات المدرسية وزي موحد، والناس كل تبدأ فرحانة وباشي ونعلموا الانتماء لصغارنا ونشجعوا المنتوج التونسي. نحن قاعدين نوردوا بكثافة في منتوجات أجنبية لا نعرفوا شنو اللي ساها موجودة في التجارة الموازية، تم العديد من المخاطر الصحية وخاصة في البلاستيك والمكونات والستيلوات الطب نتاعو ما تقاموش منقوب والعديد والعديد من الإشكاليات. على ذلك نحن نقول وجوبية القوائم تكون تونسية، على خاطر أول حاجة هي تبدأ مراقبة من حكاية الجودة في الرصد شروط، ثاني حاجة في الساعة بعيد كل البعد على ما يروج له من منتوجات أجنبية. نعطيه مثال كرتابة برك، تلقى منتوج تونسي أقل لكن محبة الأجنبية هي اللي ترفع في الأسعار. المنتوجات اللي ما عندهاش جودة ما تشدكش جمعة جمعتين تتكسر. هذا كله يلزم عودة مدرسية بمنتوجات تونسية للحفاظ على الدخل الأسري.
0: في شأن جامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها أنه بإمكان المشاركين في دورة إعادة التوجيه الجامعي من حاملي بكالوريا 2026 الاطلاع على النتائج بداية من اليوم، وذلك حصريا عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. ولفتت الوزارة إلى أن المتحصلين على إعادة التوجيه يتعين عليهم تأكيد التعيين بين التوجيه المتحصل عليه في الدورة الرئيسية أو النهائية والتوجيه المتحصل عليه في إعادة التوجيه، وذلك بداية من 4 سبتمبر على الساعة 10 ليلا إلى غاية يوم 6 سبتمبر على الساعة 10 ليلا عبر الرابط المخصص confirm.orientation.tn. وفي صورة عدم التأكيد تسند الشعبة للمترشح التي تحصل عليها في دورة إعادة التوجيه. في موضوع آخر، أشرف وزير الداخلية خالد النوري أمس بمقر الديوان الوطني للحماية المدنية على جلسة عمل خصصت للنظر في الاستعدادات الوقائية والعملياتية لمجابهة التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء. وتم خلال هذه الجلسة النظر في مدى جاهزية مختلف الهياكل المعنية بمجابهة هذه التقلبات المحتملة من الناحية البشرية واللوجستية وآليات تعزيز التنسيق بينها، إلى جانب استعراض الإجراءات الوقائية والتدابير العملياتية الكفيلة بالتدخل الناجع والسريع. هذا وأصدر وزير الداخلية تعليماته إلى كافة الهياكل بالبقاء في حالة استعداد ويقظة مستمرة والعمل على تحيين خطط التدخل والنجدة وضمان الجاهزية المتواصلة بما يساهم في حماية الأرواح والممتلكات والحد من تداعيات المخاطر الطبيعية خلال الفترة القادمة. صحيا، صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الصحة مؤرخ في 4 سبتمبر الجاري يتعلق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال بداية من يوم 16 نوفمبر القادم لانتداب 434 طبيبا اختصاصيا للصحة العمومية بوزارة الصحة، ويغلق سجل الترشحات لهذه المناظرة في 16 أكتوبر القادم. وتتوزع الخطط المفتوحة حسب القرار بين 433 طبيبا اختصاصيا في مختلف الاختصاصات لفائدة وزارة الصحة، وطبيب مختص في طب الوقاية وطب المجتمع عن طريق الإلحاق بالهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي. اقتصاديا، أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بأنه تم ولأول مرة في تونس اعتماد المنهاج التصاعدي في إعداد مخطط التنمية 2026-2030 الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2026، وبين أن هذا المنهاج ينطلق من المستوى المحلي نحو المستوى الوطني بما يضمن دفع الاندماج الاقتصادي والاجتماعي وخلق مناخ اقتصادي ملائم ومحفز للاستثمار حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط وفق بلاغ للوزارة. نمضي إلى أخبار العالم ونستعرضها بإيجاز. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بضرب جبل رأس الفاس في إيران قريبا. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الاتحاد الأوروبي انضم رسميا لعملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، مشددا على أن بلاده تقف بحزم إلى جانب حلفائها لضمان عدم تمكن النظام في إيران من استغلال النظام المالي العالمي. تشهد عدة جبهات في محافظتي تعز والحديدة غربي اليمن معارك عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثية أسفرت عن سقوط 120 قتيل وعدد من الجرحى ونزوح مئات المدنيين. قالت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا أنها تسعى إلى إبرام اتفاقات خلال العام الحالي لإرسال مهاجرين لا يملكون حق الإقامة القانونية إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع استضافته الدنمارك اليوم في كوبنهاغن. نقطة نهاية هذه النشرة. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

0: تطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: ليالي المهرجان.
4: مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم.

0: مهرجان
1: وتوقيتنا فيه ليلي مهرجان 22-22 وإحنا حصتنا متواصلة حتى النصف الليل. نعطيكم بالحق ضيوفنا ومستمعينا 22-20 على استماعكم وفاكم رغم الانقطاعات متاع الكهرباء اللي عادت من جديد، ولكن فما برشا منكم يسمعوا فينا ويتواصلوا معنا، ورغم اللي فما برشا مهرجانات ودعناهم أما برشا مهرجانات أخرين زادا قاعدين نستقبلوا فيهم ونحكيوا عليهم، منهم مهرجان حكيت عليه في بداية اللقاء وسعيدة جدا أنه إن نعاود نحكي عليه لكن بوفر تفاصيل. ساعة نفرح بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا ونسلموا عليكم، احنا فريق السهرة، احنا سفيان فيصل مرزوقي، علي المرزوقي وسرور الهدار، ومعنا سعادة الحسين مدير مهرجان سيدي مخلوف بالعمرة. ان شاء الله العمرة ديما عمرة بكم سي عادل وبناسها وبماليها وبمهرجانها وبجوها ومحليكم، يعطيكم الصحة. كي خممتوا في يعيشك ساعة بداية نفرح بيك، مرحبا بيك نورتنا.
2: بارك الله وفيك. اول حاجة نحب نصلح مهرجان سيدي مروان بيولاد السلم العمرة.
1: اي سيدي مروان سيدي مروان
2: مهرجان عريق وعنده تقريبا 30 سنة. احنا حيناها سنة بعد 10 سنين من السبات، فمن هذيك علاش الدورة ذي 15 سميناها دورة التحدي، وتحدينا فيها الصعوبات الكل، وعملنا عرض امس عرض نهائي كرة القدم اللي صار فيه كركاج وخرجة بتاع كورة. لكن لك اللي ما عندها ما صارش برشا بقايا باش ما نقولش فزرتش قبل، عرض رائع في الكورة. واليوم بدينا في يوم التراث، عملنا محفل، عملنا الجحفة، عملنا الفروسية، عملنا مدور التبال، وكان عرض رائع جدا بصراحة.
1: صح عليكم يا سيدي، صح عليكم. أنا اتصلت بيك العشية وبالحق وصلتني الأجواء هذية، وين أنا اللي تمنيت أنه هالأجواء هذية نتصور نقلتوها. نتصور عندكم صفحة خاصة بمهرجان سيدي مروان
2: اللي تريد هي الصفحة، وتفرج أنت على الكركاج وتفرج على المحفل ودخلها توت وتشوف صراحة شيء رائع شيء يعمل كيف.
1: صحة ليكم يا سيدي، صحة ليكم وإن شاء الله إن شاء الله هكا ديما مفرهدين. ما نعرفش قل لي سي عادل، هو في عادة معناه في الوقت هذا ديما المهرجان؟
2: ديما المهرجان خاطر هو مربوط بالزردة، كنا قبل كان زردة.
1: أي
2: كان زردة، إحنا هو عنده تاريخ كبير. سيدي مروان هو أحد الصوفيين اللي جاء من المغرب لابن سلم، وكان زي عمل زاوية ينشر فيها في القرآن، وتوا وبعد ولا الزردة بعد إحنا عملناه مهرجان مع الزردة هذيك، عملنا مهرجان العروض الثقافية والعروض الفنية، وسناء بصفة خاصة ركزنا على الكورة وعلى الثقافة وعلى تنشيط الصغار. عملنا خاطر قلنا ما أول حاجة أتمنى الصغار وتحميهم من انحرافات الكورة والثقافة، ركزنا على الثقافة والكورة.
1: برافو برافو، يعطيكم الصحة سي عادل. وهني نشوف ونتبع ونحكي الحقيقة على الدورة 15.
2: دورة 15 دورة التحدي.
1: دورة التحدي، علاش دورة التحدي؟
2: أنا قلت خاطر هي كان 10 سنين المهرجان واقف، نظرا لبرشا ظروف وسناء حبينا نعمل دورة كافت الجهود الكل وجهود أبناء الجهة، والمهرجان 100% دعم الأهالي، معناتها احنا للأسف ما خديناش دعم الدولة نظرا لتأخر الإجراءات، بدينا مأخر شوية، والعام الجاي إن شاء الله بحول الله نبدأ على بكري باش ناخذ العروض الفنية المدعمة من وزارة الثقافة، وهكاك نكونوا أكثر سناء الحقيقة عملنا لرواحنا. هذاك التحدي اللي عملناه.
1: برافو برافو. ها نشوف فما نهائي في كرة القدم كما كنت تذكر.
2: شوف تمتع بتصاور، وحتى أنا التعقيب على كلامك أنت مش تعطينا 22-20، نحن مش عطيكم 25-20 للمتابعة متاعكم المواكب الحق إذا عالسفاق ما قصرتش معانا وشجعتنا وكان ديما بحذانا، وهي اللي ذاع الأم اللي حلين عليها عينينا ونشرفوا بها وإذاعتنا الكل بصراحة.
1: يعيشك يا سيدي، واني نتبع في أخباركم، وأكيد كانت ليك العديد من المداخلات الخاصة بيك في التعريف بالدورة 15. إن شاء الله كل التوفيق. وقت اللي حكيت معاك قلت لي مانيش وحدي،
2: أنا معايا الآن صفاتنا الدرويش، هذه مختصة في تنشيط الصغار، خاطر احنا في المهرجانات وفي الاعلام بصفة عامة ديما نعطيو الكبار حقهم والصغار ديما اقل. احنا المرة ذي حابين نقلبوا برشا موازين، منها ماذا باش عطينا للتنشيط اليومي عطيناه للصغار الكل، معناتها الكبار فما كان تنشيط الكبار كان العشية، أو شنو عديك تقول أنسى فاطمة الدرويش عطيك لمحة على الأنشطة اللي عملناها للصغيرات.
1: مرحبا بيها.
0: عسلمة.
1: عسلمة فاطمة المزيانة.
0: عسلمة مرحبا. فاطمة درويش أستاذة شباب وطفولة معك، متخرجة من المعهد العالي لإدارة الطفولة.
1: في العامرة موجودة ولا مازلت يعني خريجة بير البي هكا؟
0: لا قرطاج درمش.
1: قرطاج درمش و... وتخدم ولا مازلت؟
0: هاي نخدم.
1: ربي عينك إن شاء الله. كيفاش كانت تجربتك ومساهمتك في اليوم الافتتاحي في المهرجان وعموما في المهرجان في أيامات المهرجان؟
0: والله بكل فخر المهرجان اللي حضرت له وانا صغيرة نرجع له وانا كبيرة، والنشط في الصغار وصيرتوا الحاجات اللي تحرمنا منها والحاجات اللي ما كانتش موجودة حاولنا نوفرها لماكس للصغار. بالنسبة للبرنامج متاعنا في اليوم الأول كان عندنا نادي رسم وتنشيط الأطفال وألعاب فكرية، هذا في الصباح. بالنسبة للمساء كان عندنا نهائي متاع كرة القدم. في اليوم الثاني كانت عندنا مختلف ورشات مختلفة في صنع الشموع المعطرة وفي صنع وتزيين المرتبات، كانت موجهة للصغار وللكبار لفئتين معناها. وكانت عبنا زادة ورشة في صنع الأكسسوارات. وفي المساء كانت عبنا المحفل اللي فيها عادات المنطقة الطبيل ولبستنا العربي والفروسية والأجواء ذيك الكل. بالنسبة لليوم الثالث في الصباح عبنا مسابقة متاع اللبسة التقليدية للأطفال، وعبنا مسابقة الأكلة الشعبية باش تكون مدعمة بجائزة قيمة أنا هي أحسن الأكلة اللي باش تربح معانا. عندنا ألعاب تراثية سميناها استعار خبرة كبارنا في لعبة صغارنا، فقط هي لعبوها كبارنا قبل، فيهم اللي صغارنا ما زالوا متمسكين بها صغار المنطقة، وفيهم اللي باش نحاولوا نحيوها إن شاء الله كيما الخميسة البكيري البرتيتا الزربوت حاجات هكاكا. وباش نعملوا كيما العاب صغير نتاع أمك طنبو، هي تظاهرة كنا نعملوها قبل باش ندعيو بها نحن الصغار ندعيو بها ربي ظلنا المطر، تتمثل في عروس لبسوها ما تيسر من لبستنا التراثية وندوروا بها، وفيها معناها الأغنية نتاعها وندوروا نطلبوا معناها من كل دار حاجة حاجة ونطيبوا كيما زرقة صغيرة نتاع الصغيرة. واليوم الرابع باش يكون لعبة مصائفية كبرى اللي هي الكرمال، فيها ألعاب مختلفة المختلفة في المراحل العمرية من 18 سنة، ألعاب فكرية ألعاب نفسية، وكل لعبة أكيد باش تكون متوجة بجوطان اللي هو كيما حاجة رمزية اعتبار فلوس معناها، والصغار تمشي للمغازة باش تكون متوفرة لنا مغازة فيها عصير وجاتو كل حاجة هذيك الكل الصغار اللي يربح باش يمشي ياخذ معناها كيك.
1: وعندنا
0: زاد مسابقة نتاع الثقافية تكون زادة موجهة لمختلف الأعمار، فيها أسئلة بسيطة وأسئلة مشفرة نوعا ما، فيها زادة معناها نقولوا نحن معناها كما المسابقات فيها
1: ضعت عليك الفكرة.
0: ضعت علي الفكرة أي بالضبط خاطر الكلمة مش في مخي حاليا. حسيلو اللعبة هذه ضعت تكون متوجة بجوائز الأطفال المجموعات الأطفال اللي باش يربحوا حظ فزر هذيك هي معناها أسئلة ثقافية وألغاز، وبعد تكون متوجة بجوائز قائمة إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين. يعطيك صحة فاطمة.
0: شكرا.
1: عموما به حتى للتجربة متاعك أنت هكا المشاركة والمساهمة حاجة به برشا في كاريرك.
0: بالضبط خطر المعلومات والخبرات اللي اكتسبتها حبيت اني نجي يوم ونوظفها في المنطقه نتاعي والابناء المنطقه نتاعي.
1: بالضبط هذا مش نقول لك، وخاصه كيف تنشط في مجالك وفي حومتك وفي مع اولاد حومتك واولاد الجيران حاجه هايله على الاخر.
0: ونحن خاصه ماناش هما معناها نحن عائله واحده كلنا منطقتنا كل عائله واحده.
1: اكيد اكيد. غدو حيشو عندكم في البرنامج فاطمه اللي يسمع فينا ويحب يكون حاضر معكم؟
0: غدوة عبنا يوم التراث، فيه مسابقة الأكلة الشعبية، فيه مسابقة اللبس التقليدي للأطفال، فيه الألعاب التراثية اللي كنا نحكي عليها، فيه التظاهرة متاع أمك طنبو، وفيها تكريم للشاعر متاعنا الأديب للشاعر متاعنا عمار بوسكرة.
1: تحية ليه وتحية ليكم أنتوما.
0: هو متوفي معناها
1: تحية لروحه
0: الله عليه. تحية لروحه الكريمة. مش نعمله تكريم، مش نعمله الأخيام متاعنا والديكور متاعنا والأجواء متاعنا العربي بتاع المنطقة.
1: إن شاء الله إن شاء الله موافقين يا للا.
0: عايشة مرحبا بكم ومرحبا بكل من يحب يزور المهرجان ويزور الثقافة متاعنا ويتعرف عليها، مرحبا بالناس كل.
1: ان شاء الله ان شاء الله اكيد احنا باش نجيو معاكم واكيد باش نتابعوا ان شاء الله الاخبار هذية والدوره 15 المهرجان عريق. نحكيوا على دوره 15 دوره نحكيوا على تقاليد ولات في الدوره هذية وفي المهرجان هذية ان شاء الله موفقين.
0: تقاليد وعادات للمنطقه بصفه خاصه وكما حكينا معناها هي موجهه للاطفال معناها بصفه خاصه خاطر حابين نعمل حاجه جديده حاجه تخرج على المألوف حاجة تنفع أطفال المنطقة خاطر هم محرومين نوعا ما من كل وسائل الترفيه والأنشطة. حبينا نعمل حاجة كما تفرهد الكبار تفرهد الصغيرات اللي عندنا في المنطقة.
1: صحيح صحيح إن شاء الله ديما مفرهدين ويعطيكم الصحة على هل الطرافة والتجديد هذية في مستوى العروض اللي باش تقدموها. شكرا لك.
0: هو مزيج بين, بين, بين التجديد وبين التراث.
1: بالضبط بالضبط بالضبط هذا هو. إن شاء الله موافقين. فرحانة اللي أنت معنا وفرحانة لفرحتك أنت فاطمة. فرحانة لأنك هكا تحس فما برشة جديد في مساهمتك في المهرجان. إن شاء الله كل التوفيق ويعطيك الصحة.
0: شكرا بارك الله فيك.
1: يعيشك. سي عادل تعطينا فكرة شنو هيستنى فينا غدوة الحي؟
2: حبيت نعقب على كلامها لديب عمار بسبيس ولا عمار بسكر تنجي تصل عليه سليم المرزوقي. اي
1: هو في الاستماع هو في الاستماع ويسلم عليك.
2: كله يسلم عليه بالحق. احنا نسلم عليه بالحق. وهو عنده اكيد انا متاكد هو عنده فكره على ديب نتاعنا اللي هو ديب عريق معروف عنده تاريخ في الفن الشعبي وكان هو من الاوائل معناتها توا الادباء ان شاء الله برشا كيبدا هو كان ديب ولا اثنين ساعات الاعراس كان بعد في العام تلقى عرس ولا اثنين فهمت علاش كان عنده قيمه وكان عنده قيمه في الادب الشعبي وفي التراث فهمت.
1: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. يعطيكم الصحه. يعيشك. انا
2: حسنتي زياده نشكرك برشا.
1: العفو. غدوة الحي شو عندكم في البرنامج ان شاء الله؟
2: عن الشعر الشعبي اللي فما فنان وفما فنانين باش نجيبهم. احنا كالعاده ماشيين في التوجه هذاك. اليوم التراث المحفل وغدوة التراث بالغناء.
1: ممتاز.
2: الشعر الشعبي والغناء باش نعملوا خيمه كبيره باش نحطوا فيها الفنانين اللوطة وباش نعملوا شكل من اشكال معناتها هيك الصوره التراثيه وباش نعملوا منصه وباش نعملوا الصوره التراثيه معناتها بيت الشعر باش نزينوها بالحرام باش نحطوا فيها كل الحوجات عندنا من التراث كيما الرحا كيما فما برشا اواني وبرشا معناتها ماتريال نقول احنا من التراث تو ما عادش موجود في الديار نتاعنا. احنا لمدناه فما ناس ما شاء الله عليهم تبرعوا به اليوم مخلينا في ديارهم كتحف مش نجيبوه نعرضوه وباش يغنيوه في وسط الجو هذاك فهمني.
1: ان شاء الله ان شاء الله موافقين وان شاء الله نسمعوا السادة الطيب على دوره 15.
2: ادخل انت للصفحه وتلقى الاخبار بحول الله.
1: هاني معاكم وقاعده نتفرج. شكرا لك سي عادل حسين نورتنا برشا. يعيشك. كنا نحكيوا على هالتظاهره الحقيقه تظاهره ما نجم نقولوا كان مميزه لانه انتم اللي تصنعوا فيها التميز هذايا سي عادل. تحيه ليك وتحيه لكل اولياء منطقه اولاد مسلم. تحيه لكل رواد مهرجان سيدي مروان وان شاء الله بالتوفيق من 4 ل 6 سبتمبر. شكرا والى اللقاء وسهره ممتعه لك انت وكل مستمعينا الكرام. شكرا سي عادل حسين. شكرا لكم مستمعينا الكرام. باش نسمعوا برشا اصوات كان لها حضور مميز في العديد من المهرجانات واحنا في ليالي المهرجان متواصلين حتى النصف الليلي على سهله بالناس الكل.

0: ليالي المهرجان
1: لحداش غير درجين توقيتنا في ليالي المهرجان سهرة ممتعة لكم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس، شكرا على التفاعل. كنا حاضرين في مهرجان دورة 15 مهرجان سيدي مروان بولاد مسلم في العامرة. توا باش ننطلقوا في عودة على إبراز ليالي المهرجان والأصوات اللي أثرت المهرجانات، باش نرجعوا بكم الكوكتيل خاص بزياد غرسة ودرصاف الحمداني في طار مهرجان حلقة القلويد. المهرجان هذايا اللي غنيوا فيه برشا واللي لحد الان يتحكى عليه المهرجان. اخرها كنت تبعت سهريه المولد مع المنشد احمد جلمام، الحقيقه اصوات تطرب، اصوات تقدم في الاضافه منهم كما قلت زيد غرسه ودرصاف الحمداني. باش نرجعوا شويه لسنوات على هذا الكوكتيل وهذا الديو اللي يجمعهم الاثنين. مرحبا بكم واهلا وسهلا وسهره ممتعه للجميع.

تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية قصد إنتاجها لشهر رمضان المعظم لسنة 2026. الأصناف المطلوبة: صنف كوميدي اجتماعي، صنف تاريخي، صنف تاريخي معاصر. على أن تكون النصوص في شكل مسلسل إذاعي من 15 حلقة مرقونة. تودع الملفات بمكتب الضبط المركزي بمؤسسة الإذاعة التونسية 71 شارع الحرية تونس. آخر أجل لقبول المشاريع يوم 6 أكتوبر 2025.

0: ليالي المهرجان.
1: مرحبا بكم معنا في ليالي المهرجان، توقيتنا 11:20 نسلم عليكم وين ما يصلكم صوتنا على www.radiosfax.in. تلقاونا وتتبعونا وتشوفونا من خارج تونس، زادة كيف كيف من داخل تونس. تحية بالمناسبة لكل جاليتنا في الخارج اللي تبع في برامجنا وتوصل في تحاياها، شكرا جزيلا لكم. تحية زادة كيف كيف اللي يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا من خارج ولاية صفاقس من معتمدياتها، كما قاعدة توصلنا تحية مزيانة من عند سي سالم التومي من الصخيرة، بالتحديد من الحمادة. شكرا ليك عم سالم، نورتنا برشا ويعطيك الصحة. شكرا ريم معتر، شكرا سي عادل دربال، شكرا سي منذر، شكرا مدام فايزة الرباعي، تحية كبيرة ليك. مامي سميحة زادة كيف كيف، نوجه لك تحية. هادية بعصيدة لفكرية الغرياني، نورتنا برشا. يللا حمادي الرويد، هند عبيد، حنان الغربي، وكل أصدقاء اللي قاعدين يتواصلوا معنا وصهرين معنا، ونونسوكم بأصوات كيف ما حسن الدهميني الله يرحمه كان واحد من الأصوات البارزة في مهرجانات تونس. سمعنا درصاف حمداني وزيد غرسة في إطار مهرجان حلق الواد، في ديو ياسر محلاه عملتوا به، تسلطنتوا عليه جو في الملوف، حاجة هيلة برشا. شكرا لكم، وإن شاء الله يا ربي ديما هكا لبيكم الأذواق. كان كنتوا في الدار صح لكم الليلة نسمة برود، يعمل كيف كان كنتوا في الخدمة، وخاصة في الثنية، إن شاء الله ثنية زينة، وتصور عملتوا زادة كيف وبرشا جو، خاطر فماش ياسر سخانك اللي تقلق. وتحية كبيرة كبيرة للناس كل اللي تبع فينا من مقرات العمل متاعها في حصة الدوام الليلي، إن شاء الله ربي معاكم وربي عين الناس الكل. وكهية بحليه الإنسان راهو كي يبدأ طاقة العطاء متاعه، حتى ولو كان في معناها في الأوقات هذوما، بالعكس تحس روحك هكا قديش قوي، معني في أي قطاع من القطاعات. ما تقولش كان أنا علاش أنا وعلاش في الليل وعلاش، لا لا بالعكس، إنسان كي يكون في وقت اللي تبدأ الناس كل فيه تبدأ مرتاحة، هو قاعد يقدم في إضافة، فما لذة الإنجاز ما يستمتع بها كان اللي يقوم بالعمل هذا وبالواجب هذا. تحية للناس كل اللي تخدم مش باختيارها ولكن اضطرارا تخدم في الليل، إن شاء الله ربي يعين الناس الكل وربي يوفق الجميع. منال الحرقافي تقول لي زيد غرس عملت بي عليه برشا جو، ونعرفك تعمل جو على شهر زيد هلال، واللي نعرف زيدها برشا أصدقاء طلبونا في جورج وصوف، هذاك علاش باش نسمعهم. جورج اللي كيما كل عام الحقيقة يبرمجوا وتطلق إشاعات في الغرض أنه باش يجي وباش يحيي حفلات، هو مش على معناها مجيئه لتونس، لا معناها على التذاكر اللي تبدأ كل واحد يزيد، معناها كتعرفوا الأخبار الزيفة، فما شكون قال اللي تذكرة متاعه 700 دينار، وتعرفوا عاد التونسي والتنبيرة حكاية عشق معناها بيناتهم الاثنين، أما ما فماش منه كيف ما تعرفوا مع حالته الصحية. جورج وسوف ما تخليهش يكون في الانطلاقة وإلا في أوج عطاؤه كيف ما قبل، ونتذكر معناها سنة 2004 و2005 و2006 وقت اللي كان يجي ويحيي سهرات على ركح مسرح كارتاج الدولي وفي عديد من المهرجانات الأخرى، ناس من 3 متاع العشية تبدأ تشت في الصف وفي 4 متاع العشية يستنيوا في الحفل متاعه، وكان الحقيقة يحدث ياسر إضافة وعنده برشا عشاق في تونس وللتو، وما قبلوش أصلا كيفاش جورج ولا على حالته الصحية هذه، هو بيده ما قبلش على نفسه، ذاك علاش شفناه يغني على كرسي متحرك، شفناه في وضعيات الحقيقة متعبة، معناها شيء اللي خلى برشا يقولك علاش يا أخي الواحد ما ويغادر من الباب الكبير. نفس الشيء اللي تعلق بميدة حناوي وقت اللي قدمت حفلها مؤخرا في كارتاج، ياسر ناس استاءت ومحبتش، يقول لك يخرج من الباب الكبير، فنان يقعد فنان بالكاريير متاعه باللي قدمه بالريبرتوار متاعه بالأغاني الناجحة اللي قعدت عالقة في ذاكرتنا الجماعية. شو نسمعه جورج وسوف وبعده ميدة بسيليس وبعده شنو آخر؟ شو آخر فيصل؟ ولا مفاجأة؟ شو برمج؟ تعالوا نشوف أمال ماهر. أوكي اوكي مازلت انا صيف ساعه نحاولوا نلبيو فيها الاذواق نتاعكم السهره الكل اللي تسمعوا في صوت اذاعه سويق. ان شاء الله متابعه طيبه للجميع.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الربع ساعه الاخير من ليالي المهرجان. تحيه كبيره لكم، شكرا مستمعينا الكرام للغوالي على قلوبنا، منهم منوله السمحه المزيانه، محلاها ميادة بسيليس ومحلاك الانطلاقة في صوتها الله يرحمها. كانت كيف فهم برشا إحساس راقي، كيفها كيف ما ميادة الحناوي، كيف ما صوت فيروز، حاجة ما نجمش نوصف لكم. كي تبدأ تسمعوا كان المغرمين. اليوم كنا حاضرين في مهرجان، بما أن احنا في ليلة المهرجان عملنا طلع المهرجان الدولي لفنون الفرجة المتواصلة فعاليته حتى لنهار 7 سبتمبر في صفاقس في المركب الشبابي طريق الميناء، وأجواء كثيرة منها من المهرجان هذية في أجزاء في المسرح البلدي، أمام المسرح البلدي، بمشاركة جزائرية ليبية تونسية من مؤسسات شبابية مختلفة ومتعددة. كنا حاضرين في أولاد مسلم من خلال مهرجان سيدي مروان في أولاد مسلم في العامرة. تحية لكل مستمعينا هناك. رجعنا شوي على أبرز أجواء المهرجانات، حاولنا نحكي على المهرجانات اللي تعديت، تعليقات على السهرات اللي صارت في خارج إطار مهرجان كارتاج الدولي. رجعنا على حفل مي فاروق وحفل البارح الهيفاء وهبي وردود الأفعال، وحكينا على مهرجانات كانت تؤثث بأصوات كانت ولا زالت، كيف ما درصاف الحمداني وزياد غرسة اللي مازالوا يقدموا في الإضافة. درصاف الحمداني عنا برشا عليها في مهرجانات الصيفية، ولكن زياد غرسة سجل حضوره في أكثر من لقاء مع الجمهور في صيفة 2026. سمعنا حسن الدهماني الله يرحمه في واحدة من لقاءاته مع الجمهور، وبش نختموها مع صوت ديما تطلبوه ولكن يظل أول مرة في ليلة المهرجان نختموا به السهرة، برغم عنده عشاقه وعنده حضوره في كل الأوقات مش كان في السهرة. نحكي على العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، باش نختموا به اللقاء معنا. مع تجديد شكري لكم مستمعين الكرام على وفائكم، احنا معكم 24 على 24 ننهيوا اللقاء صحيح هذا، ولكن ديما لذاع معكم ونستكم وين ما اخترتوا تسمعونا، مرحبا بكم برا أو بحرا. صح عليكم كانكم تستمتعوا بالنسمات البحرية في الخريف، كان مازلتوا هكا في أجواء إجازة. صح عليكم زادة كيف كيف قبل ما تتجدد الاهتمامات نحو العودة المدرسية وغيرها من أجواء ممتعة أكيد. إن شاء الله يربي بالنجاح والتوفيق للجميع. أتمنى لكم سفيان خديم الله، فيصل مرزوقي، علي مرزوقي، أسامة المليتي وسرور الهدار. سهرة ممتعة، تصبح على خير الناس كلها.

أنا

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. ينتظم اليوم السبت في صفاقس ملتقى المؤسسات الناشئة ببادرة من المنظمة الوطنية لرواد الأعمال وبدعم من لجنة الحكماء التابعة لها، ويهدف إلى مساعدة ما لا يقل عن 100 باحث مشروع لتطوير أفكارهم ومرافقتهم لمدة 6 أشهر وبصفة مجانية من قبل مجموعة من الخبراء في مختلف الاختصاصات. يعقد اليوم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والقسم الجهوي للوظيفة العمومية اجتماعا يهم أعضاء الفروع الجامعية للوظيفة العمومية. تواصل المصالح البلدية بصفاقس تدخلاتها الميدانية بنسق حثيث بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لتأمين أفضل ظروف الاستقبال للتلاميذ والطلبة والإطار التربوي. دشن أمس وزير الداخلية خالد النوري معرضا قامته الإدارة العامة للحرس الوطني بمدينة الثقافة بالعاصمة بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث هذا السلك، وسيكون المعرض متاحا للعموم بداية من اليوم. ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في أوت الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2022 في ظل تأثير سوء الأحوال الجوية والاضطرابات الناجمة عن الحرب في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأسود، ما زاد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح في حصيلة أولية لسلسلة غارات شنها الكيان الصهيوني هذه الليلة على جنوب وشرق البلاد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران هي أمر بسيط بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وذلك غدا تصريح نائبه جي ديفانس بأن هذا النزاع ليس حربا من منظار واشنطن، مشيرا إلى أن أمريكا قد تضرب موقع جبل الفأس قريبا. ختم هذا المعهد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: عشرة ديمة.

وانت انت انت زين.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي يسار.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: الطريق التي تقطعها لا تقل أهمية عن المكان الذي ستصل إليه. ونبقى مع الأقوال والحكم. يقول حكيم: ابحث عن الحلول وليس فقط عن الأجوبة. ويقول حكيم أيضا: أحيانا نحتاج إلى أن نكون غرباء عن أنفسنا، عندئذ سينير النور في روحنا ما نحتاج إلى رؤيته. ونختم بهذا القول: إذا أخذت تعد بما لا تملك بعد فستفقد الرغبة